كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة. تقديم فاتن الرحموني.

0: It was the best of times.
1: كان أحسن الأزمان.
0: It was the worst of times.
1: وكان أسوأ الأزمان.
0: Was the age of foolishness.
1: كان عصر الحكمة. وكان عصر الحماقة.
0: It was the epoch of belief.
1: كان عهد الإيمان.
0: It was the epoch of incredulity.
1: وكان عهد الجحود.
0: It was the season of light. It was the season of darkness.
1: كان زمن النور. وكان زمن الظلمة.
0: It was the spring of hope. It was the winter of despair.
1: كان ربيع الأمل. وكان شتاء القنوط. هكذا افتتح تشارلز ديكنز روايته الملهمة قصة مدينتين A Tale of Two Cities والتي تدور أحداثها بين لندن وباريس أيام الثورة الفرنسية. ديكنز الذي عاش في لندن يعد واحدا من أعظم الكتاب الإنجليز ويضعه بعض النقاد في المرتبة الثانية بعد الشاعر ويليام شكسبير من حيث حضوره في الأدب وتأثيره في الأجيال اللاحقة. أبطال أعماله هم المسحوقون والمحرومون من الطبقة العاملة في مجتمع النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اختار الانحياز للفقراء في ذروة ازدهار الإمبراطورية البريطانية الاستعمارية بقيمها وأفكارها المنحازة للمال والثروة. بدأ ديكنز حياته في محطة تشارينغ كروس للسكك الحديدية وسط لندن، ثم مساعد خزاف في مصنع تلامس مدرجاته مياه التايمز، غادره إلى مصنع لتلاء القوارب بجانب النهر أيضا، فكان يحصل على 6 شلينات أسبوعيا لقاء عمله في مكان احتلته القوارب واضعا علامات الدهان الأسود على القوارب. كان في سن صغيرة، ترك الدراسة مكرها بعد سجن والده بسبب ديون متراكمة، فانتابه شعور بالخذلان سيصبح موضوعا متكررا في كتاباته. قاعة المعبد الأوسط المطلة على نهر التايمز أو التامز عاش فيها بيب بطل روايته الآمال الكبرى Great Expectations، وجاء وصف هذه القاعة حرفيا على لسانه في الرواية. ومن المعروف عن ديكنز أنه كان يتجول في شوارع لندن ل4 أو 5 ساعات يوميا متوكئا على عصاه. وهي رحلات أرهفت حسه الأدبي وجعلته يعاين بنفسه المجتمع في حالاته المختلفة، وكان ينشر رواياته على حلقات في مجلة ثم يقوم بإلقائها بأسلوب درامي على خشبة المسرح. وقد

شهدت شوارع لندن وأعمدة الإضاءة فيها آلاف النسخ من تلك الملصقات التي تعلن عن حفلات القراءة تلك. ديكنز نفسه سيصبح موضوعا لرواية تحمل اسم السيد ديكنز وترنيمته، تتبعت خطوات الكاتب حين كان يترك مكتبه أو بيته هاربا من وطأة المعارك المستمرة مع زوجته، ثم يذهب لجولة معتادة في منتصف الليل حول لندن. نقرأ في إحدى صفحاتها: كان الضباب يحوم مؤطرا حواف قبعات سائقي سيارات الأجرة، متدحرجا أسفل السلالم، ملتفا حول شحاذين ملتحفين بأغطية صوفية يعلو وقع شخيرهم، ومتسللا أسفل نهر التايمز عابرا جسرا تلو جسر. سنتسلل بدورنا خلف الكاتب عساه يكون دليلنا في المدينة المتوشحة بالضباب المزهوة بالتايمز، نهرها الأثير وتاريخها المتدفق.

0: نهر الحضارة.
1: يعود تاريخ لندن إلى أكثر من 2000 سنة عرفت خلالها الإشعاع والازدهار، ولكن أيضا الطاعون والنيران المدمرة والحرب الأهلية والقصف الجوي. ويذهب البعض إلى أن تاريخ المدينة ضارب في القدم، إذ عثر بالقرب من ضفاف نهر التايمز على رؤوس أسلحة تنتمي للعصور البرونزية. والعصر البرونزي هو عصر ظهور علم السبائك، عندما عرف الإنسان كيف يسهر النحاس مع القصدير، وكان البرونز يستخدم في صناعة الأدوات والمجارف والسكاكين لأنه أكثر حدة وأطول عمرا من النحاس. بدأ ظهور لندن كمخزن عسكري صغير استخدمه الرومان خلال غزوهم لبريطانيا، سرعان ما تطور إلى ميناء تصرف منه الشؤون المالية لبريطانيا الرومانية. في 61 ميلادي قامت ثورة دموية ضد الحكم الروماني، وأعيد بناء المدينة بحلول عام 100 لتظهر لأول مرة باسم لندنيوم، وسرعان ما أصبحت عاصمة المقاطعة والمركز الإداري والتجاري والمالي بشوارع معبدة وحمامات عامة تحيط بها 3 أميال من الجدران الحجرية. وخلال القرن الرابع ومع بدء الإمبراطورية الرومانية في الانهيار، سقطت مدينة لندنيوم لتفسح المجال تدريجيا لبلدة تجارية ساكسونية استمرت في النمو بشكل مضطرد.

1976 و100 و1000 بدأ عمل جسر حجري جديد ليحل محل الجسر الخشبي الذي بني منذ 1000 سنة. جسر لندن القديم هذا كان قائما حتى بداية القرن 19 وظل إلى حدود عام 50 و700 و1000 الجسر الوحيد عبر نهر التايمز. في العصور الوسطى كانت الشوارع دائمة القذارة مليئة بالطين والمياه ملوثة والفئران منتشرة في كل مكان، فتفشى الطاعون ليقتل نحو ثلثي سكان المدينة.

0: نهر الحضارة.
1: ضربت طاعون هولندا عام 64 و600 ألف، ووجه تحذير إلى مفوضي إدارة الجمارك لضمان عدم دخول لاجئين مصابين إلى أرض بريطانيا. ومع ذلك وردت أنباء عن وفاة فرنسيين بشارع لونغ أيكر بلندن في نهاية العام. كان شتاء ذلك العام قاسيا، فقد كان الصقيع الجاف الأسود يكسو الأرض، واستمر البرد بعد الحصار موجة الصقيع، مما أسفر كما قيل عن عدد كبير من حالات الالتهاب الرئوي والذبحة الصدرية، نتيجة لما وصف بأعنف شتاء وربيع وصيف سمع عنه إنسان عاش على وجه الأرض. يقول الطبيب هارفي في كتابه مؤرخو المدينة: انحسر المرض خلال فصل الشتاء الجليدي القارس، فقد دخل في سبات عميق إلى منتصف شهر فيفري، ثم تفشى مرة أخرى قبل أن يدخل في فترة هجوع طويلة استمرت حتى شهر أبريل. بعدها استأنفت العدوى تأثيرها الخبيث، إذ أمدها دفء الربيع بالقوة الكافية.

كان أول إخطار رسمي بانتشار الطاعون هو ذلك الإعلان الصادر في 14 جوان بإلغاء معرض بارنويل خشية انتشار الطاعون. كان هذا احترازا حكيما، لكن بعد فوات الأوان حيث لم يعد بمقدور شيء أن يردع العدوى. في نهاية شهر جوان عمم مرسوم صاغه عمدة مدينة لندن وأعضاء المجلس المحلي، وقد تضمنت هذه الوثيقة التفصيلية ما يلي: على كل رب أسرة ما إن يشكو أي فرد من أفراد بيته من بقعة سوداء أو تورم أو يصاب بمرض خطير دون سبب واضح أن يعلم مفتش الصحة في غضون ساعتين من ظهور العلامات المذكورة. خلال الفصل الزمني بين إصابة أحد الأفراد بالمرض ووصول المفتشين، كان لدى رب الأسرة الفرصة في أن يغادر هو أو كل أفراد عائلته، وقد فعل الكثيرون هذا. فكانت الطامة الكبرى إذ حملوا المرض إلى منازل أولئك الذين كانوا في غاية السخاء واستقبلوهم. من يوميات الكاتب سامويل بيبس عن تلك الأيام المرعبة نقرأ: 7 جوان أشد الأيام التي مرت بي في حياتي. رأيت منزلين أو 3 وضعت على أبوابها عبارة: نرجو رحمتك يا الله.15 جوان البلدة تزداد مرضا والناس يرتعدون من العدوى. 17 جوان كنت بصحبة سائق عربة كان يقود عربته بسلاسة، وفجأة وقف بلا حراك وترجل من العربة وأخبرني أن الطاعون ضربه فجأة وقد صار كفيفا تقريبا لا يستطيع أن يرى. وعليه ترجلت من العربة واتجهت إلى عربة أخرى وأنا أشعر بالحزن على الرجل المسكين خشية مني أن يكون قد نقل إلي عدوى الطاعون. الحادي والعشرون من جوان وجدت أهل البلدة جميعهم يهجرونها. اكتظت العربات والمركبات بالأفراد الفارين إلى الريف. 30 أوت خرجت لأرى من بقي من السكان، لكن يا إلهي الأحاديث في شوارع الموت تدور حول البلدة البائسة وكيف أصبحت مكانا كئيبا مهجوراً.

الثالث من سبتمبر أخرجت باروكة البيضاء التي اشتريتها منذ وقت طويل لكن لم أجرؤ على ارتدائها، فمن سيجرؤ على وضع شعر مستعار ربما يكون مقصوصا من جثث أفراد ماتوا بسبب الطاعون. السادس من سبتمبر اتجهت صوب لندن وهناك رأيت نيرانا مشتعلة في الشوارع في كل أنحاء المدينة بأمر من عمدتها. العشرون من سبتمبر اتجهت إلى منطقة لامبث. يا له من مشهد حزين عندما لا ترى أي قوارب على صفحة النهر، والعشب يكسو كل أرجاء قصر وايت هول، والشوارع خالية تماما إلا من البؤساء.

تصح يومية بيبس أن كل من استطاع الهروب فر من لندن، إلا أنه لم يكن بمقدور أفراد الطبقات الأرق حالا في الضواحي الشعبية على جانبي نهر التايمز فعل ذلك. انتهت الوظائف برحيل الأثرياء، فتوقفت الأجور وعليه

0: نهر الحضارة.
1: تعرف لندن بجسورها المهيبة التي تضفي سحرا خاصا عليها، يربط غدد منها شطري المدينة التي يقسمها نهر التايمز. أول الجسور شيدها الجنود الرومان حيث رأى الغزاة في المدينة مركزا تجاريا واحدا، فبني جسر لندن الأول فوق نقطة منخفضة في الممر المائي، وفي الألفية الثانية أعيد بناؤه عدة مرات لينضم إليه 32 جسرا على طول نهر التايمز. يخلط زوار المدينة وسكانها أيضا بين جسر البرج تاور بريدج ذي الهيكل الفيكتوري القطي وبين جسر لندن الأقدم الذي اشتهر بأغنية الأطفال لندن بريدج is falling down.

0: بيتي.
1: وبعكس الأغنية، لم يتعرض جسر البرج يوما لخطر الانهيار، في حين أن جسر لندن مر بسلسلة من التجديدات عبر السنين. أما جسر البرج فهو بمثابة بوابة احتفالية إلى لندن. في أواخر القرن 19 تم شحن حوالي 5000 طن من الفولاذ أسبوعيا من مدينة غلاسغو بأسكتلندا. تصميمه المذهل اختير بعد منافسة عامة فاز بها المهندس المعماري هوريس جونز، وقد صمم جونز جسر البرج ليكمل جاره الشهير برج لندن، فجعل أساسيات الجسر في اتجاه السماء مما يسمح للسفن بالمرور عبره. يعد برج ويستمنستر أحد معالم لندن الشهيرة، وذلك بفضل موقعه المتميز ومناظره البانورامية.

لبيوت البرلمان وبرج ساعة بيغ بان، وقد تم اقتراح تشييد جسر في وستمنستر، ولكن كانت هناك معارضة على نطاق واسع من قبل رجال المياه، وهم عمال تقتصر مهامهم على نقل المارة بالقوارب عبر نهر التايمز من جهة إلى جهة أخرى. في نهاية المطاف أنشئ الجسر وتم افتتاحه عام 50 و700 ألف، ولا يزال قائما إلى اليوم كأقدم جسر في وسط لندن. أما بالنسبة للتصميم فإن تفاصيله القوطية تكمل قصر وستمنستر، وهو مطلي باللون الأخضر ليتماشى مع المقاعد الجلدية لمجلس العموم. غير بعيد يلوح جسر لامبث بطلائه الأحمر مثل المقاعد الجلدية داخل مجلس اللوردات. أما جسر واترلو فهو طريق مزدحم يستمد اسمه كمحطة القطار المجاورة من المعركة الشهيرة التي انتصرت فيها بريطانيا على نابليون.

0: يعد جسر الألفية أحدث الإضافات داخل تايمز سيتي سكيب، ويربط هذا الجسر بين معرض تيت مودرن وكاتدرائية القديس بول. ظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر، وقد دمره ملتهم الموت في النسخة التي حملت اسم هاري بوتر والأمير الهجين. جسر آخر خلدته السينما هو جسر فوكسل، وهو حي شهير يقع على الضفة الجنوبية للتايمز، وفيه مبنى جهاز الاستخبارات البريطاني، وظهر في مشاهد كثيرة من سلسلة جيمس بوند. العميل السري الذي ولدت شخصيته في رواية كازينو رويال للكاتب البريطاني إيان فلمينغ.
1: نهر الحضارة.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف.

ويليام شكسبير مؤلف التراجيديات التي لا تزال تثير إعجاب وتقدير الملايين في أنحاء العالم، يعتبره البعض أحد العبقريات التي عرفتها الإنسانية عبر تاريخها المديد. عبقرية جامحة أبدعت شخصيات رهيبة أمثال ريتشارد الثاني، عطيل، مكبث، هاملت، يوليوس قيصر، والملك لير وغيرها. أبطاله ليسوا فقط حكاما وملوكا ونبلاء ومحاربين، بل أيضا سحرة ومشعوذين وجواسيس وقتلة مأجورين ومجانين. تعكس تراجيدياته دناءة النفس البشرية والخيانة والدسائس والمؤامرات التي تحاك في الخفاء، كما تحكي عن الغيرة القاتلة والخوف من الموت وقصص الحب الفاشلة والمستحيلة.

ينقلنا شكسبير من المدن الإيطالية وهي تستقبل الفجر الوردي إلى حصون بريطانيا الرمادية الكئيبة، من الدنمارك الرومانسية إلى حدائق توسكانا العطرة. في قصصه نسمع صياح الديكة ونقيق الضفادع، همس العشاق في الخمائل ونحيب الأرامل، صراخ الجرحى وأنات المحتضرين ودمدمة الجبابرة، لحظة السقوط المريح.

ولد شكسبير في ستراتفورد أبون أيفن عام 64 و500 ألف. كبر على أساطير الجن وأغوال الغابات المظلمة وقصص الساحرات والمغامرين في البحار يرويها الأهل في سهرات الشتاء ومقاطع من مسرحيات إغريقية ورومانية يلقيها الأساتذة على مسامع التلاميذ. كان في الخامسة من عمره لما شاهد برفقة والده عرضا مسرحيا قدمته فرقة جاءت من لندن، وبمرور السنين ازداد تعلقا بالكتب وبالمسرح، فترك مسقط رأسه وانطلق إلى المدينة الكبيرة ليبدأ مسيرته الحقيقية.

هو في حي شوديتش بين مشاهير كتاب المسرح، كان يراقب ما يجري حوله في صمت، ولم يكن يتخلى عن تحفظه إلا عندما يكون بين الممثلين. وفي ليلة من الليالي عاد إلى بيته بعد سهرة صاخبة، وفي الحين شرع في الكتابة عازما على أن يصبح الأفضل والأشهر في المدينة الكبيرة. أخذت المسرحيات تتتابع وتتلاحق، والجمهور يتسع ويكبر، والحساد والأعداء يتكاثرون. مع ذلك ظل شكسبير محافظا على رباطة جأشه ومهارته المدهشة في ابتكار الشخصيات والعوالم السحرية كما لم يفعل أحد من قبل. وعندما اتسعت شهرته وحصل على ما يبتغيه من الجاه والثروة، قام بإنشاء مسرح خاص به وحده، مسرح جلوب الشهير على الضفة الجنوبية للتايمز، أين عرض أولى مسرحياته أمام الجمهور.

0: نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: إذا كان ويرتسوورث وسامويل تايلر كوتريدج وروبرت ساوثي هم أضلاع المثلث الذهبي للشعر الرومانسي ومن أسس له ووطد أركانه، فإن ثلاثة من الفتية الذين ولدوا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر كانوا بحق الحاملين الأمناء لراية تلك المدرسة الجديدة. لقد كانوا مسكونين بالشعر إلى حد الجنون، فشردهم الشعر وشغل أيامهم ولياليهم حتى ماتوا جميعا في سن مبكرة: لورد بايرون، جون كيتس، وبيرسي بيش شالي. ولد بايرون في لندن من أم إسكتلندية وأب توفي والفتى لم يكد يبلغ الثالثة من عمره، وكانت أمه قد انتقلت به إلى اسكتلندا ليعيش في حالة من الكفاف قبل أن تهبط عليهما الثروة ولقب النبالة فجأة عندما توفي عم أبيه اللورد بايرون الخامس، ليعود الفتى إلى لندن حاملا لقب اللورد بايرون السادس، فدخل أرقى المدارس وعاش حياة مرفهة، إلا أنه ظل على الدوام يشعر بوطأة القدم المشوهة التي ولد بها وسببت له بعض العرش. ظهر أول مجلد من أشعاره عام 87,000 وكان بعنوان ساعات الكسل Hours of Idleness. وفي السنة التي بلغ فيها السن القانونية التي تؤهله لشغل مقعده في مجلس اللوردات بدأ رحلة طويلة جاب خلالها أرجاء البرتغال وإسبانيا ومالطا واسطنبول واليونان التي أحبها منذ ذلك الوقت وعشق شعبها المحب للحياة، وبدأ فيها بكتابة الأجزاء الأولى من عمله الشهير رحلة الغلام هارولد (Child Harold's Pilgrimage) الذي يتعقب فيه رحلات وانطباعات شاب يشعر مثل بايرون بخيبة الأمل من حياة اللهو والعربدة، فيبحث عن السلوى في بلاد غريبة. في هذا العمل الذي يقترب من السيرة الذاتية عبر بايرون عن الكآبة والإحباط الذي أحس به جيل أتعبته الحروب النابليونية، فاكتشف بطلان مطامحه والطبيعة الزائلة للسعادة وعبث البحث عن الكمال. وفي هذا العمل أيضا ظهرت للمرة الأولى ملامح ما صار يعرف لاحقا بالبطل البيروني. الشاب الذي يميل لاجتناب البشر ويرزح تحت إحساس بالذنب من خطايا غامضة ترجع إلى الماضي. بعد عودته للوطن ألقى بايرون أول خطاب في المجلس، وكان دفاعا إنسانيا عن عمال النسيج المحتجين على سوء أحوالهم، ووصل نشر أعماله ومنها القرصان The Corsair التي بيع منها 10,000 نسخة في يوم صدورها، وكان ذلك حدثا استثنائيا بمقاييس العصر. عام 1600 غادر بايرن وطنه واستقر في إيطاليا، حيث كتب العديد من القصائد والأعمال المسرحية الشعرية، من بينها عمله الأكثر شهرة دون جوان، الملحمة الساخرة التي أبانت عن قدرة فائقة على رؤية الجانب الهزلي من الحياة.
2: Eternal spirit of the chainless mind.
1: أيتها الروح الخالدة للعقل الذي لا تمسكه أصفاد.
2: Brightest in dungeons, liberty thou art.
1: أيتها الحرية، إنك في السجن لا أكثر إشراقا.
2: For there thy habitation is the heart. The heart which love of thee alone can bind.
1: فأنت هناك تقيمين في القلب، القلب الذي لا يقيده سواك.
2: And when thy sons to fetters are consigned, to fetters in the damp vault's dayless gloom.
1: وحين يرسف بنوك في الأغلال والغياهب التي لا ترى النور.
2: Their country conquers with their martyrdom, and freedom's fame finds wings on every wind.
1: فإن أوطانهم تنال ظفر ويبسط اسم الحرية جناحيها فوق كل ريح.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

عينك عطشان مدة راويتني عينك يا شابة شبو قدك عيوني بتمن وهل من واش تكوني.

ركبت البابور وغابت المدينة. بالغربة في بالي نتهنى، خليت ميمة حيرة وحزينة وحبيبة عمري تستنى. سنين الغربة مجواها، ذكرت بلادي وهواها، وميمة والقعدة معاها طول عمري الفرحة نتمنى. يا ميمة ما تنساني وقت صلاتك، وتذكرني ديما بدعواتك، انتي تاجي طول حياتك ببخورك وريحة الحنة. ركبت البابور في بالي نتهنى.

نقولوا صابر على ظلمك، تعبت قلبي خايف نوجعك لو قل صبري، وطعم المرار يخبيه صدري، ونعيش الندم لو طال عمري. صابر على ظلمك، تعبت قلبي.

0: مجتل.
1: كثرة التناهيد ما تبني جسور وساس الجدر بالفعايل، وكلام المعاني ليه سطور وماك من الغربال سايل، ومهما بنيت وعليت السور يبقى حيط الخيانة مايل. آه قداش من فارس مات مغدور، خانوه ليه كانوا الخلايل.

0: مجدل.
1: خذوا خبي وما تم من الايام يا قلبي، خذوا خبي مرة تضحك ومرة تبكي يا قلبي. ايام شبابك غابوا غابوا احبابك، وزاد عذابك وجرح الكلام صادك، وديما عدي مصيرك للقلوب ترثي يا قلبي.

نسمة صباح ونسمة عشية ونسمة ورد ونسمة متعدية، خزرت لصاحبي قلت شنية ملايكة ولا حورية، خدت قلبي وعقلي وما رافت عليا وسرحت وحدي نتبع في من شغلتني هي. نسمة متعدية زي

أمك اللي كانت عليك حنينة وعانت من هم الزمان سنين، واليوم ها هي حانية في تركينا، إش درت فيها قول يا مسكين. أمك اللي كانت عليك صبورة، هي القلم والحبر والصابورة، هي قوة في الشعر هي الصورة، هي كنز للمحروم والمسكين.

يعطيك الصحة. إن شاء الله استمتعتوا أصدقائي المستمعين بالفقرة هذه اللي ماش محضرة. أنا جيت توا وأنا ارتجال في المباشر. إن شاء الله عجبتكم. وطبعا نمشي ليش نعملها. يلا نجوا عمر.

0: عائلة الزمزمي هذا كبيرة، هذا
1: هي كبيرة سيدي، موجودة في كل بقعة
0: وغناية وشعراء تبارك الله عليكم. الكبر
1: تحية لك وكل من يعرف علي الزمز.
0: تحية لك سيد علي.
1: قلت يا صغر جاك الكبر جاك يجري والركب تنقص قعد في حجري.
0: هاي غرد غرك تهز بالشمال بالسلامة خلي بالعزة الغذي.
1: ناري على صغري مشي وخلاني ومن كان يعرفني قديم من ثاني. برجومتي صدت وصوتي بح وناري على عمري مشي تبح.
0: هاي
1: فاش بيك يا راس يدك مرخوفة وراسي بياض ولا صوفة
0: ولا صوفة. يعطيك الصحة.
1: كبرتي ما عادش دقيقي كلين والكبر حتى في الرشاد يبين.
0: أمال يعطيك الصحة سيدي.
1: راسي حكيته نص واد غشابه على إن كانوا باهيين خيابه.
0: خايبة هذاك أكيد اللي كان باهي ولي خايبك.
1: الله غالب يا أخي.
0: تبديلة
2: الله غالبك تبديلة خير.
1: إن شاء الله عليكم مبروك.
0: هذاك هنا.
2: إن شاء الله.
0: هذاك هنا شكرا لك هذاك الصحة.
1: فكر.
0: شكرا لك سيدي علي وتحية لأهلنا في اللحامة. مكالمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
3: ما قلنا بتمنوا أهل من واش تكوني ويا شاب شاب وكذا تقول.
0: سيدة ولزم مرحبا بيك.
3: لا ولد من وأهلك وين واش تكون وأنت المنك درافير ولا قرد ولا شنة. عارف يا حاتم. إن شاء الله ربي يعاونكم لكن تبعتوا لي كارطة رو من قبل لا ترسموا في الأغنية أنت.
0: توا كيفاش توا توا سيدة اللي يقصد دار كبيرة.
3: والله فيكم في التلفزيون ما تنسوش تبعتوا لي كارطة معناها. والله أربعة رجل أنا نصلت فيكم في التلفزيون.
0: تجيكوا برية.
3: إن شاء الله يا أخويا أنا تسبها
0: لي. شكرا لي.
3: يعيشك. الله يشدها بصحة
0: الأسامي.
2: يعيشك الله يخليك.
3: والله يصلح رايكم الناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: وسلمي على حمد صولة وعلى جماعة إذاعة كاملين وعلى هالبنية هذه العزيزة.
0: يعطيك الصحة. شكرا
2: الله يفرحك يخليك.
0: الله يخليك. شكرا لك. أم سيدنا ديما معاكم على تليفوناتكم 75-870-900. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
4: ألو السلام عليكم محمد.
0: أهلا سيد محمد. مرحبا وكل مستمعينا بجربة. أهلا وسهلا بك.
4: الحمد لله
0: طول عمرك
4: إن شاء الله
0: يديكم طول عمرك. عايش.
4: من النقص في الدنيا والله. والله جيت نجري جري اليوم قلت لا قلت حول الله إن شاء الله قلت حتى بعدين.
0: إن شاء الله هكا هكا معانا مرحبا بك.
4: وحديث عندي برشا قالوا لي على الكبر والواحد اليوم جايبين البرنامج الحصه عندي برشا نحفظ لكن ما نعرفش بعد الكبر بالاخص محمد البرابط الله يرحمه يقول الامر مشى في الله في المطوى عمري مشى في المطوى زي الوقت كل يوم ينقص خطوه
0: اي صحيح
4: لكن طويله يا قصيده طويله ياسر في الله يقول عمري مشى في السله في الله كل يوم زي الزرع ينقص حله انا احب نستحضر ثم حديث نحييكم على الاقل من صوت حصل عليكم نحييكم ونقولكم ان شاء الله كل من يسمع مصر محمد بعطا بعيد
0: ما هو الشعر قال تعد
4: عايش بالتمام والكمال فبتي لنا وصاري واخواتي وابناتي كل من يسمع بك
0: عايش
4: عايش
0: الله يخليك. ببريد عبد المجيد قال تعدت الايام والزمان رماني وكبرت في العمر بديت شيباني كنا شيبنا. شكرا لك سيدي محمد. شكرا لك هذيك الصحة. نهارك طيب إن شاء الله وموصين معكم على موجة إذاعة التوين في المباشر. مازال عن التليفون ناخذ التليفون موالي. ألو أهلا وسهلا.
5: ألو أسلام
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك.
5: تحية لك وتحية للضيف أنا
0: جوان الله يخليك. شكو معنا المكالمة
5: الأول اللي كلمتك شكون
0: أنا ولا أنت؟
5: لا لا انت في الساعة الأولى يعني
0: أم أمين حاجة كماك
5: لا في الساعة الأولى خلاص أول مكالمة يعني في
0: الله أعلم هو أنا مخ دفدر نسيت
5: أم مالك كبرت كيف ما عاد استفهم
0: مش كان كبرت غادي من الكبر
5: أول كمكالمة كلمتك عاشق الربيع
0: إيه
5: وهذا عاشق الزراعة
0: تو أنت تضيعي فيها أنا نسخالك أنت كلمتي ورجعتين
2: إيه
5: لا لا لا
0: ما انت تحبي تلمعي على العشق كلنا عاشقين يا بنتي بينا محمد صلى الله عليه وسلم
5: بيني كان العشاق
0: مرحبا عشق التراث مرحبا بيك
5: تحكي على الكبر

0: قلت كل من كبر زايد على ذا الطبة ولن نقسناش تقول خيط الكبة.
1: ايه
0: قلت منين كنت صغيرة تسمعي، منين كنت صغير نسمع ديري زقدامي واليوم فلب والألف قدامي.
2: الله الله.
0: منين كنت صغيرة تعسي برسانك واليوم حان ياما صحيح كانت سانك.
1: صحيح حكى لسان ماشي بشذك.
0: الأركاب ثقلت والخيال السرم سيدير في عز الشراب تغرى.
2: الله.
0: ما السما واحدة هي عجوز هذه مرأة قبل كانت خيالها السمع عادة تلبس وفاطة وتو كبرت ومين يجوها بناتها كل شيء تعرضها معنى تلقم لهم كل شيء. كبرت عاد قالت لا عاد فوطة لخيال مسقم ولا عاد صحة للبنات اللقم. قالت الأركاب والعيون خلوا بي زعم نلقى الخير في ذرية.
1: أكيد إن شاء الله كانوا صالحين تلقى بهم الخير.
0: أكيد إن شاء الله ربي.
1: شكرا على شيخ التراث يعطيك الصحة. شكرا ليك يعطيك الصحة. وطبعا يعني ما عندي ما نقول على الإضافة بتاع المستمعين، ولكن منذ حين كيتكلم المستمع علي الزمزمي من الحامة ذكرني بالشاعر الأزهر بطب الله يرحمه، اللي اللي اللي اللي كتب كلمات كي كبر ومعاش فقد البصر، غنى على الدنيا قالها الهدناك عرض وطول كيما بغينا واليوم ودعناك بالريزينة، الهدناك عرض وطول وقت الغفلة وحنا ضراري صغار وانتي طفلة وكل ليلة تخرجينا في حفلة حتى على الموضوع خرجتينا لهدناك عرض وطول كيما بغينا. واليوم ودعناك المقطع ذاك اليوم ودعناك بالريزينة، المقطع هذا زادوا ولده الكوني بالأزهر في الأصل كانت لهدناك عرض وطول كيما بغينا واليوم عمرة بين التركينة، يعني شاد تركينة وشي بي. قال ما قبلهاش تصويرها في بوه، قال بدلها وحطها اليوم ودعناك بالريزين. هذا للتاريخ على كل موصلين. احنا حتى احنا معكم مع القصائد، ما عديناش قصيدة مسموعة. ثم قصيدة مسموعة يلا.

0: ذكرتيها هذه ولا ما ذكرتيش؟
1: في البداية
0: في البداية دي ناديت صغري ريتيها عادي حكيتي على الموضوع راسها. يعني هذه من الحاجات اللي حبيت ان ناتث بها ايضا ونضيفه بها لحصتنا. مكالمة جديدة على خط ناخذها مع بعضنا. الو الو وسهلا.
2: الو
0: مرحبا.
2: هلا استحاد مش احوالك؟
0: لبس عليك.
2: لبس عليك
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
2: طيب لماني من شانشو.
0: مرحبا يا سي طيب وكل مستمعينا في شانشو.
1: شانشو حامة الغير
0: حامة.
2: قال لك كبر جاني جاب لي هدية.
0: ايه
2: قاز مريض وقت ريح
0: ان شاء الله حاجك بالصوت.
2: قديش باقي ولا حاضر بيش؟
0: لا حاضر بيش
2: شباب ولا هي سدك الغراب وشعر بيضة ما فيهش متوى ولا تلاهي كيف الصوفة والوجه عم يخل شوفة عمر بنادم ديتا يوفك انه في الدنيا ما عايش
0: غنية هذه من ندري عمري قديش ايه
2: ايش
0: قلت لك غنية هذه ما ندري
2: اي غنية
0: اي اي يعطيك الصحة اخوي الغالي شكرا ليك نهارك طيب ان شاء الله ان شاء الله تحية كل مستمعينا مكالمة جديدة ناخذ قصيدة يلا اللي انا قلت طلبت قصيدة قبيلة يلا نقسم شوية قصايد
3: عندي قصيدة للكبر
0: ايه
3: الكبر في خطرة الشيابين هيك قاعدين في جنب حوش المهم جا اربع ولا خمسة انفار مال الحوش ما عنده ولاد ولده عمره يجي 9 سنين 10 سنين دزات امه باك وحليب وشوي زميت اعطات لهم الشيابين الشيبان يحكي في قصه قبلها يحكي في قصه لان دادا هوكم قاعدين في الظل وهادرز يحكي لهم في قصه ليل جت السفره بالشاهي والفطور مهم سكتوا هاك وطبصوا في هاك البراد الشاهي وفطروا والشيبان بيولي للقصه اللي كان يحكي فيها والولاد قاعد ما يرجع في واحد من الشابين قاعد الشباني ما يكملش طاس طب يرفع الولاد للصفر هاي الشباني بيولي للقصة جاب واحد أخرى شوي ولاد ولده قال لا يا جدي انت راك غلطت القصة الولاد نبت حافظها سامحها مرتين ثلاثة من جدي
0: يا ريت تركز عمال
3: تركز قال لا يا جدي انت راك غلطت أنا مش هذه القصة اللي كنت تحكي فيها انت توا
0: ترى
3: القصة الفلانية اللي فيها كذي وكذي وكذي استعقد الشباني يقول له جدك كبر جدك كبر والكبر فاتح دودة وراه الحياة بأيامها معدودة الكبر فايت حدة وعمري مشي بيه الزمان تعدى وولت أفكاري حي الساف العدة وولت عظامي من اللحم مجرودة ويا مشينا في سنين الشدة من الهوى السايل نقلنا محدودة الكبر حط قيادة يقول له الكبر حط قيادة بدي في الخلاخ المشي تيجر وادة بدت نوطي وقت اللي زم مكادة وولت عيوني شبحها محدودة وركبة كراعي لي منا جبادة ودي مع عصاتي في جنبها ممدودة قالوا طقيت في 70 قالوا لي يا رجل قلت 90 70 هذه قريبة بالناس كل ذلك قلت طقيت في 70 ودنكست كيف السبول زرع الطين وحسيت جردي في الرفوع رزين اللي قبل ديما مخلتي مغرودة وقاد عزايا القرن بالثنتين في بر خالي واسع المهمودة قل وين المعيشة سهالت يا وليدي يقول له وين المعيشة سهالت هاه الحيابة هالحوية مالت زمان نفرح وكان البحاير سالت وكل حد يبدأ الحرث على المجهودة ويبدأ عشانه بين زوز ومزامط وكل حد يشبع لثني عبودة قال عشنا حياة الشدة يا ولدي عشنا حياة الشدة ولا عمل فيها لا معاش عدة واللي الحق عشاه ما يتغدى وبالعام ما يبدل دبش جرودة وداير الرملة والفراش مخدة ولكن سليم تسوي من حردودة ما نعرفوش الجلطة هكا الوقت من يعرف
0: من يعرف حد الجلطة وقتها
3: ولا ما نعرفوش الجلطة
0: طبعا هذا جزء من وروثنا جلسة بنت الشيبين يحكي لهم يخرف اللي ما يدري
1: والله يسرحت
0: جاب على الكبر بنت الجنوب تقول في صغرنا يا معيوني يا عيوني ما دريتوا واليوم بياض الحواجب فوقكم دليتوا هذا يمشي مع الهدناك عرضوا طول كما بغينا واليوم ودعناك ورزينا احنا على ابواب صيف حضرتي حاجة للصيف تم عريس تم مهرجانات
1: تم حاجة هيك قاعدة تحضر على نار هيرت هيك نعرف اللي
0: تستعجبني
1: سلة سلة ما فيها برشا جو برشا ربوخ بصورة شعرية جديدة ان شاء الله اكيد باش تنال اعجابكم يا رب
0: أكيد باش تهبطها قبل قبل الموسم الصيفي
1: إن شاء الله. إيه
0: قبل نهاية
1: في القريب العاجل إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله بعد العيد بعد العيد
1: بعد العيد
0: بعد العيد
1: نقوله بعد العيد ما فيش وقتش بالضبط.
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقة إن شاء الله. وأنا سعيد جدا باستضافتك اليوم إن شاء الله.
1: ألف صحة أنت زد على الاستضافة.
0: ليك والبسام الساقر طبعا وكل الأصدقاء المستمعين اللي فرحوا بيك وطبعا دردرك كل كل جديد مرحبا.
1: يعطيك الصحة عايشك.
0: مو كلمة جديدة ناخذها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا صباح الخير خويا حسن.
0: نهارك طيب أغر ما فيه الشر.
4: عايش ضحى ليك وبسك نجوى والفريق العمل معك.
0: عايشك ضحى من الحامة يلا.
4: أي والله من بدي البرنامج وين نطلب.
0: انا الحمد لله مكملش
1: ما برشا
0: ما كملش البرنامج وتحسن عليك وتحصلت علينا
4: عندي خواطر.
0: قولي قولي
4: قولي سيب في راسي ظهري لمع وكبر على صور بدي تسمع ساعات تبدا صاربه ونغني وساعات يبدا العمر رايح مني
0: اي
4: صايبه وفراغ ليدي يزيد وينقصهم العمر مش يزيدوا
0: اي
4: جرجومتي صدت وجتها بحا وناري على صوري مشي تبحا
0: اي
4: ناري على صغري مشي وخلاني ومن كان يعرفني قديم ثاني اي ناري على صغري مشي وسلفت ولا درت بيه الخير لا سلفت اختار الشباب يضع لي في المطوى وكل يوم زي البعد ينقص خطوه كل فاتني والجيل الاخر فتة ولا براس المال لا فايت لا رصاب والصحه مشوفي مره والعمر زي الجرد الجرد راح تهرب الصغر مشي والكبر ها وجاني ولحق علي بشمل تغطاني يا نفس قبل الكبر باري نذيرك الشيب والتخمام والسكيرك يا كبر مديت رخصام أكبرها بديت مشتي تثقال على موعرها الصغر مشي والكبر جاني يجري وشد ركبتي نقف قعدت في حجري يا صغر جاك الكبر لما طرافك وحتى عشير العمر ولا يعافك ضاعوا أيام العز والياليهم طاح السيون الكل تنضحك بيهم سبحي نقف والعرس جاء متعلي وناديت صغري ما بغاش يولي ناري على عمري مشيت سلفت ولا درت بيه الخير لا سلفت
0: امين
4: العمر عندي ساعه وكاني لجيت ولا مشيت فوق القاع الله يجهل الكبر كيف ما قهرني سكن والدي من غير ما شاورني الهدميك طول عرض كيف ما بغينا واليوم بينا معمر التركينه الموت كاينه وفي القبر بين الدوني ونرغب ايامي قبل ما يفوتوني
0: صح هلا. شكرا لك يا ضحى يعطيك الصحه عليك يا ضحى الله شكرا لك يعطيك الصحه طبعا نكتفي بهذا القدر من مكالمات اخر مكالمه يلا ما يصيرش اخر مكالمه الو اهلا وسهلا
5: الو عسلامة
0: مرحبا اهلا وسهلا بيك
5: وبيك تحيه ليك وتحيه لضيفتك اختي نجوى
0: اهلا مريم
5: تحيه لكل المستمعين
0: مرحبا يا مريم مرحبا بيك
5: هي عيسك الله يستر
0: من ضحال مريم زوج من حمى
5: مريم من حمى
1: عقرب بالحمى البيء
5: هي عيسك الله يسترك
1: هي عيسك
5: عايشك ما شاء الله عليك هات انت
0: قولي يا مريم قول
5: قلت لك نقول يا ريت يما الكبر ما سماش والصغر راهي فترة بتتعدى والحباب في الضيق ما تلقاش وفي القلب يما هيركبوا لك غدة ويقولوا كبير وما يسواش وكيف الجمال صعبت عليه الردة وحرثة بدابور وما قدريش ومن بعد ما كان الجبل يهدى ويا ناس تنسوا الكبير عليش وفي طيحته ما لقاش ايد تشدى الو
0: اي نسمع فيك نسمع فيك
1: الله عليك الله
0: يعطيك الصحه يا مريم يعطيك الصحه
5: يعيشك وربي تحيه لاختي زينه وتحيه لكل الفنانين والشعراء والمستمعين واهلنا ومالينا كل كل مني يسمع الإذاعة وإن شاء الله عيدكم مبروك
0: عيدك مبروك يا عايشك الله يخليك شكرا لك
5: عايشك جيت في آخر وقت
0: مرحبا بك في كل وقت يا عايشك الله يخليك شكرا لك يعطيك الصحة مسك الختام شنو تحب تقول لجمهورك شنو كانت ختام لك
1: نحب أول حاجة نقدم تحية لك أنت والكافة جنود الخفاء اللي تعبوا معنا اليوم نحب نقدم تحية لناسي وأحبابي الكل اللي تبعوا فيه من جنوبها شمالها تونس كاملة نحب نشكر عائلتي وأهلي وناسي اللي تعبين معايا ونقول لهم إن شاء الله يا ربي راهم مازال برشا حاجات جديدة وإن شاء الله يا ربي ديما نجوى ترفع لكم روسكم وتتشرفوا إن بنتكم ويعطيك الصحة حاتم خويا
0: شكرا لكم الناس كل على الوفاء والاهتمام أجمل تحية ذوب نسالة في الخرج الإذاعي فسفيس الشيخ في قاعة ثلاثة حاتم غرين، كلكم شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

لي اليوم فيك الحوسة ومنا قعد لي جبته وكبوسة وقعد حصانة ووزرته وبرنوسة وحوليه أبيض كيف وجهه ناير توحشت سيدي نحضنه ونبوسة نشاكيه ونحاكيه.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. قريبا الأعلان عن أحداث كلية للحقوق بجبس. هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية. اتحاد الشغل يدعو إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينة غزة. يتوصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من جويلية 2026. وشددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الضوء الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. أعلن أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر رب العيد أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن إحداث كلية للحقوق بجبسة، وذلك في تصريح أدلى به للزميلة محمد علي عكاشة.
3: هذا حد ما لازم ينكر فيه المكتب وصل للوزارة، والوزارة قاعدة تدرس في كل ما هو مستلزم باش عملية التحول من معهد عالي إلى كلية تكون ناجحة، وإن شاء الله في القريب العاجل نراو كلية الحقوق بجد.
2: يذكر أن مجلس الجامعات وافق في شهر أفريل الماضي بشكل مبدئي على تغيير صبغة المعهد العالي للدراسات القانونية الحالية من معهد عالي إلى كلية للحقوق. نفذت مصالح المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة خلال الفترة الممتدة بين 6 و15 جويلية الحالية، نفذت 36 عملية مراقبة أسفرت عن حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وفق ما صرح به المدير الجهوية للهيئة بمدينة محمد ناجي للزميلة تبرى الشيبانية.
4: 36 عملية مراقبة ميدانية تم على أثر توجيه 6 نبيه كتابي لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة. عملية الحجز 2 تمثلت المحجوزات في 65.5 لتر حليب ماعز وناقة مجهول المصدر ومحفوظة في ظروف غير صحية، 14 لتر عصائر محفوظة في ظروف غير صحية، 14 كيلوغرام غلال و6 كيلوغرام خضر متعفنة. تم حجز 139 كيلوغرام مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية. كذلك تم حجز 85 كيلوغرام عجين مستحضر محفوظ في ظروف غير صحية، وكذلك 85 كيلوغرام فواكه جافة منتهية الصلاحية.
2: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم. جمال الجري مدير الفرع يتحدث.
5: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم السبت 18 جويلية النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء إلى حدود منتصف الليل. يتضمن البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية ومحاضرات ومداخلات علمية إلى جانب عروض موسيقية وعرض الحكواتي، فضلا عن مسابقة في علم الفلك. سيكون الزوار على موعد مع فقرات للرصد الفلكي. الليلة سيشاهدون القمر من خلال التلسكوب، كذلك سيتعرفون على أبرز الكوكبات النجمية الخاصة بفصل الصيف. التظاهرة مجانية ومرحبا بالجميع بحي المهرجان فرع مدينة العلوم بتطاوين.
2: في الشأن الوطني، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية الكهربائية لمختلف التجهيزات والمعدات، ولا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجنية ومؤسسات الدولة. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030، ويهدف المخطط التنموي إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطنية والجهوية. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطنية لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء مرجعا للاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية في هذا السياق إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات في بناء الحلول، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار بحسب بلاغ صادر عنه اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال اليوم تجمعا الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضية. وتوصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. توعد محسن رضا المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين. كما أعلن الحرس الثوري استهداف مركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وتدمير مركز بيانات استخبارية تابعة للولايات المتحدة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن هناك خطة في واشنطن لتوسيع الضربات على إيران، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات تزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. بهذا خبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. قريبا الإعلان عن إحداث كلية للحقوق بجابس، هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعين اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية، اتحاد وشغل يدعو إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: أثر عبر الأثير.
9: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل المجعيد تفتح ملف إحدى الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة في العلم والإدارة وصنع القرار، الدكتور أحمد فريعة.
10: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو والتي تسمى نورتنهوف فريعة.
9: رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. شهادات حصرية لشخصيات عملت معه ورافقت مسيرته تكشف للمرة الأولى جوانب من شخصيته ورؤيته وأسلوبه في القيادة والإدارة.
10: تكنوبول الغزالة اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات سي أحمد. في 79 طور ميدان داخل فيه حسابات البنية ولا بناء الجسور، واللي هي اللي خلات عالم هذية بتاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة. ما زال عنده مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا. عنده زوز أحلام، الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
8: أثر عبر الأثير،
9: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
11: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
12: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
11: من عبر الأثير.
12: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبورت بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اثنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
1: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، ولا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
2: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل

مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله وليله، في الف ليله بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا عايش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفنان، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصابجي. فقالت انا عايزك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فهفوت اخدك. فجيت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله، تقول لي حاجه من دي ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، ورحت صممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استنيني في موقف هناك، استنيني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لسه فستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا ونادتني، قلت لها امسك الدليل دي زي التلج.

0: اخي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البصر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفى ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزهقت طبعا، تعب من كلثوم بتخاف. لكن خاف يا ابني، الجمهور ده كسر الجمهور ده، لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عودا في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيرا في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عنده صوت لي، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحنا بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليلى، وقد حققت نجاحا كبيرا بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجيبك صالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجيبك عاسبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحنا لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تيارا قويا في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءا حيويا مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصرفون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذابة لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوبا كبيرا شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا أمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحا منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: ومختار عبد الحليم ما اخترنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يصل يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه تفاهم بين الكلمه بين الشعر الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه من اسرحها الفن لحظه الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغني اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمد الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضا على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحانا لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزا لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

إن وردة كانت سيبك من وردة حبيبتي من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكيتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة بعد عواد محر.

0: الابتسامة حبيبي يا متغرب قرب لي أرجيني حبيبي.
1: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمد، قال لي بس ده لسه جديد يا فايد، قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمد، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
2: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلا من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عودا وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئا من ألحانك.
3: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
2: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
4: حقيقي أمنية في داخلنا لحن أم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيها، سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا سمعتها وأنا بغنيها، فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها.

0: كفن. ويعني أذكر أن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها, وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا. في الأول كانت مستغربة, يعني ما شافت واحد فيهم ده قالت لي ده بيعمل ايه.
1: حبي اللي انت جيت علي.
2: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزجي أو استحداث ضروب إيقاعات, كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعا جديدة. فمثلا في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعا مغربيا لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير. ثم إنه استحدث إيقاعا في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
3: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
2: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية, مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن, بل كان حالة فنية متفردة. صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان, وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
4: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام والواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم. جد في حدود الساعة 8 صباحا حادث مرور على مستوى طريق السيارة جابس في نقطة الكيلومترية 380 أودى بحياة امرأة ثلاثينية بالمستشفى الجامعي بجابس وخلف إصابات متفاوتة الخطورة لثلاثة أطفال. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة خفيفة عائلية تضم أربعة أفراد وشاحنة خفيفة قرب محول وذرفة أين تدخل أعوان الحماية المدنية وأعوان خدمات الاستعجالية لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعية وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية للزميلة هند رزق. كما أفادت مصادر طبية لمراسلتنا أنه قد تم تسجيل حالة وفاة للأم بالمستشفى، كما تم إيواء الأطفال الثلاث الأقسام اللازمة حسب وضعيتهم الصحية مع توفير إحاطة نفسية لهم. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى قطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة الرابعة بعد الزوال على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جهة جابس، موازير، حي الأمل، وذرف، جربة، حمت السوق، ميدون، محراب، الماية، حي الرحمة، تطاوين، تطاوين جديدة، حي المهرجان، غمرسن، جرجيس، الزاوية، البساتين، حس يا جربي، مدنين، واد السدر، نفاتية، شعبانية وجلالة. كما تعلم الشركة أن عودة التيار الكهربائي سيكون بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. نفت الهيئة العامة للسجون والأصلاح اليوم بشكل قطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما والدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجنية ومؤسسات الدولة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
1: طبال قرقنا. الباحث في التراث الموسيقي الشعبي يكتشف اللي هو عبارة على نتاج فكري فيه برشا رموز ودلالات تخليك تفهم خصوصيات وعادات المجتمعات وحتى طريقة عيشها. بالأكثر من هذا، التراث الموسيقي الشعبي من خلال الآلات، اللباس وتركيبة الفرقة ينجم يعطيك فكرة على الأحاسيس والمشاعر والانفعالات الإنسانية، كما ينجم زادة يخليك تتعرف على المحيط الطبيعي والاجتماعي للأفراد. هذا ينطبق فعلا على فرقة طبال جزر قرقنا، وإلا كيما متداول من حيث التسمية بطبال قرقنا موضوع وثائقيات اليوم. باش نحاولوا نتعرفوا من خلاله على تركيبة فرقة طبال قرقنا، الآلات الموسيقية المستعملة ونوعها، اللباس الخاص، نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وتأثيرها على الجانب الفرجوي. لكن قبل ما نبحروا في النقاط هذه، هات ناخذوا فكرة على أهمية طبال قرقنا عند القريقنا. طبال قرقنا يرافق القريقنا في برشا من تفاصيل حياتهم، سواء كانوا يسكنوا داخل الأرخبيل وإلا خارجه. طبال قرقنا كموسيقى رجالية نلقاوها حاضر في أهم مراسم الزواج التقليدي القرقني، من حطابة لورود ليلة العرس وإلا زادة كما يسميوها بليلة الطبل. نلقاوها زادة في التورات في استقبال وتوديع الحجيج. أكثر من هكا، نلقاوها في رمضان وقت السحور. لكن فما خصوصية تتمثل في أنه يتكون من زكار وطبال فقط. وجرت العادة أنه كيف يتعدى طبال السحور قدام دار واحد من السطوات يعمل تحية خاصة به، وهذا يدخل في القدر والمخذة بالخاطر. الأستاذ فريد خليف بصفته أستاذ تعليم فني وباحث في التراث الموسيقي القرقني يأكد لنا أهمية حضور طبال قرقنا في كل تفاصيل حياة القريقنا.
2: بالنسبة لفرقة طبال قرقنا كي نحكي وقبل رهوة، ما هي حاجة اندثرت، فما ظواهر اجتماعية قبل. مثال كي يرجع واحد من الخدمة العسكرية، كي يجي الطبيب كإعلان على معناها قدوم طبيب للمنطقة، قوم طبال قرقنا بمعزوفة. كذلك معناها عند شراء مركب جديد قوموا بعزف مقطوعة موسيقية غالبا ما تكون قالب الفزوع، وإلا عند وفاة أحد الأفراد زادة كانوا يعبروا هذا زادة بضربات هي عبارة كإعلان عن حدث.
1: وأهمية طبال قرقنا مش كان في مستوى الجزيرة، بل لاحظوا نفس الأهمية ويمكن أكثر على المستوى الوطني وحتى العالمي، وذلك من خلال مشاركته في أغلب المناسبات الثقافية والمهرجانات. طبال قرقنا منذ فجر الاستقلال، كما أكدت لنا أستاذة التاريخ والجغرافيا الأستاذة بشرى النابلي، إنه الزعيم لحبيب بورقيبة أعطى تعليماته بإصدار ورقة نقدية من فئة 500 مليم مرسوم عليها طبال قرقنا. هذا لمحة عن أهمية طبال قرقنا. لكن شنو على التركيبة متاعو؟ تتكون فرقة طبال قرقنا من أربع عناصر أساسية، وهما عازف زكرة أول ويتسمى بالعارف، عازف زكرة ثاني ويتسمى بالصانع، عازف إيقاع أول طبل، وعازف إيقاع ثاني أيضا على آلة

0: بتطبل وغالبا ما يكون أقل خبرة من الطبيب الأول، مع الملاحظة أنه عازفي الإيقاع ينجموا يغيروا العزف مطبل للعزف على آلة الدربوكة شريطة إنهم ما يعزفوا كان على نفس الآلة، بمعنى يا إما يعزفوا الاثنين على الطبل وإلا يعزفوا الاثنين على الدربوكة بالطبيعة متى تطلب القالب الموسيقي المعزوف ذلك، وهذا ينجم يعكس قوة الوحدة ما بين بحارة قرقنة. ومادامنا نحكيو على الآلات المستعملة، تجدر الإشارة على أنه الطبل يتكون من جهتين مختلفتين، فما جهة مغلفة من جلد الماعز الذكر وجهة من جلد الماعز الأنثى، ويقع استعمال الدبوس اللي هو عبارة على عصا غليظة يقرع به من جهة جلد الماعز الذكر، والمطراق اللي هو عبارة على عصا نحيفة يقرع بها من جهة جلد الماعز الأنثى ويصدر أصوات حادة. وكي نرجعوا في حديثنا على التركيبة نقولوا إنهم أربعة عازفين أساسيين عندهم وقفة منظمة تنجم تعرف منها العرف كيما تعرف منها شكون عازف الإيقاع الأول من الثاني. وقفة الفرقة مدروسة حيث أن العرف يقف في الوسط يكون متقدم ولو بخطوة على بقية الأفراد كيما الرئيس في الفلوكة، ونلقاو على يمينه عازف الإيقاع الأول وعلى يساره عازف الزكرة الثاني وعازف الإيقاع الثاني. ونحب نأكدوا زيادة إنه النجم ساعات نلقاو فرقة متكونة من خمسة أفراد. إيه من شكون الخامس؟ الخامس يا سيدي يسميوه بالوراش، وهو الشخص اللي يجمع الفلوس من الحاضرين مقابل ما تعزف الفرقة من أغاني وقوالب موسيقية للفرد وإلا لمجموعة معينة، ونلقاوه يلبس نفس لباس المجموعة كيما ينجم زيادة يشاركهم حتى في الرقص. هذا ما يأكده لنا الأستاذ فريد خليف بصيفته الباحث في التراث الموسيقي القرقني.
1: فرقة اللي هي تتكون عادة من أربع عناصر، والقائد في الفرقة هو يسميه العرف أو الصا يسميه، وعادة القائد في الفرقة يكون زكار مش طبيب، ويكون متقدم على بقية العناصر. القائد ديما يتقدمهم بخطوة تقريبا.
0: هذا من حيث تركيبة الفرقة. ما شنو اللي يميز لبسة استويت قرقنة؟ أصل زي طبال قرقنة تقريبا مش واضح برشا، على خاطر فما بعض المراجع القديمة تنسبوا للحضارة الإغريقية، وفما مراجع أخرى تنسبوا للحضارة العثمانية، كما تجدر زاد الإشارة إلى أنه فرقة طبال قرقنة قبل الاستقلال كان زيها باللون الأزرق والأبيض نسبة لعلم فرنسا، وإثر الاستقلال مباشرة ولا اللباس أحمر وأبيض نسبة لعلم تونس. ويتكون الزي هذا من شاشية حمراء تتحط فوق الرأس وفيها نوارة سوداء، ونلقاو زادة قشطة اللي هي عبارة على قطعة قماش صفراء اللون طولها تقريبا 4 متر تتلف بطريقة معينة فوق الشاشية. وفما زادة السورية البيضة، وتتميز سورية الزكار على سورية الطبال بكونها من جهة المنكبين نلقاو جزء من القماش متدلي، والجزء هذا يتسمى امتاتق على خاطرهم تقريبا على شكل متيق البحر. وفما زيد شكون يسميهم بنتاتق بالنون، وهذا على حسب نطق كل جهة في قرقنا، كما مثلا اسم فاطمة فما اللي يقول فاطنة. الأستاذة سعاد الشلي أستاذ أول تعليم ثانوي مميز ومتحصلة على الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى، تزيد تأكد كلامنا.
2: الزي يتمثل في سوريا والجلوالي احنا نقوله هيك الجوب والفرملة والعمامة الفوقانية، وتبدأ من سوريا هابطين زوز هكا قطع من القماش بيض يسميه المتيقة.
0: ما غير ما ننسيه بالطبيعة أهمية الحذاء الرياضي الأبيض مع الجوارب البيض، الشيء اللي سهل على عناصر الفرقة باش يتنقلوا وسط الحاضرين ويقوموا باللوحات الفرجوية المتميزة، وحتى تكتمل الصورة للفرقة الموسيقية الرجالية اللي تبلقرقنا. وإلى جانب التعرف على التركيبة وخاصيات اللباس، هات نغطسوا ولو شوية في عزف السطاوات. سهرة الطبل القرقني تتميز ببرنامج موسيقي خاص ومنتظم، يبدأ بتنفيذ بعض القوالب الآلية الوظيفية الموسيقية من قبل أعضاء السطاوات. والقوالب هذه النجم نلخصوها في النقاط التالية: نلقاو الفزوع، من بعد يجي دخول الدار، ثم الشغل. بالنسبة للفزوع، هو معزوفة آلية تعني الإعلان عن بداية الحفل ودعوة الأهالي للمشاركة فيه. ونلقاو الفزوع الأول والفزوع الثاني، ولكن المعروف أكثر هو الفزوع الثاني اللي يمكن تقسيمه إلى 4 مراحل رئيسية، اللي هما الاستخبار، رأس الركاب، القلبة الأولى والقلبة الثانية. كما تجدر الإشارة إلى أنه قالب الفزوع ينجم يعزفوه عازفين فقط، آلة الذكرى وآلة الطبل، كما ينجموا زادا أيضا يعزفوه 4 عازفين، يعني زوز بالذكرى وزوز بآلة الطبل، ويكون هذا غالبا ليلة العرس. قالب الفزوع الثاني واللي هو معروف أكثر ويتسمى زادا بالفزوع العادي، باش يزيد يحكي لنا عليه الأستاذ فريد خليف، خاصة وأنه مشروع التخرج متاعه عنوانه الفزوع في مراحل العرس التقليدي بمنطقة العطاية.
1: بالنسبة للقالب هذا نسميه قالب الفزوع، ديما يتدرج من البطيء إلى السريع، هو قالب آلي ويعتمد على تكرار متاع جمل موسيقية. كذلك نجم نلقاو معناها استعمال برشا درجات متقاربة بكثرة، ودي كان مش نستعمل درجات متباعدة في العزف لغاية الزخرفة فقط.
0: ويزيد الباحث وعازف الذكرى المتميز الأستاذ محمد علي ويردة يحكي لنا على قالب الفزوع.
3: الفزوع قبل كان في مقام كيل حسين، أما هو الجو العثماني، يقول جو عثماني درجات متحركة، ما هيش هي نفسها متاع الحسين التونسي القريب للبيادي. لكن توا أغلب الذكارة متأثرين بالأصبعين، يعصفوا فيه أصبعين، يقول لك ماذا بيك تعصفوا حنين. هو بالنسبة لي له بعض الصبعين والنغمة هذيك متاع المقام هذيك فيها كشوية حزن، يدخل فيه الجانب التعبيري والحسي للعازف.
0: وتجدر ملاحظة أيضا أنه فما فزوعات أخرين ولكن يتسمعوا مرة في الفيل، كيما فزوع الخيل وفزوع الحضري حسب المرحوم استاع عبد الفتاح النابلي المعروف بعبد الفتاح العيادي. وكيما فما زادة برشا قوالب أخرين عوضوا الفزوع، كيما الانتظار وقالب الفزوع الغربي اللي هو في الأصل شغل. وبعد ما سمعنا استا وحيد عزيز على آلة الذكرى وشاكر الجلالي وقيس الطرابلسي على آلة الطبل، قالب الفزوع يجي بدخول الدار. الأستاذ والباحث وعازف الذكرى محمد علي ويردة يوضح.
3: بعد الفزوع يصير دخول الدار، وبعد دخول الدار يجي إصرار. كان قبل دخول الدار وحده معزوفة، وبعد يصير استخبار بالذكرى يدخل إصرار فيه، يجيبوا لبعضهم لكن مختلفين، كل الزخارف والواحد تتغير. لهنا الحاجة اللي تو فقدناها إنه لو يعطفوا دخول الدار وإصرار فيه من بعضهم.
0: وما يحلى دخول الدار إلا بصلاة النبي.

0: وما تكمل الفرجة والمتعة مع طبل قرقنة إلا بقالب الشغل. الأستاذة سعاد الشلي بحكم أنه رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى كانت حول الشغل في الموسيقى الشعبية بجزر قرقنة، دراسة إثنو موسيقية. تحكي لنا على الشغل.
1: الشغل بخلاف أنه قطعة آلية أنه قطعة راقصة، هناك شغلات تلقاها بالذكرة والطبل بالعصا، وشغلات بالذكرة والطبل باليدين، وأنواع أخرى بالطبل والدربوكة. ومن بعد في وسط السهرية فما تدرج، يولي فما ذكرة والطبل باليدين، وفي آخر السهرية تولي الذكرة والدربوكة. الزكار نمر واحد يعطي الإشارات للعازف الطبل اللي على يمينه، العازف الذكرة اللي على يساره. هيك الإشارات تنظم الجانب الموسيقي والجانب الإيقاعي وينظموا جانب الرقص اللي يلفت الانتباه برشا. الجانب الرقص، الرقص الجماعي، شغل القرقني كأنه تبحيرة بمقدمته ببطئه في البداية، بالحركات بالمرح بالسرعة اللي في الأخر. الشغل هو عرض حيني في كل لحظة، هيك انت والترى لازم باشا ركوح ورياض. والشغل هو نفسه نفس الفرقة، إن شاء الله حتى فرد مكان، الليلة مش كما الليلة جاء، أما نفس الشغل هذايا جم يتبدل موسيقيا ومن حيث الرقص. فما شخصيات ملهمة وكانوا مدرسة للي بعدهم، أحمد شلوق على الأول، سعد القدي، علي سويسي اللي ياسر خذا شهرة كبيرة برشا برشا، هو علي واردة وبعده هو الحبيب واردة، عبد الفتاح العيادي، برشا أسماء. الشغل هو مقياس نجاح الفرق.

الأكيد أن التراث الموسيقي الرجالي القرقني طب القرقنة ثري جدا، لا من حيث تركيبة الفرقة فقط، وإلا اللباس، وإلا الآلات المستعملة ونوعها، وإلا من نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وإلا أيضا حتى من الجانب الفرجوي، بل هي أعمق حتى من حيث الكلمات المغنات اللي ساهمت بنسبة هامة في تصوير الأفراح والأحزان لأهالي أرخبيل قرقنة. وشكون ما يعيشش مع أغنية الشهيد حشان؟

0: الرجال.
1: هذا جانب من التراث الموسيقي القرقني الرجالي، فماذا عن التراث الموسيقي القرقني النسائي؟
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
3: طبال قرقنة، إعداد وتقديم شريف الشريف، تنسيق رياض الجايد، إخراج سمير الكتاري،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: ما خبطتنا سيدي الشيخ
1: بطت. معها رافع، ما تدري على الخير وين. رافع الصغير كبرناه قبل وقته، الناس تقول قليل الوالي عمل على الصبر، واحنا طايرين من غير جناح.
2: وانت ايش عملت مع صاحبك تريف يا عمي شيخ؟
1: ايش تعمل الشاه قدام الززار؟
2: وايش قال لك اليوم؟
1: الراجل ناوي على سلاحاتكم ينحيها.
0: سلاحاتنا؟ الله الله الله، شنو ما عاد خايف من حد؟ يحبنا كيف انسانا؟ ايش قلت له انت؟
1: قال مدام فرساني يحموا فيكم واللي ضاع نعوضه لكم، والعسه تولي ليل ونهار، فرقه تمشي وفرقه تجي.
2: وهالراي يرضيك يا عم عبد التعيم؟
1: يرضي ولا ما يرضيش؟ ايش عندي ما نقول؟ تكلمت والسمع ربي يجيبها.
2: هذه ما نسكتوش عليها يا عم الشيخ. هكا يا مادي ولا ليه؟
0: الموت خير يا شاكر، الموت خير. خلنا نحفر قبورنا في الجبانه، وكل واحد يردم صاحبه، واللي يفضل منا يسلم سلاحك.
2: هذا الكلام اللي نحبه نسمعوه يا مادي، لكن الشيخ ربي يهديه.
1: هذا كلام وسع يا شاكر، في الضيق ما هو السهل. حقنا الكل فيك يا شاكر، واللي انا عارف عقابها، ويا ريتك وقفت عند البنقه، واذا بيك وين تشبح هاشم تعرض بالسلاح والتهديد.
2: تحبني نعرض بعصاتي يا شيخ وهو عنده زوز مكاحل بخلاف اللي عند صاحبه؟ ولا تحبني نتفرج عليه وهو يجري ورا بناتنا وهما كيف الارانب والخزز؟ كاني غلط فهموني. هو داه ودا ربيحه، يقول ناخذها ناخذها.
1: عدو اللي ما تقدرش عليه اصبر على بلواه.
2: يا شيخ يا شيخ، حط روحك في مكاني. ايش تعمل؟ قول يا شيخ.
1: اني اليوم في بقاياكم الكل، في بقاياكم الكل، الكل بنساكم وذريتكم، جميع البلاد في راسي. فهمتكم؟ الواحد يضحي واللي يحصل يصبر للدرك ويعطي للذل كارة. على بلادنا ورضنا نعملوا كل شيء، اللي ما يعملش نعملوه، واللي ما ينقالش نسمعوه. اليوم نقولوا باع كيف المعيز، وغدوة نزهروا كيف السيودة. أما خير، أما خير ولا نرحلوا من أرضنا ونلجوا قد البرينية.
2: حلالي حلالي، إيش بهالدنيا تقلبت تفاعل عفاه؟ شيخ إيش تحبونا نعمل؟ فهمونا بالباء والتاء، أنتم كبراتنا وروسنا، والدبارة منكم تخرج.
1: إن شاء الله هاك النهار ما نوصلوهش، ولا نمشوا خلية على يريع، الطايح أكثر من الواقف، والهارب أكثر من اللي عارض. أنتم شجعان يا شاكر، ما عندي ما نقول، أرواحكم تهون عليكم، لكن أرواحكم ما تهونش عليا، أرواحكم أعز من روحي. أنا بيكم راجل وبلاش ما نسوى شيء. وقت اللي تكون التضحية في مضربها من يهرب منها كان خايب لصل، وكيف تكون التضحية باطل وقتها جينا نربحه يسيدنا أبو ربيح. الواحد إذا ما يصبرش على الكلمة الطايشة يوصلوه للموس في حلقة، وإذا سد صحيح في سوريته وهم طالبينها يقتلوه ويلبسوها.
2: قولي قولي يا شيخ، خي تحبني نسلم في ربيح على الهاشم ونزيد نعطي مكحلتي البابا طريف؟
1: ما قلتش هذا، أنا ما قلتش هذا، الله لا يوصلنا لهالبهادل. أما الحديث تشبيه.

0: سيدي الغالي يا فرح سوني.
1: هاني جيت، مرحبا مرحبا بحميد. مرحبا مرحبا. ما تبكيش الراجل، ما يبكيش ما تبكيش.
2: ما عرفت انا شكون الفن، كيف امي كي غيرها.
1: الحمد لله اللحمه ما تكبر كان في عظمها. وليد بلاقتها ما تفرقش، ولد لاب قطعة من ليمان، والطير يقول يا وكري، والناس تقول الخوخو والصاحب صاحب، وخوك لا يغر بيك صاحبك. الحمد لله على هني. وينك يا شامخة يا سلاكة الواحلين؟ تجيب المرأة من لمثة والذكر.
3: هذا وقت المرأة فيه تفتي كيف الراجل.
1: الحمد لله الحمد لله على هالساعة، اللي عملتيه ما يعملش غيرك.
4: شناجي تشكروا شامخة وتذموا مهدي. شامخة مرضي جابت حميد خوي، واني نفديهم الاثنين.
1: مادي مادي انت من رجال الوكايد، احكي لنا اش عملت يا شامخه، وخلي حميد في الاغمار.
3: ايش باش نقول ومنين باش نبدا؟ كيف اعطيت لابراهيم الفليسات والحصان استشواهم وتعارك هو ومبروك ووصلوا وين وصلوا؟ تبا خصم كان يجبد سلاحات على بعضها. في وقتها بديت نعيط وننوح حتى جملوا النسوان والذريه والشيابين. وحلفت بيمين واعر قدامهم الكل، اذا ما يطلقوش حميد ونروح بيه نفسخ من حفتي قدام.
4: يا قليل الهمه يا قليل الهمه لوكا.
1: اسكت اسكت يا مادي، هي تعرف اللي ما يصير شيء. كملي يا شامخه كملي.
3: ايه المبروك ويعقوب وحتى ابراهيم، الحق رجاله كايد. ولا ابراهيم طبس راسه ومبروك تلقى حميد.
5: وقولي لهم اش عملت.
1: تعال في غمري، انت رجلنا والله ما عزتك خاصة.
3: رافع ايه في رافع سيد البلاء، الثنية الكل سيدي هو الشاشح فيا. راكب على حصان والغادر يفيده ويقول لي ما تخافيش هم الشامخة، انا معاك انا راجل نحميك. الحق وليت نبكي، هو يحسبني نبكي خايفة، وناي نبكي من عزازته ورجوليته. خوي الحنان اللهم صلي عن بي على وليدي، اللهم صلي عن بي،
5: اللهم صلي عن.
3: وكيف قلت قدامهم نفس حواجي، خويتي صبر الغجري فيا وقال لي نقلت لك لو تقعد لك فيها من فوق راسي. قربت له وهزيتها في خمري وبكيت، الحق الحق خفت عليهم العين، وحتى الفكينيات زغرت وعادوا وقتها ضيفونا.
5: وصاحبي مبروك ديلي كابوس وستوج معبي بالصور. وينكم وينكم؟ اسمعت باللي عامله ولدي رافع؟ صلوا على النبي.
3: اللهم صل
5: على النبي. صلوا على النبي لا تخطوا في العين. الملح والداد في عيون الحساد، في عين اللي ما يصلي على رسول
3: الله. صل على النبي.
5: جدي مش ناديهولك لكن الفلوس ناخذ. عيش عيش. وينك يا حميد وينك؟ هلا عريس وينه؟
2: هاني هنا هاني هنا يا امي سلمى. يمنا الغالية توحشك يا امي سلمى.
5: لازم توفر وتاخرت وتاخرت والله.
3: ايه يا امي سلمى، ايه يعني الصح. ايه ربي شدنا فيك يا امي سلمى.
5: جاجيله

0: متكدرين يا حميد يا ولدي، الخواطر مكسورة وطريف تمشيت في عمك حمد حتى كسر من المشيخة، وتوشاد شدت القضاء في شاكر، والله أعلم اش يعمل فينا واش يحب منا. بوك هاني واحد أنا أعرف كوعي من بوعي، شارق غارق مطوس في فم صيد، وباباك يحب يلجم الصيد، وتو بر انت والجماعة دوروا على قصور الجبل، قصر قصر تيسقدل وترفوت وبني قنديل وبني معقل والبريقية الصغيرة والكبيرة، ما تخلوا حد.
1: ايه لكن ابي انت اشتغل منه.
0: نادوا المشايخ قولوا لهم عبد الدايم عارض عليكم الكل، فرحان بولده، واللي ما يجينيش ما عادش نمشي له. برا انت وشاكر وبكار وما تتفرقوش، دوروا على القصور مع بعضكم، وقبل اطياح السمس ترجعوا. وهات لي فيدك شوي دخان.
2: شامخة، ما حكيتيش المبروك على طريف واللي عامله فينا؟
3: هو اللي نشد ومتيسف ياسر على حالتنا.
2: قولي فرح، مبروك وطريف كيف الكلب والذيب، الذيب يغور على الشويهات والكلب ينبح من بعيد وما يزودش، على خاطر الذيب يقول له انبح يا كلب وبايك حاصل، وهذا اللي يصير، يقتل الذيب الشاه ياكل منها والفاضل باي الكلب. وعلى هذا قالت الناس اللي يعمل الذيب ما يكره الكلب، احنا يا شامخة بين الذيوبة والكلاب.
3: حليلي خويتي شبيني يا اخي، هذا كل زيد انا خي زعما مبروك يتويل ويتيسف من فما مش من قلبه. ربيح الحنان جيتك من جناب ربي، استريني استريني ما تخبريش يهديك.

0: ناديتكم يا الإخوة.
1: أي نعم.
0: لا على الماكلة ولا على طلقان ولدي. لكن عندي ما نقول لكم. وراس العهد والعشرة والنعمة اللي بيننا لاني طامع. لكن خايف علينا وعليكم. والمثل يقول اللي تغدى بخو تعشى بيك. وإذا ريت لحية جارك ينتفوا فيها دير لحيتك في الدباغ. الرجل هذا عاتي ظالم ومتعدي بديب مطوس وانتم مش بعاد.
2: اهلا سلقايدة. خطوة سعيدة. خطوة سعيدة.
3: اهلا مرحبا.
4: كيف شميت ريحة الزردة جيت؟ اني نفكر ديما كيفاش نجمعكم. هاو سبقني الشيخ عبد الدايم.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. عروس الجبل.
6: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت شركة نسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال فترة متراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة الرابعة بعد الزوال على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جهة جابس، موازير، حي الأمل، وذرفة، جربة، حبت السوق، ميدون، محراب الماية، حي الرحمة، وتطاوين، تطاوين الجديدة، حي المهرجان، غمرسن، جرجيس، زاوية البساتين، حسي الجربي، مدني، نواد السدر، النفاتية، الشعبانية، وجلالة. كما تعلم الشركة أن عودة التيار الكهربائي سيكون بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم نسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمخاطر معدات ولا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجنية ومؤسسات الدولة. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال اليوم تجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر الماضي. انتهى الموجز مع تحية

مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوني.

ظاهرة طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله وقتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في ظاهرة في قيلولة في بداية عشوية نهاية أسبوع مريحة نرجوها لكم جميعا في ظل هذا الصيف الاستثنائي في تونس. على كل لسان تقريبا من نفس كل تونس كل يوم يحكوا عن الانقطاعات المتكررة والمتواترة للتيار الكهربائي لعام ذاك شوية من برتيباسيون في الحياة التونسي بصفة عامة. الحقيقة تعودنا نسبيا بانقطاعات الماء صحيح للشراب، ولكن الانقطاعات المتواترة للتيار الكهربائي هكا عملت مشكل صغير في حياة التونس الكل باعتبار الصيف. نعرفوا أهمية التيار الكهربائي، كل شيء بالكورونا تنفسه كورونا تقريبا، كل شيء مش كان بالتيار الكهربائي. هكا علاش ربما اليوم في حديث الناس حبينا المساحة عادية في المباشر مع مستمعينا الكرام نتحدث شوية على المشكلة هذه، معناها أزمة الكهرباء في تونس مع ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة لموجات الحر اللي تضرب بلادنا وبلدان المتوسط بصفة عامة، أيضا مع هبوب رياح الشهيلي. هذا كل ربما يعقد أكثر المسألة ويخلينا نمشي أكثر فأكثر ارتفاع نسق الاستعمال للطاقة الكهربائية اللي هي بيدها نقصت برشا وما عادش منها ولا الطلب أكثر من العرض بكثير، وهذا ربما ما تحاول شركات ستيك تبرر يوميا في بلاغاتها اليومية وفي نشراتها الاتصالية مع المواطنين. كورونا ما فماش، باختصار باعتبار تم برشا تزايد كبير في طلب الطاقة الكهربائية. شنو هي الحلول الممكنة؟ وهل ربما فاجتها شوية ستيك سنة الأمور علاش سنة بالذات، معناها علاش ربما شنو الحلول ربما اللي نجمو احنا كاقتراح، معناها كاستراتيجية تصور معين استراتيجية معينة تنجم تمكننا وتبعدنا شوية على الأقل من شبح هالانقطاعات المتكررة هذه والمتوترة اللي كما قلت معناها خلت تونس ربما شوية في حيرة وفي دهشة وربما مشتش الأمور كما يجب باعتبار الصيف، معناها ما نحبوش يتحول من إجازة من فرحة إلى غصة وإلى مشاكل وإلى ربما هكا ماش حاجة بالكل. أنا تعرف الإنسان يقص عليه الضوء في مناسبات اجتماعية في حياته اليومية، ثم برشا ناس مرضى، برشا ناس تسترزق، معناها برشا ناس تخدم بالكورون، كل شيء تقريبا يختم بالتيار الكهربائي وينقطع التيار الكهربائي لفترات متواترة ويومية تقريبا، يولي الأمور الإنسان فسخ وعاد من جديد، يولي حياته ينجم يرتبها ويكيفها بحسب نشرة الأستيج. هذا هو الموضوع تقريبا اليوم. 75-870-900 رقم التليفون. أجمل تحيات فريق الإنتاج معايا، هذه الغريبة في هندسة المباشر معايا، وعفاف في تمين المواعيد الإخبارية في قاعة الهاتف، فيصل شوشين معنا في قاعة التليفونات. 75-870-900. رغم هذا كله يبقى تونسي يعيش دماء أجواء متاع الصيف، أجواء متاع الفرحة، يبقى موسم وفصل الإجازة وفصل اللمة العائلية. أجمل تحية نحب دقيقة تحية دي خاصة جدا من صديقنا أحمد إلى السيدة ذهبية غرغار من خوي الغدير بجرجيس، تحب تتقدم بتحية وشكر خاص لأنسابها بدر مراد وليد وسعيد وبناتها على وقفتهم الكبيرة معها في الأزمة الصحية اللي مرت بها مؤخرا. ألف سلامة سيدة ذابية ومحلاها كاللمة العائلية، معناه الأجواء هذه معناها كيبدأ

إنسانك كي يعيش وسط عائلة مترابطة ومتضامنة، ومرة أخرى ربي يشفيك وإن شاء الله على بأس. هذا هو تقريبا الأجواء هنا في استوديوات إذاعة تطاوين، توقيتنا ساعتين ودرجين، ما زلنا معكم حتى الساعة الرابعة في حديث الناس. واليوم شعل الضوء، طفي الضوء، قص الضوء، رجع الضوء، تقريبا هذا هو معناه حديث توانسة كل المدة دي كل معناه، بالإضافة طبعا إلى القطاعات المتكررة أيضا في الماء الصالح للشرب. نبدأ بالموسيقى ونتلق من أو معك هذه بغنية بصوت الفنان الكبير الراحل هاني شكر.

0: بباقة فل كبيرة وبالفل والياسمين نتلقى مع حضراتكم في حصتنا حديث للناس اليوم سبت 18 جويلية 2026. كما قلت الموضوع على كل لسان تقريبا في تونس، الانقطاعات المتواترة والمتكررة واليومية للتيار الكهربائي. الحقيقة هذا تقريبا أزمة كهرباء حادة يعني تعيشها تونس وغير مسبوقة الحقيقة في بلادنا. سنة أول مرة تقريبا نعيشها الانقطاعات اليومية في عز الصيف، في عز الحاجة للتيار الكهربائي، موجة تثير حتى ربما السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، ومعناها استياء كبير عند التوانسة، رغم أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحاول ديما تبرر معناها عبر نشراتها وعبر معناها نشراتها الاتصالية وعبر مسؤوليها في الإعلام والاتصال أنها تبرر ربما أنه النقص الكبير والطلب المتزايد للطاقة الكهربائية خلى الطلب أكثر بكثير من العرض المتوفر، مع طبعا عوامل أخرى مناخية وكثرة الاستهلاك ومكيفة الهواء. هذه كلها أسباب خلت ربما الشركة عاجزة عن توفير الكهرباء للتوانسة. طيب بالإضافة طبعا نحكي على الماء، تقريبا تعود به الماء رغم أهمية الماء أيضا، لكن ومع ذلك ربما الكهرباء هو اللي غطى وحجب ربما حاجياتنا الأساسية، باعتبار حتى الماء مربوط بالتيار الكهربائي، باعتبار الكورونا هو الحياة، هو كل شيء في حياتنا. نحبوا مع بعضنا مستمعينا الكرام نشوفوا الساعة، نطمن عليكم كيفاش عايشين من غير كهرباء، وكهرباء يمشي ويجي، كيفاش نجموا نتكيفوا، كيفاش نجموا نعدوا الغصرة هذه ونجزوها مع بعضنا، وخاصة نبحثوا على حلول جذرية تنهي معاناتنا مع مثل هذه الوضعية. مع الشكر الكبير لزميلي أحد الجميل في التليفونات 75 870 900، أول تليفون معنا. ألو
1: ألو، مرحبا، شكرا.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بك،
1: تحياتي ليك خويا ومنورين وكل الدعم لكم.
0: شكرا ليك، بارك الله فيك.
1: عبد المجيد ببريدة حامد قبس.
0: مرحبا يا عبد المجيد، ومرحبا بكل أنا في حامد قبس.
1: وتبعني دقة دقة في موضوع الكهرباء هذايا.
0: أمشي بايا
1: يعني 30 عام راني في الدومين هذا.
0: أوه جاية جدا، تليفونك جاي في وقته. أول سؤال ليك يا عبد المجيد، الضوء تو مقصوص رحمة ولا يمشي ولا بلايص بلايص؟
1: لا يعني في خلف الله في جرزي.
0: موجود في خلف الله.
1: خرجت أنتريت وعندي فلاحة هو.
0: جيد جدا، عندك فكرة معنا بيدا ديك تفضل.
1: 30 عام قلت لك شغل في الالكتريك جنرال.
0: هاي
1: شوف خويا، هي الأول حاجة صحيح، أنا من ضد هذا المناخ. هي كهرباء كذلك تجري على الريح تتعطل سرعتها،
0: صحيح.
1: بس الحاجة الثانية اللي يكونوا بدق عليها، أنا مشكورة رأي شركة الكهرباء والغاز، ما أنا مشكورين، لكن مو مش بشي يهموا عليها كل مش بشي يضرب عليها، لكن عالقوا ترانسفور سواء كان في كونت أو 25 أو حتى كان ميل، راهو عنده أونترتيان كي متير الكهرباء، ما لأنك أنت كنت مش تخرج كهربتك من غير زيت الترانسفور هذاك وقت نعلقوه احنا،
0: راهو
1: فيه ريداتير وراهو فيه زيت وراهو فيه أونترتيان ينجم يصير له كل عام
0: صيانة كاملة،
1: بتحمل الضغط هو. إذا كان احنا نعلقوا ترانسفور ونخطوه هو يصير كل عام احنا ساعات مرات الترانسفور والله اللي نتضرب نهبطوه أفاري، نعملوا فيه ريبورت نهبطوه أفاري ونمشي نبدلوا غيره، هو إذا كان فيه عناية وما يتضربش. الواقع ملا هذا الحق ملا نقول أنا. إذا كان باش تبوا احنا الشبكة متاعنا باللونترتيان ديما الدقة تنصورنا في العولة النظفون بدلوا له كوس ميتاليك متاعنا نجدوه زيت نشوفوش نقفة شبيه كذا يولي يخدم مريقل حتى يكسر عليه الشارج يكسر عليه الضغط ما يتيح شمطال هو شنية العملية رو يقص الضغط رو بالك يقصوا فيه ستيك لا هو التنصور يسخن مرات تلقاه يخدم غير زيت يسخن يقص يتيح الربتير الامتراج يتيح يقص وقت اليبرد يرجع يخدم واحد
0: بيه جيد هذه معلومة ما عندك
1: باهي حاجة أخرى على الأقل يا أخي المؤسسات كسبيتار كدولة مؤسسة حكومية كذلك فيها أخطاء أنا تصير في قصر الضوء ما فيها باس لو بوست كابين نحن مع جروب ثم جروب خويا يتعمل مع في بوست كابين مع ترانسفور دون طاح الشارج على الترانسفور يخدم جروب ما يتقصش الضوء وما يصيرش خلل وبحكم صحيح أن الضغط تو مع المناخ والضغط كثر الاستهلاك وكذا يطيح الامتراض صحيح لكن اذا كان احنا نتبعوا الدنيا بدقه وبعنايه ونعملوا انترتيا ونتبعوا الشبكه نتاعنا واذا كان فيها خلل يتصلح ديما الانترتيا في نسمو نتاع الشبكه الكهربائيه راه لازم يكون ديما متواصل.
0: اوكي سي عبد المجيد، حسب رايك انت ربما السياره ما كانتش ربما ولا بد في
1: اخويا نقص في السياره
0: ثم نقص في السياره. طيب
1: شوف كيفاش النقص في الصيانه فاش ستيك راهي ما عادش باش تخدم، يستحيل اذا كان اجون ستيك باش يطلع يعمل لك اونترتيان تاع بوست كابين ولا ترونسوري، يستحيل. شكون يخدم؟ الانتربريز هي اللي تخدم. الانتربريز عليها اضغاط اخرى، ثم اللي يعمل مطلب تاع ضو وبتو عليه، وثم شوانت وثم سيبورات باش تتبدل وثم كذا، وثم الحركه ثم موجوده. الاجواج هو باش يعمل باش يعطيه معناها لينيا كامله باش يعمل لها انترتياب ترانسفور، معناها يعطل فيها شهر ولا شهر ونص وكذا، ويضيع الخدمه الاخرى.
0: طيب.
1: وموافقه معناها ثم اتفاقيه الشانتياكا قداش كذا كذا كذا، ما راهي رابطه بعضها.
0: واضح سيد مجيد، شكرا ليك. سب برشا تليفونات سيد مجيد، يعطيك الصحه، شكرا ليك. 30 سنه في قطاع الكهرباء، متقاعد يكلم فينا من خلف الله ومرحمه، وربما يقول الصيانه من الاسباب الرئيسيه اللي خليت ربما الكورون يتقص به. تليفون ثاني. الو، اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا ضحى، مرحبا يا ضحى،
2: تحيه ليك، تحيه الفرقه العامله
0: معك. شكرا لك اختي ضحى. قولي ضحى، يمشي الضوء ولا مخصوص الحمى تو؟
2: هو اللي
0: رمش هكا وهاك يمشي معناها يعني كي بيسكل تقريبا. هو ثم لقيقة نشرة يومية من ستيك معناها تبين الأماكن اللي باش تقص فيها الضوء يوميا، طبعا شوي نقدمها. هاي تفضل ضحى.
2: والله يا خويا شكري، والله إني صدقني إلا نصدقها معناتها أزمة هكا وكليتها بتاع كهرباء، على خاطر علاش قبل معناتها كنا لاباس علينا ياسر، تو صدقني والله كرهانا في العيش أصلا. كي تشوفي كي معناتها هاو قصها ورجعها يود عندي وعندنا بلاصة في ود النور، تو عندها زي جمعة ما يمشيش فيها الضوء
0: في ود النور في الحامة، في الحامة ذي وين بالضبط؟
2: في الحامة
0: فيها سكان برشا ضحى. ود النور
2: فيها
0: سكان به، عطا نسجل اللحظة ذي ود النور في
2: هو شوفها فيها فيا شكري. بالله تويك راهو مش معقول تو الناس عاملة عمليات في السبيطارات معناتها تقص عليها الضوء هذيك، وإلا تروح للزيارة معناتها تتعفن الجروح بتاعها، راهو مش معقول.
0: صحيح صحيح،
2: ومش معقول زاد فوشة معناتها يحضروا معناتها العجين بتاع الخبز وبالتالي حطوه في الفور يتحط الضوء معناتها يا في الظلم يخسر، يعني انا مش عارفه علاش هكا بدت الدنيا بصراحه.
0: عموما حسب رايك انت ضحى، شنو تتصور يعني باش نجموا نتجاوز الازمه هذه؟ استاك قالت لك ما عنديش كورون، هكا ما ثمش كورون، طلب اكثر من عرض، معناها العباد الكل تحب مكيفات تمشي، العباد الكل تحب تستعمل في الكورون، دونك انا كورون ما عنديش، اللي عندي يعني بنحاول نقسمها شويه شويه بين جهات البلاد ونقص ونرجع حتى نعدي الازمه هذه نتاع الصيف على الاقل. معناها
2: هما يلزم يلقوا حل، هما هذه خدمتهم، هذه مهمتهم هما.
0: باهي طيب،
2: ما عندناش حل احنا، احنا حل شنو هو؟ كما كنت لسه قلت العرض اكثر من الطلب.
0: انا
2: برشا عائلات اللي نعرفوا عندهم ثلاثه كلمات زيرات في الدار وفي الجوات والكل، ينجموا يناقشوا شويه.
0: هذا هو، نعاونوا بعضنا كلنا على كل حال باش نصحيح.
2: نعاونوا بعض،
0: هذا هو في ترشيد استهلاك الطاقه، ما ثمش علاش في كل دار باش تعمل كريم، ما ثمش شكون قادر باش يعمل برشا.
2: اكون ضوء اخرى اخويا شكرا. بالله سؤال نحب نساله لك.
0: تفضل تفضل.
2: او الطاقه الشمسيه باش تمشي معناها
0: بالشمس باش سهله برشا
2: يعني علاش تويكا معناتها تدير بصفيها بالضوء تخص الضوء تخص اي
0: هاي. هذا موضوع اخر صحيح، هذه مواضيع تقنيه ربما نحاولوا نقدموا لها اجابه في الحصه اللي كان يكون مختصين معنا. شكرا لك ضحى، يعطيك الصحه يا ضحى، شكرا لك ضحى. ذكرت حبا منطقه ود النور في الحامه اللي عندها تقريب اسبوع ضوء قص على المنطقه هذه، وتشكل برشا من الناس خاصه في قطاع الخدمات، المخابز ربما ولا اللي عندهم شويه يبيعوا في الدجاج، ولا قطاع الخدمات بصفه عامه الحقيقه اللي راس ماله معناها في الضوء يقص الضوء، معناها بالنسبه لي هو يحبس كل شيء. على كل حال ما عرفش ثم تليفونات، نزلت برشا تليفونات وبرشا تفاعل مع مستمعينا الكرام حول تواتر قطاعات التيار الكهربائي. معكم اذاعه تطاوين دائما تفسح المجال، تحدثوا بكل حريه بكل مسؤوليه، خاصه نحبوا تصورات نحبوا حلول شنو كيفاش نجموا معناها نتكيفوا مع الوضعيه الجديده هذه. الو
3: الو، السلام.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
3: سيدي عبد الله تطاوين.
0: سي عبد الله مرحبا بك. سي عبد الله في تطاوين الضوء ذا اللي ثم بلايص بلايص، انت ما فيش قاص عليكم في حومتكم؟ مش قاص، قص ورجع.
3: لا اليوم ما مش مقص.
0: اي باهي الحمد لله. نجي نحاولوا بحذاك سي عبد الله.
3: انا حتى المكيف ما استعملناش، ديار يدردين ونحب السخانه.
0: اي اي زيد
3: السخانه نبرد
0: والله. يا ريت الناس كل كيفك سي عبد الله. تفضل والله العظيم. يلا سيدي
3: والوضعية اللي موجودة هذه موجودة حتى في بلايص أخرى في أوروبا في فرنسا ثمت الوضعية
0: في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة
3: في الجزائر اللي كانت تتصدر هي في الكورون حتى هي صارت الحكاية ليبيا كيف كيف وشيء هذا مش من المواطن ولا يحب كل شيء بالكورون المكيفات رخيصة عندنا إذا كان يأخذ المكيفات بالسوم الرسمي نبقد اشتخذها الناس كلها راه لما كانوا يجون من ليبيا ومن السوق الموازية باقي ثم رخص الناس كلها عملت والناس ولا تستعمل في برشة أجهزة بالكورون كل شيء ولا بالكورون كل شيء كل شيء كل شيء هيك هي الحكاية المواطن تقدم في الحكاية هذه راه هذا هو اللي صار وكان يعملوا نسبة وإحصائيات خمس سنين التالي مكيفات قداش والإلكتريك اللي موجود وتباع قداش يلقوه كبير ياسر وهكو اللي صار مستاج ماهيش ما تنجمش تقاوم هالدنيا كلها هي شركة ضعيفة وعليها ديون وعليها مشاكل وما تنجمش تقاوم دول شكون يعرف عليها ما تنجمش وإحنا كل شيء نحبوه المشهور بالكورون أو نسمع في مواطنة قال ثم ناس مرضى في السبيطارات السبيطار عمره ما يقص عليها الضوء
0: عنده جروب خاص بيها صحيح
3: ومهرجانات الدولة عمره ما يقص عليها الضوء يا أخي باش دولة هي البريد ما يقصش عليها الضوء برشا حاجات معناها الدولة متحضرت لها الضرورية والحاجات هذه تجي أمور تطيح حمبان حاجات زي هيك سيصير ضغط والناس كل متغشة هي
0: صحيح
3: مو صحيح أنا ما تغشش عليها ستيك هكون عند هكون جهد
0: لكن صريحة برشا ستيك في نشراتها الاقتصادية سي عبد الله قالت الكورونا ما عنديش واضح معناها العرض أكثر من الطلب برشا معناها ما نجمش نزازي الناس الكل
3: هذاك
0: موجود باهي طيب سي عبد الله في المقابلة ثم حدود أخرى نجموا نعاونوا فيها برشا احنا في دول عندنا طاقات بديلة عندنا طاقات الطاقة الشمسية عندنا طاقة الرياح عندنا برشا طاقات مجددة كيف ما ننساوش الحديث عن المياه عندنا مياه جوفية مايدة مائية ناب بيا برشا هذا كله نجم ونستغلوه سيادور نتصور ونجم معناها كحلول بديلة معناها
3: موجود الحلول موجودة اللي انت تحب لها تحب لها المهندسين متاحها وتحب لها الأفكار شكون يحبها وثم اللي عارف في أفكار صالحة ثم سنين كانت الشركة ينكري سوستاج هذه تهضلي هيك معارنا في الطاقة الشمسية ياسر قبل تو كي سرحت عندها جي ثلاث سنين قبل حبوش يعطوا الخواص وما حبوش يدخلوها وبرشا مشاكل صارت عطلوه صار تعطيل من افراد راه مش من الشركه شريك الافراد في الشركه والنقابات
0: اللوبيات معروفه سي عبد
3: اللوبيات هيك هي الكلمه الصحيحه هي اللوبيات وحتى الابار العميقه تقول لك لا الابار العميقه كان برخص ومن رخص لك ورخص لي باش نعيش انا وانت لا تم لوبيات تم لوبيات
0: شكرا لك سي عبد الله يعطيك الصحة بارك الله فيك على المشاركة سي عبد الله يشوف أن الحكاية عادية جدا مش بدعة تونسية قصان الضوء العالم كل يعرف مسألة هذه وهذا أمر عادي جدا باعتبار بلاد معناها شركة وطنية لكهرباء الغاز هي كان باقي شركات تقريبا في تونس اللي عليها مديونية وعندها مشاكل في الصيانة وعندها مشاكل في البرسونيل كتونس كشركة تونسية كل تقريبا معناها وعادي جدا أمام موجة الحر هذه معناها وارتفاع نسق الحياة في تونس ديما تونس ثمش دار في تونس ما تستعملش الكورون كل شيء بالكورون كما قالت هذول ابسط الاشياء الخلاط الكهربائي بالكورون كل شيء بالتيار الكهربائي مع شويه بقرصين استهتار مع شويه لا مبالات مع خلي الضوء يشعل خلي الكريم يمشي في الادارات العموميه في غيرها بيان سور باش يكون معناها برشا استعمال برشا طاقه مهدوره. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك.
4: هذا سي شكري.
0: يا اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: باسم حمد من واد موسى.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل اصدقائنا في واد موسى في سيدي مخلوف هكا مو.
4: أيه. آه. نعم.
0: مرحبا بكم.
4: والله لاباس الحمد لله.
0: ما عرفش الضوء غادي قص اليوم الضوء في واد موسى
4: لا
0: ولا
4: لا ما قصش
0: الحمد لله والله الحمد لله.
4: لا الحمد لله.
0: باهي
4: الحمد لله.
0: جيد جدا سي.
4: يا اخوي ما اسمع. معناها ربي قال معناها انسان الصبر يصبر. يصبر على كل شيء. الو
0: في الاستماع تفضل. اي سمح
4: قلت لكم معناها الصبر النادم يصبر وكو مره هيك مره هيك مره مره معناها ضو يمشي مره يحبش ديما النادم الشير طويل ديما بارده.
0: ما هو ثم الناس عندها شويه مناسبات اجتماعيه وشويه اعراس شويه مناسبات لما طرف جو نتاع الصيف معناها يقص الضوء كل شيء حدث معناها معاه
4: ولكن اش بنعمل والله في شكر عندي مريض معنا مرض مزمن البرد كيف نتاع البرد يزمن ديما ضو معين درجات معينه
0: صحيح
4: معناها الضوء معناها الدواء يقعد في الفريجيدار
1: عمل
4: يقصوا ذوش من عمل لا غالب
0: لا غالب يا سيدي. شكرا لك يعطيك الصحة تحية ليك. الله ربي يبارك فيك وإن شاء الله بس إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله على الأقل الناس اللي عندها شوية مشاكل صحية ومشاكل معنا تحق الكورون في ديار معنا إن شاء الله ديما تحاول على الأقل الكورون ما يتقصش برشا ولا الأقل حتى يتقص يرجع بسرعة في الجهات هذيك. ألو
5: اهلا وسهلا سيد سيد شكري.
0: اهلا وسهلا صديقي شنو احوالك مرحبا بك.
5: شنو احوالك يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: الله يلبس
5: وان شاء الله ربي يبرد عليكم وعلينا والناس الكل
0: ان شاء الله يا ربي وان شاء الله الضوء ما يقصش وكا هو تفضل.
5: هو قص الضوء يزيد الماء
0: ولا يمشي طوي تطوير وانا داخل بسيارتي باش ندخل نصب شوية معنا مزود قال لي ما فماش كورون قاص برك عندها المرة الجاية وكا هو
5: احنا تولى حتى زيك حتى في زيت وحتى في بن جردان مرات تولى البلدية الجنوبية يمشي معناتها يعني اللحوم تاع البلدية الجنوبية ويقص شوية ويرجع على كلك يا حالي خير ربي يفرج ان شاء الله باه واسمع سيد شكري انا محمد من جردان
0: مرحبا سي محمد بيش
5: ثم أربع هم بيتين قال محد الشعراء هي بيت من اختصر انا قال المرء يعرف من المرء يعرف في الأنام بفعله وخصائل البر الكريم كاصله اصبر على حلو الزمان ومره واعلم ان الله بالغ امره. يقول معنا انك بنصبر احنا تو خلاص
0: هكا نصبر شويه ونصبر على بعضنا شويه وازمه وتعدي بحول الله
5: على كل شيء
0: ان شاء الله. نعم
5: وتو جماعه الكهرباء والغاز ولو انا عندي شكون عندي زوج في العائله يخدموا في شركه الكهرباء
0: حتى يقص عليهم الضوء.
5: لا اكيد انت هو هنا هم الاولين هم الاولين هم الاولين والله بالرغم اللي كنا معنا الحمد لله هو ما زال لكن ديما نوصي نقولهم ترشيد الاستهلاك
0: دار
5: طفي هيك طفي هيك طفي هيك وعندي مكيف واحد عندي في الدوره ولا تلو الثلاجه وما كنت الصابون يعني زي الناس مثلا
0: زي الناس وخير من الناس وقل من الناس والحمد لله ربي ماشي الامور
5: والحمد لله
0: والحمد لله.
5: واسمع تو لا تقاطع سيد شكري
0: يا سيدي
5: شو اسمه من الشتاء تو هاي الشتاء تو هاي يا سيدي هاو اشكاليه هذه السنه الصيف يا اخي جماعه تاك في الشتاء معناتها يلزم يحضروا تدري انت الصيف الجاي سخون ولا بارد ولا كذا يعني الحاج الباهي يلزم معناتها يحضروا امورهم يعني من الشتاء يحضرونه.
0: طيب
5: حاجه
0: تفضل سي محمود
5: حاج اخي سي شكري بالله ما دائما نقول لك انا راه الراي معناتها ما يلزم كان صاحبه وما نفرضهاش على الاخرين ونعم صريح ياسر استنى بعض البرامج الصيفيه حسب رايي ما بلغتش المستوى المطلوب معناها ما هيك ما يعني ما ارتقتش للمستوى المطلوب حسب رايي وثم برشا برامج معناتها والله كانت في الصيف اللي فات برامج الصيف اللي فات حسب رايي خير من الصيف هذا حسب رأيك.
0: طيب شكرا لك سي محمد على تفاعلك وعلى المتابعة والاستماع والتقييم رأيك محترم جدا ومرحب بك دائما على موجاتنا وانت ابن دروة مستمع وفي سي محمد لإذاعة طويل ورأيك محترم جدا شكرا لك. تليفونات برشا تليفونات. ألو
6: اهلا سلامة سي شكرا.
0: يا اهلا وسهلا مرحبا بك.
6: احوالك
0: الحمد لله يبارك فيك عايشك
6: اكو لينا حمي من حتى انت قلت لنا كيف ضو مره نشدوك ومره ما نشدوك
0: مره كلمة
6: كيما قال سي محمد يحكي على البرامج نتاع البرامج الصيفيه معناها هي كلها محل احنا ماناش مسيدين ماناش مسلمين في اذاعه التطاوين ما دام حيين وهي موجوده احنا موجودين
0: لا يسكم الدار داركم اذا اذاعتكم المهم ما يقصش الكو
6: علاش احنا هيك ثقافتنا
0: ربي يستر
6: وهكا مستوانا والحمد لله خير من برشا بلايص مش لازم نعمم ولا نجدوا حاجات اخرى
0: الحمد لله سيدي مرحبا بك في كل وقت وتفضل سيدي
6: عرفت انت شكون انا
0: والله سي عبد الرحمن هكا معايا
6: عبد الرحمن
0: مرحبا سي عبد الرحمن
6: انت قبل ما تكون معناها في البرنامج هذا احنا تربطنا علاقة حتى عائلية عريقة قديمة فيما يخص قصة الضوء قال لها شين حوالك قال لها كيف الأخري والأخري كيف قال لها كيف نحن
0: بالضبط
6: معناه من بنظرة البن جردان الحال الناس كل تشكي منها الانقطاع نتاع الضوء
0: من بنظرة الذهبة يا عبد الرحمن
6: هو من فرسيك صحيح ما هو هي كلمة يقول لك إني عندي صاحب من إني عندي صاحب من بنزرت بن جردان لكن يا خويا ثم بوابه في راس الجدير وثم بوابه جديد.
0: صحيح
6: ثم بوابه جديد. علاش ما نجموش نقولوا احنا الجنوب الشرقي تو؟ احنا كي نقولوا في قادس يقولون انتم من الجنوب. لا نقولوا احنا من قادس ماناش من سطاوين.
0: صحيح
6: معناها الجنوب الشرقي كله نتاعنا.
0: طبعا تونس كله نتاعنا. تفضل سيدي. تفضل تفضل.
6: الانقطاعات نتاع الضوء كانت قبل هي احنا هذه رايشتنا سنين حاله يعلم الله كيفاش صارت ما نجموش ندخل في الامور الاخرى. لكن قبل كانت كيفاش ينقطع الضوء هذا حتى البارح دخت فوزية وجبت الموضوع. معناه قبل ما يوقع قصان الضوء معناه يعملوا اعلام سواء كان على الراديو ولا تجي رسالية على الهواتف اراوا الضوء باش ينقص من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. معناها هكا الومضة هذيك يفوق بها

0: ما تو الناس تعلمت بالضوء تطفى الضوء حتى الشمعة ما تلقاهاش في الدار ساعة لأن حتى الحوان تي معاش يجي في الشمعة غريبة العباد ثقافتنا العامة تو تجي تشوف تلقى بلايس تقول سبحان الله كيفاش تتعقل بكري واحد من الخويان عبد المجيد على فكرة سي عبد المجيد مريد على هذاك معناها من عاش عندنا في سركين من الوصفية حتى لنكبر وشي رجع للحام قال لك عن السيانة السيانة رأي صحيح احنا عندنا يعني كنت رأي الجمعية وعندنا المدير ترانسفور موتير منها يوزع الضوء على على السكان ومنها باش يضخوا المين معناها تو هكا ترانسفور يهبطوه يتبدلوا له الزيت ويرجلوه ويعلقوه معناها ويرجع يخدم كيما كان وحتى كي يوقع قصان نتاع الضوء حكايه نتاع صيانه نتاع ساعتين ساعه ونص ويرجع الضوء. طيب يا خويا مقصوص علينا المين نتاع الشراب مقصوص علينا المين الرئيسي سي شكري انت نهارين مشيت حتى الوزر راك تعرضت لها الحكايه.
1: صحيح صحيح
0: على بالي بيك نتبع هيك حتى وين مشيت باش نقول لك
1: حاضر حاضر
0: شفنا عندنا واحد الزركين هذه اكثر من 360 هكتار. معناها الناس ما عادش عامله زراعات خضروات وغلال وكذا تعمل كان في زراعات علفيه والاشجار ماتت. طيب. معناها باللي فيها المي يضرب ولا توصل بالشهر ونص مثلا شمي لان او انقطاع انقطاع الضوء او تو في المده هذه الدوره باش توصل شهري مش مازال باش النجم لا صابت رمان ولا صابت زيتون ولا اللي هي كلها ماتت على بعضها.
1: على كل حال انا اتفضل سيدنا
0: اللي شوي الشركه نتاع الساك اذا كان اخويا فاعل يدبر روسه ما نجيش على روسنا احنا تحملنا غلاء المعيشه والدنيا والدواء وما ثماش موجود في السبيطار اللي عندنا مرض مزمنه والجهات كله والتجاوزات الكل.
1: طيب.
0: لكن يبقى المي وجعلنا من الماء كل شيء حي والنور الكهربائي لان حتى هو مربوط بحاجات صحيح فما تقصير.
1: على كل شكرا ليك سي عبد الرحمن وصلت الافكار نتاعك الكل شكرا ليك برشا كما ذكر هو يعني بصراحه ما عادش مقبول وما عادش تقبل انه الانقطاع الكهربائي قصد في تونس برشا ناس عندها برشا التزامات اجتماعيه والامر كلامه كله منطقي ومعقول جدا لكن ضروره احكام كما يقال. اش بدل موضوع توزيع السيكل نتاع الريف الواحات في جابس اللي يشهد اضطراب كبير بالنسبة كما قال سي عبد الرحمن ولابد من تدخل عاجل للسلطة الفلاحية. شكرا لك صديقنا عبد الرحمن تحية لك وتحية لكل مستمعينا ويمكنوا في الاستماع لنا. نواصل ديما معكم بالتليفونات. ألو
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: تحية شكري
1: احترامتي مرحبا بك
2: ليك ولكل الفريق العمل معك وكل مستمعي ذات تطوير.
1: شكرا لي صديقي فرحاتك.
2: اي
1: اخويا فرحات
2: شكرا وسهلا. شكرا مرحبا بك سيدي مرحبا بكل مستمعي ذات تطوير.
1: شكرا شكرا
2: العفو.
1: سؤالي الاول صعي الضوء يمشي في جرجيس توام
2: والله في الجهه ان وين المستشفى الجهوي في جرجيس
1: يمشي
2: قص علينا يعني الحكايه بتاع ساعه ونص ولا لاول مره للامانه يعني للأمانة أول مرة يقص علينا ولكن أنا لي تعقيب برشا وقاعد نحكم إذاعتي مفضلة هي إذاعة تطويل وقاعد نسمع في تدخلات السيدة أمس ولامس يعني مبررات غير مقنعة للمواطن بكل أمانة.
1: المبررات على شركة ستيك معناها
2: يعني حتى الاعتذار من الحرفاء هم المواطنين ومن وتعازي الأهالي موافاته وكحد أجرهم ولكن هي أسباب يعني لازم تكون ثم يعني أخلاق قبل كل شيء يعني هذه لولا الحاجة الثانية إنسان كي عدنا في العصر القرن 21 يعني تم تطور تم التكنولوجيا المهندسين انت الرصد الجوي مخبين للصيفة باش تجي أيامات علاش حمي من وقت اللي من جافي نبدو نقرأ حساباتنا ونتوقع كل شيء علاش مشكلتنا في تونس في كل حاجة حتى في طرقاتنا ما نوصل نعمل لك الحاجة إلا ما تصير كارثة علاش كما كان الأخوة كل يدخلوا بالتدخلاتهم يعني يسمى في الصيف مناسبات أفراح يعني يسمى للناس ممكن عندها مشاريع حمشد كالحم ولا كمثلجات يعني يشكون بيش عوض لهم اللي يعني القسان والرجعان يعني ساعة تنظر باللوحة برا عاد

0: قلتش السك وكان باش يصير لك تعويض صحيح في الوسائل الاعلام يقول لك هات ونعوضوا له. والله ما صار منها شيء هذا وصارت البرشا وحكوا لي والله هز ورق وهات ورقه وبرا ورقه يعني مش لازم من النوع. انا نحب نعرف اللي حاجه اللي اديني ملاحظه هي ديما نحكي على السك وعلى الترجيع المياه شركه المياه. يعني عندي الوالد عند حنود يجوا ورق الضوء يرموهم ثم ثم ناس في يعني نقوله في الجهه هيك وثم ناس مش في الجهه هيك. يعني انت الورقه هيك خلص عليها باش يوصلها للحريف الدار. يعني حتى اللي باش ياخذوا العداد ما ثماش. يعني مش عارف السيارات الاداريه اللي قاعد نلاحظ فيها وانت عارف مين تشنيع اللي قاعد فيها نلاحظ فيها سيارات بتاع 80 و90 مليون نهار كامل نشوف فيك على البحر بعائلتك ربيتك بيها من الكل يا خويا زدت اني هكاك نحسك تستفز فيك يشوف الميل مقصوص والضوء مقصوص وانت تحوس بعائلتك كمسؤول وين ضميرك؟ انت تغيظ يعني هيك نولي يعني ننتقم طيب. على ننتقم على المواطن ننتقم على المسؤول.
1: واسمع بك اخي فرحات حتى برشا مواضيع انت شبتها في خلينا في ربما موضوع موضوع تو موضوع يعني انت راي ان ربما يعني ردود الاستاج ولا ربما كيفاش تبرر انقطاع الكورون ماهوش مقنع بالنسبه لك انت
0: مش مقنع بنعطيك حاجه اخرى بين حتى الاخوه قالوا حتى في اوروبا دينا كل حني ما شاء الله ثاني ربي الطقس الشمس
1: طاقه شمسيه
0: يعني طاقه شمسيه يعني طاقه شمسيه تو يقول لك اركبها وشهرات وعمل تعملها يعني الطاقه الشمسيه يعني البطاريه باش تخزن الطاقه ب 12 مليون يعني كان قص يعني هاك هي ب 12 مليون خلي من اللي باش يركب لك هذه البطاري يعني كي يعني وقص الضوء قص ماشي باش حط الطاقه الشمسيه علاش نعمل فيها من يعني ممكن نعملوا حاجة نعملوها دراسة كاملة ونحطها تتفاعل الناس ونحطها الناس كل أما أنت تعملي طاقة وإذا قص الضوء قص
1: القصة معها هي ضوء ما عملناش
0: هذه لولا الدولة ثم يعني الطاقة المتجددة واللي رئيسه يأذن عليها ونعملها علاش ما عملوش هذا من وقتها من قبل نعمل الحاجات هذه وندرسوها من برشا في الشتي في الخريف من يخرج الصيف نبدأ ندرس في الحاجات هذه ونتسرعوا حتى ثم الناس تحط مشاريع نتسرعوا في الملفات ومشكلة ندرس المواضيع هذه لولا حاجة شكري. الحاجة الثانية باش يقولها حتى في أوروبا راه طقسنا في شمسنا حني وشمس أم غادي وطقس مش ماهوش كيف كيف نمتازوا حني نمتازوا حني يعني بالشمس أكثر شيء ديما هذه الأولى تقول لي في الجزائر كان قارنوا حني نسبة السكان في الجزائر وفي تونس ما نشوفش شر الجزائر حني نسمع السكان كي نقيموا نعملوا حاجات لازم نعملوها في اطار
1: فقط
0: هذوك ما خصش
1: لا فقط فرحان كي تسمع كيامس معناها كيامس المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك مدينه جمال هي مدينه على البحر الساحليه توصل فيها قرابه 50 درجه سخانه معناها تحس برسمي ثم تقلبات مناخيه معناها مانيش ماشيه في صلاح استعمال مكثف للطاقه الكهربائيه
0: صحيح لا معاك نأيد الصيح من هذا من عند ربي يعني ولكن احنا ديما نتحضروا برشا حاجة الصيح نتحضروا راه تو عالم التكنولوجيا نتحضروا البرشا التوقعات وكل يعني ما نقعدوش يعني مكتفين راه ما شاء الله عندنا مهندسين اختصاصيين يعني ندرسوا الموضوع يعني علاش سي شكري يعني نتفرج حتى على فيديو كيف صار ماس في ساري وهبط يعني ديما نسبوا بالنبت على الكوارث
1: مش مشكل سي فرحات نتعلموا من الاخطاء نتاعنا ونبنيو على المستقبل بقدر ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله مستقبل ان شاء الله شكرا لك فرحاتك صحة إنسان أخطأ كما هكا ربما ولا وضعيات كما هكا تخليك تعلمك برشا حوايج النجم ونحضر روحنا لسنوات قادمة تقريبا كل المؤشرات العالمية تدل على أنه التقلبات المناخية أعمال تمشي وتزيد معناها توقع معناها درجات حرارة قياسية وتنجم تكون تونس كاملة ولا شفنا حتى في أوروبا بوجهة الحرارة دي الاستثنائية اللي تضرب معناها العالم كامل تقريبا هكا علاش تخلينا ربما باش نعاودوا معناها نبنوا من جديد ونعدلوا في التصورات في التوجهات في المستقبل قلت ربي باش نجموا على الأقل نخفوا من حدة معناها صراع أزيو بين الإنسان والطبيعة صراع ما يوفيش على كل حال به نوصل ديما على التليفونات ألو
2: اهلا وسهلا
1: سي عبد الله مرحبا بك
2: وبيفكر معي.
1: صوتك نحس بيك تعب كأنك هكا ما أنا عامل فيك ال. زياد الله مرحبا بيك تفضل أي.
2: والله فالحيك
1: والله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
2: الله يكرم وديما معناته ديما الدواب ارتطر قال صاحب الكلام ديما الضرر يحصل في الخطرة.
1: أي.
2: هذه ما كانت في تهس علينا بالمرة بالشكل هذا تعبت الناس يعني من المريض للمناسبة للأمور الجيف المكيف الجيف الثلاجة فيها الناس تعبت أمورها فهمت والله ولكن أنا اللي عارف حسب عرفي ها ألو
1: سعبد الله معك تفضل
2: حسب عرفي وما مشارك معكم ديما ها أنا ما نستغربش لأن ديما نقول لكم حطوا معناتي الرجل المناسب في المكان المناسب جينيريك في البرنامج هذا ذا احنا نلعب بكل شيء نقول لك بكل بساطة عرفت ولا ونستهزئ بكل شيء وما نتحسن تول كان يحكي قدامك السيد الحقيقي مش نتعذ نتعذ وهي شركة متبايكة في 30 ترق الدرش 1000 مليار مسالة ومورس المال ما عندهاش والباء خلينا واقعيين نفرق الرمانة ما عندهاش فلوس باش نقيمه مشروع في الجمعة هذه المهندسين حاضرين الأفكار عندنا ونديروا اجتماع ونقولوا لازمنا نجتاز المرحلة هذه بكذا كذا يلاقوها من غادي ورقة يقول ما عندك قانون باش تبنيها في أملاك الدولة يقرب الاخر هيك البنك وقال له ما نسلفكش في عصابه وراك هو طايح بينا معاش متحشمين حتى في الموضوع المي قد ما هلبت العام اللي فات الامطار في الشمال ثم مره يكلم فيهم مذيع يقول ما انا سد وسالم اللي من هو راوي في البحر وتوا انا عندنا شهر ريا ما عندناش ماء ما هناش ماء في مطمط ما هناش ماء في بنجردان ما هناش ماء في الساحل ما هناش ماء في تجروين في زرزيب ما جرب ما عندناش ماء في عندي ما اتقوا الله يا الشعب انا نقول لك عندنا ازمات عالميه والعالم كله من درجه الارتفاع وصحيح الكلام اللي قالوا لك عبد الله كاظم ذكر الان حيه راه صحيح هاك التعقيد الوحيد اللي صح لي صحيح راه معناته كثره الطلبات الكهربائيه فهمت الله تمشي الدنيا كلها بالضغط حذرنا تصورنا صحيح إيه لكن زعم أنتم بالدرجة هذه مكمش قيمان زي ما حكالك تحكي لي على الجزائر 25,000 ولا تحكي لي على فرنسا إيه ولا تحكي لي على برشة دولت إحنا رانا قرية إحنا رانا الإسكندرية أكثر من ناسي رأي الإسكندرية ولا القاهرة واحدة منها مطاعوني فيها 12 مليون
1: القاهرة
2: إيه فيها 12 مليون
1: إيه صحيح
2: وعايشين ما عندناش مش مشكلتنا هم عايشين ولا مش عايشين حتى هم يصير لهم اكثر منا غير ما يظهرش عليهم واحنا فالحين في انا بنعقد لك على حاجه لازمنا الكلمه اللي نقولها لكم ديما لازمنا نقيم ضميرنا ولازمهم يزيهم من هيك الكرفه بفلوس خامدينها وكل علم بيهم العالم وهذا مقايل السيد الرئيس انا مره مصمت فيه في خطاب قيس سعيد والله مباشر قال البلاد هذه اللي يقول فيها حد ما يعيش فهم ولا وربي يهدي والله خسرت هنا في بن قردان ياسر زلزار ومناسباته ومرتب والله خسرت ياسر الناس في النهار النور والله لا عند لا ناقه لا جمل لا غناه 7-8 آلاف مشيات الثاني
1: بيقول
2: لك انا بس انا روحت هنيك يعني في البلاد ونهدد احنا والجماعه وتضررت الناس كلها لكن يا اخي انا بنعقد لك على حاجه اخر كلمه عندي 20 عام في قلبي فهمت ولا وراني والله لا مع لحكم تونس وكل الله يرحمهم والله يسامحهم والله لا رينا معناته من دار فين خير لا انا في الستينات فاهم ولا متعاقبين علينا امن نعقب لك على حاجه عامت اللي بن علي في السعوديه ما قبلوهش اللي كان مصاحب حق وكل الشعب ما توات لنا ومدفونين هني. والسلام عليكم.
1: شكرا شكرا لك سي عبد الله، شكرا لك برشا مواضيع سي عبد الله. عموما سي عبد الله يشوف ربما ان لوبيات الفساد والافساد ربما ما زالت موجوده هي من الاسباب الرئيسيه اللي تخلي عمليات الاصلاح تعطل الاصلاح في تونس، ولابد من تعاقب الناس هذوما، وان شاء الله تونس غدوه خير كما قال هو. وواضح كما جهد السيد رئيس الجمهوريه في انه في مقاومه المفسدين هذوما، واللي ما يخلوش ربما اي نفس اصلاحي. لوبيات هذه دوله عميقه معناها تحب ديما تعشش وتحب ديما معناها ترتزق على معاناه ومشاكل الناس. هذا حسب كلام سي عبد الله. في المقابل نعود يوميا تقريبا الشركه التونسيه للكهرباء والغاز يعني في بلاغات نتاعها في اشعاراتها بانقطاع التيار الكهربائي اليوم السبت 18 جويلية نشره خاصه بالجنوب، بالجنوب التونسي في جابس جربه قبلي تطاوين جرجيز بالدنين، باش نعطي بعض الاماكن نجمش نقرا من الكل. نبدا بالدنين مثلا في وادي السدر النفطيه جلال في بنقردان، جرجيز في منطقه البساتين والجربي، جيت سبيطار يمشي الكورون كما قال سي فرحات توا، تطاوين جديده هنا وحي المهرجان معتمديه غمرسن، وفي قبلي منطقه النزلة والمقاس في جربة ميدون محراب المي حي الرحمة، وفي جهة يابس وذر في حي الأمل، مع بقية مناطق أخرى تقريبا اليوم. هذا المناطق المعنية بالانقطاعات المتواترة في التيار الكهربائي. ونجم يرجع الضوء في كل وقت كما قلت بلاغ الساك، ورقم تليفون موجود على ذمتكم تحبوا تستفسروا تعطيكم الرقم التليفون رقم الخدمات، رقم هذا 71 239 222، رقم موجود على ذمة المواطنين باش نجم ياخذ توضيحات حول الأماكن اللي باش يتقص عليها الضوء معناها اليوم وباقي الأيامات حتى نعدوا الأزمة هذه والمشكل هذه. طيب نرجع للتليفونات من آخر تليفون قبل موجز الأخبار. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: معك شريف من بنقردان.
1: هو شريف مرحبا بك ومرحبا بنقردان.
2: يا أخي بصراحة استاك دار فانا كم يحب هو.
1: إيش بيها استاك سي شريف؟
2: استاك دار فانا كم يحب هو.
1: والله كيفاش ترى ووضح لي الحكاية.
2: ما كم يحب هو طبعا إنسان إنسان مريض هذا دواية التاري كان يقص فيها كما قال لي قدامي دواية مزمن معنا الطيشة كامل ومش رخيص خسر السير وغالية كان متبرع لي بها وإنسان يعني كان يقص على الضوء سي طيشة كان معنا قلها سخانة نص الطيشة
1: الأنسولين سي شريف تحكي عليك.
2: السيرو هذه بخلي ولا سرينا كذا سرينا نجم تمشي للسبيطار يعوض لك كما هذا السبيطار ما يعوض لك شيء هذا السيرو يعني ثم المقر اللي فهم الأقنام يجيب اللي فهم ينادي
1: ربي يشفيك ان شاء الله. معقول صحيح ثم برشا وضعيات صحيه حرجه برشا والناس تعاني برشا من المشاكل هذه خاصه اللي عندهم ضيق التنفس.
2: وحاجه اخرى اخويا الشكر ان اللي راكب من داخل لازمها ديما تحت المكيف. زما ديما مكيف موجود بين العين النحي ومركب لي عين اخرى.
1: لطف عليك الشيف.
2: هذا من داخل.
1: باهي. لكن الضوء
2: يقص. حتى نص هذا منه لكن امسي يقص لي الضوء من مدي ساعه حتى الست نتاع شيء. اخي مش بشر انا. لا تقول لي نقص لك ساعه ساعتين نقص عليه من مدي ساعه الست نتاع شيء.
1: وين بالضبط سي شريف؟ باهي سي شريف وين المنطقه بالضبط جلال هذه وين بالضبط؟
2: منطقه قدام البلديه
1: وسط بديد بنقردام هكا وسط البلاد
2: ومكان نتاع اكسجين يعني انسان يمشي بالمكان نتاع الاكسجين انسان مريض يعني اكثر من هذا الحمد لله والله نقصوا فيه علينا يا اخوي ما يعلمونا توا هاو في عملوا في راس العام السنين في اذاعه من اذاعات الحاله ذكر الاسم جايبين جماعه هذا النواب مش النواب نتاع البرلمان الاخرين
1: هذا نتاع مجلس الجهات ولا قليل نعم
2: قال في جويليا في الشوشة عندنا محطة تفتح كان في جويليا وين؟ محطة لا ما لنا شيء
1: محطة بتاع شنيا سي شريف؟ ارشحكم
2: انا ما كانت التنفس كان من قصة بتحرق ولا بتحرق لي
1: باهي
2: علاش توا علاش الساك علاش ما يرقصوش للناس في الطاقه الشمسيه يرقصوا فيها للناس
1: مثلا
2: يا اخي الناس قاعدين في 10 ملايين 20 مليون ديروا 5 ملايين 6 ملايين خلي الناس كل تدير يرقصوا للناس في المتراه
1: اي باهي
2: تخرم فما المتراه يركبوها يا سيدي هذه نهار اللي يقص الضوء قدام ما عندهمش الغاز كما يقولوا برشا جماعه يتكلموا قال لك لا ويلزم ويلزم احنا العالم تطور ما عادش عارفين حتى في اوروبا جت السخانه هذه لكن اوروبا خارج السابع رغم ذلك راه برشا حاجات متصلات
1: ما عندك الف حق شريف شكرا لك يعطيك الصحه ربي معك ان شاء الله ان شاء الله لاباس
2: خويا صلاح امين وضوء وبعرف ما مسموم ضوء
1: صحيح بمجد هذا هي ربما الوضعيات كما سيادتك سي شريف
2: واسمع خويا شكرا احنا نخلصوا في الضوء والماء قال فلوس يقول مشوا طاروا في الجو ما بين السبان والضوء
1: صحيح مواطن يعني ملتزم وعمل عقد مع شركة الماء والكهرباء معناها يخلص وواجب لكن في المقابل شركات لازمها تكون في مستوى تطلعات حرفية كان في بعض الأحيان تجيك أشياء كما ذكرهم معناها أقوى من ظروف كل تخليهم ربما يرجدوا في استعمال الطاقة الكهربائية. شكرا لك خويا شريف وسيس راح كرد بالك خاصة الناس برسمي الناس اللي عندها بعض الأمراض المزمنة هيك بعض التجهيزات الطبية اللي تحتم أن الكورونا ما يتقصش في الدار هم مش رسمي مشكلة كبيرة فيهم الناس هذوما يلزم استاج والسلطات المحلية والجهوية تشوف حل معناها للناس هذوما باهي في الانتظار باش نواصل معكم حتى الساعة الرابعة في حديث للناس نتقابلوا بعد موجز الأنباء للساعة الثالثة ظهراً.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. ينظم فرع مدينة العلوم بتتوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتتوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000 من الاطلاع على صيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرسالية القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وتتوصل إلى غاية الخميس 20 من أوت القادم. في العالم، توعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. في منطقة الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال اليوم لتجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إنفو سبورت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي بتطاوين، وفي بلاغ صادر عن الهيئة المديرة مفاده اعتزامها تقديم الاستقالة في الأيام القادمة بسبب الأزمة المالية الخانقة وعدم القدرة على المواصلة. في البلاغ أيضا تذكير أنه في الأيام القادمة سيكون الموعد مع جلسة تقييمية بعدها يكون تقديم الاستقالة. الأمل الرياضي بجلب مدون الهيئة لتسهيل

المشوار مع فريق الرلوية. أختم هذا الموعد بالمونديال والنهائي الصغير الليلة بمواجهة متجددة بين فرنسا وإنجلترا بملعب هارد روك بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بتحكيم فنزويلي لخيسوس فالنزويلا. غدوة النهائي الكبير والختامي للمونديال لقاء الأرجنتين وإسبانيا انطلاقا من الساعة 8 أيضا بحضور الرئيس الأمريكي ترامب السلوفاكي سلافكو فينيتيتش لأول مرة حكم في هذا النهائي، ولأول مرة الفيفا ستمنح الفائز بكأس العالم 30 خاتم مصمم خصيصا للمتوج باللقب. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: 3 درجين على موجاتنا. مازلنا مواصلين مع حضراتكم في حديث للناس في نسخة اليوم السبت 18 جويلية 2026. بين معكم سعر الأولى. موضوعنا اليوم هو طبعا موضوع تونس كل موضوع يهم ربما معنا الانقطاعات هذه المتواترة والمتكررة واليومية للتيار الكهربائي لأول مرة تقريبا في تونس بالحد هذه وبالكورونا يتقص معناها في فترات مطولة ويشمل تقريبا كامل أنحاء الجمهورية. أستيج تبرر يوميا ومعناها تقول أن إمكانياتها ما تسمحش بتعطي الكورونا التواصل كل نظرا للارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة الكهربائية في صيف بيدو استثنائي باعتبار البلاد تحت تأثير موجات حر غير مسبوقة طالت كل أرجاء البلاد كيف كيف برشا دول متوسطية أوروبية معناها كيفنا في الطقس. أمس كانت أعلى درجة تقريبا في جهة الثور وفي جهة ساحلية البحر 50 درجة معناها عادي جدا مش يكون استعمال مكثف معناها للإقبال الكبير على الطاقة الكهربائية فضلا عن تونس الحقيقة الشد معناها درجة كبيرة معناها في استعمالاته لكل شيء بالكورونا تقريبا أصبح كل شيء يستعمل الكورونا ومع ذلك ورغم كل هذا كل لا يبرر الحقيقة الانقطاع كما هكا برشا الناس تواسى مغشين ما قبلوش أن الكورونا يتقص عليهم معناها وفجأة هم الانقطاع التيار الكهربائي. 75-870-900 عادل الجميري وصل معي في تليفونات ونحب نرحب بصديقي وزميلي رشيد بوزاخر عشرة كبيرة مع رشيد أكثر من 20 سنة مع بعضنا تقريبا في هندسة المباشر. مرحبا رشيد. يلا أول تليفون معنا في الساعة الثانية. ألو.
1: ألو وسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: شكري.
0: مرحبا مرحبا أخويا.
1: أهلا
0: وسهلا عم تسمع.
1: وينك يا سي شكري بالله عجبت
0: أنا. أنت ولي وينك.
1: من برنامج البرنامج. أرسل من اللي معي شراكة بالله سي توي معتمد ربي
0: عونك.
1: كنت معك متفق بس أزاي ما تبدل معك شنقية خلاص.
0: يخدموا فينا الإدارة يا سيدي كمالا كيما
1: شوية.
0: الحمد لله عايشك. بارك الله فيك تفضل.
1: الموضوع اليوم على الضوء.
0: طبعا.
1: والذو الماء هو والذو الماء الشركات وخويا سوى إيش بنقول لك أنا سوى منا ناس برشا ناس مساكين ما لهم شتة في جوات الحرب ثلاثة واحد فهمت الواحد مصور ثلاثة ولا مصور حاسر فيه في جوة ولا في إذا كان ما كذا ويمشي يقولهم غير حتى ما سابق زمان وما يخلوا يقول لك ثورة سالت أنا معمدوه الواحد ثم الحرقوا له معمدوه لك ولا معمدوه لك قلام يقول خاتب واعتني يقول لك برع من مطلب ورع إشي وبيشي هو تو بيشي هو عنده بشيشي تو هو من مسكين تلقاه الفريقو محروق والتلاجة والتلفزة والواحد بشيشي شركات الزوخوية يعرف رواحهم هم قدات عندهم من مصيحة وقدات وقت اللي هو بدأ الجول المواثر جو تلقاه يهز واجه يقول لك تخلص سوا عندك لا تخلص ولا نقص لك الزو سوا لا محال ثم خذ العمال مساكين ما تحملينون وصلحوا في الليل وفي النهار وفي الليل وكذا ولكن شركة أخويا هذه مدام شركة هو شركة تو سمحني بكامل الصراحة همني شركة زي شركة المهم احنا هذا واحد استغلال استغلال توزيع المياه استغلال فينا من استغلال في وقت نجي له المرة أدفع ويدفع حق المنقالة ويدفع حق الواحد ولا على الأقل يديروا آلة باش مثلا تقص الضوء وتعطينا الضوء المعدل باش متحركناش يلا الله ثم ذكي واحد بقول حانوت مسكين يخدم في رجواته كل مشون حرقه وخدامه وسلعة في السلة يخدم القطوات واحد يا سليم أنا كان في كبير ياسي شكري فهمني وعمره مسالة في تونس قبل يجيب قص ويعلم ويقول لك باش ينقص الضوء من ساعة من 11 حتى المدي ساعة ولا كاتي يقول لي قاري ناس حساب على الأقل نحي البيزاف نحي واحد شو تحمل بقي احنا في يقول لي انا دعينا عايشين حتى بلا لا مال ضو ما راح ينزلوا على البيرو والضو نزعلوا بالبجازة ولا بالفتيلة واحد وعشنا وتعدينا الضو اخوي بالنسبة شاء من الحارك بلا تو عنده تو يضرب ساعة 4-5 سوايع كيفاش اللي عنده كما كلنا نحكوا فريق جديد حرقته واللي عنده محمونيت عنده فريقوات وعنده بسلعة بالضوء كيف كيف بيأخذ حتى بيأخذ معي سيقة فيها فاسدة فيها بيأخذ الحم كامل بيأخذ واحد كده حسن أخويا التفتوا المواطن وشركة أخويا من المرة عارفة روحة معاش كيف تنسي فبرشته وانت تقولوا احنا من المكيفات ما ديرش ما في كيف عارفهم بأنه ما تحملش البلاد عمل تعمل 1000 عمل 500 ولا ما سألناك أنه مش الناس كيفاش عارفين بطل يخليهم تهمني
0: حسب رايك حسب رايك
1: الصراحه وكما استثمار الشركات
0: جيد.
1: يا اخوي يلزم سي شكري
0: عندك
1: المواطن يلزم يلزم تشوفه مواطن والتونسي ضعيف مع شويه يقبل خلاص قبل مناها ثم باش نحكي لك سي شكري في عهد هذه وين الله يرحمه حتى بيزيدوا بيزيدوا منها زوز فرنك في حكم من أتذكرها مرة بيزيد زوز فرنك في حكم ما تمجن عليها قبل ست أشهر يقول له قول أخويا أنا ما الناس زو عندك يا حبيب أنا مواتر أخي مع أشخاص خلاص مع أشخاص واحد مثال ما عندك بالله قديش بياخذ واحد أما البطال ثم يحفي ثم يحفي 20 في النهار قدام لام ولا ثم يحصل بطال خلاص ثم وكذا وراهي منها يجب الدكتور مواطن شوي الشركات هذا وشوفوا حل ما نشوفوا حل
0: هذا هو
1: ما سووا الشركة عندها برنامج وعندها واحد
0: أكيد
1: ما من دبغة ذري حياة زي ما رابحة ما وزي الزحفر شلال بغة تحفر
0: حسب رأيك
1: بخاطر فيه
0: حسب رأيك
1: وتحية اللي يطلقون ويأساس يجال
0: وخلي لي بركة شكرا عليك عم ساسي فقط حبيت نسلك حسب رأيك أنت كيفاش نجمو نجازو الأزمة هذه النقص شوية من استعمال الطاقة حسب رأيك الو غادرنا علي عم ساسي شكرا عليك حبيت سألته ربما شنو ربما هو كيفاش نجم يتصور نجمو نتجاوزوا المظاهر الازمه هذه ونقطه اللي اثرها صديقنا عم ساسي مهمة برشا شكاوي موت زي الحقيقه من المواطنين جراء انقطاع الفوجي هذا قص ورجع رجع قص معناها برشا تجهيزات كهربية أتلفت وشركة من جهتها تقول أنها باش تعوض وباش كذلك الأمر في برشا وراق وفي برشا مشي وفي برشا جي وفي برشا مشاكل معناها هكا علاش رجاء على الأقل حاولوا أنتم وحدكم باش دوب يقص دوت تمشي تنحي البريز نتاع الثلاجة ولا نتاع المكيف ولا نتاع الإنترنت ولا غيرها ولا الأشياء اللي تشوفوها ربما عرضة خاطر يرجع الضوء ينجم يرجع بقوة أكبر ينجم يكون سبب في إتلاف الأجهزة هذيك خاطر باش نتبعوا ستاكري بلها طوال كما يقال وتاخذ برشا اجراءات مثل هذه ويتعدى الصيف هم نعملوا حد شيء على كل حال التليفونات الو
2: اهلا وسهلا شكرا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
2: زيد من بنبردان
0: مرحبا بك خويا زيد مرحبا بك تفضل
2: تحيه ليك والفريق المنوع
0: شكرا ليك
2: الاخ اللي كان اللي قال لك تو ما عندناش اعلام على قصان الضوء يعني نشاهد في ديما خويا هم يقولوا في اذاعه الطويل وسمعت حتى في التواصل الاجتماعي
0: صحيح هم يعطوا في نشره يوميه الحقيقه استيك
2: لكن اي وانا من نهار اللي قال الضوء افترت اخويا الضوء عندي اللي ثلج وعندي في الجدار خاطر كان ضربت معناش تعوض لي كل رب سبحانه وتعالى خليته مغاد لكن خويا في بالي شو كان يرجع البرميس والضوايا اخو هذا هو الحل
0: نرجع للامور لكن ضروريه مسار الطول اليوم الطاقه الكهربائيه
2: هذا تزوجنا انا عندي خويا شكري الماء صالح للشراب
0: مشكله
2: وجعلنا في ملاح رحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي شكري صحيح. للحيوان للانسان والله يتصور تحيه شو شكر معناها حتى الواحد باش يغسل دبشه ولا معناها باش يطهر جسمه معناها ثلاث ايام الماء يرجع خويا شكري اليوم وهي العشر وباقي الماء قاعد ضعيف يا خويا شكري
0: نعم
2: قاعد ضعيف يا خويا وخويا شكر انت تو الحمد لله راك تحمل المسؤوليه ما دامك تعمل في المواضيع هذه لازم قاعد تحل لنا مشكله تاع النور والضوء خاطر ما دامك تجيب في المواضيع هذه حديث الناس تو الناس تو بالكامل اذا كنت خويا تحيه لك وخويا
0: شكرا لك سيزيد شكرا لك صح بارك الله فيك يعني التوانسه يعني هو تقريبا نجموا احنا اليوم موقف حرج هكا استاج هذا قدره واختبار للشركه هذه باش نجم معناها تخرج سلامات من الموقف هذا وتحاول ترضي حرفائها معناها وتحاول تتجاوز الازمه هذه في اسرع وقت ممكن لانه الحقيقه نعرفوا الكهرباء هو الحياه تقريبا اليوم اصبح الكهرباء في تونس ومش فقط في تونس الحقيقه على الاقل خلينا نحكوا في بلادنا ضروري جدا طاقة ضرورية جدا جدا جدا جدا خاصة في فصل تكثر فيه المناسبات واللمات وبرشا تليفونات كما يقول يا رشيد ألو ألو
3: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
3: وبيك يا عايزك
0: فضل مرحبا بك تعرف عليك تسمع
3: حرحيرة محمد جادي من تمضغ
0: سي محمد بن تمزرت مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا في تمزرت الجميلة في مطمطة
3: الله فيك والله شوف لو احنا لو هو الحل موجود لو عم يدور حل مطلق احنا نقول واحنا نعمل ريبانوس
0: ده
3: ريبانو خصها للدولة للمواطن تو بتعمل انت سواء بانو ولا كاس بانو يخدم لك الثلجة والفريجيدات والدنيا كذا سالب 20 مليون ثلاثة بخمسة مليون خلي العباد الكل ويستهلك المواطن ويبقى ينصبوه للسايق أول حاجة ثاني حاجة المؤسسات بتاع الدولة كلية يزمنها فوق السعات كلية عندها ليبانوس ما خصص بدرات قصص بدنات وخيف قصص ذو من يبانوس هم اللي عاوزوا الطاقة من نتعاملوش على السين إيش بين المغرب قفز علينا عملوا كل الشركات والإدارات والمناطق الجبلية كلها قد يبانوس ولاد عند الطاقة عند ربي تغلوها واستغلوها وللمؤسسات وللدولة ولو تو باش يخموا يبعثوها لأوروبا فالحل موجود المعمل موجود في سوس يقول يطيبون خلي لكل كل عائلة ناس خمسة ملايين بالتقسيط الممل واحد نعمله واحنا نعمله لبانو فوق دارنا نقع عندنا الضوء نقع عندنا فهمتي الاتفادات بتاع دارنا ولقيهم يصبوه في الريزو في استاد الدولة معنا الحل موجود الحل
0: يعني نعمله بنك للطاقة كان حبيته
3: سيبوا شركة خلي تخدم
0: اي معقول جدا اي
3: شركة الأراضي والشمس اللي عندها الشمس اليوم دي تدخل عام عشرة ليش مليون ميجاوات في الساعة
0: صحيح
3: فهمتني عليك هذي هذي هذي هذي من صوت تصرف أنا في صوت تصرف فهمتني
0: واضح بيه شكرا
3: هل موجود
0: شكرا
3: بيه الطاقة البديلة اللي تجيبها العالم
0: اي
3: ونحن زي رو سائرت السخانة دي
0: رأي
3: فهم قدان أوروبا تتمنى فيها السخانة بتبدأ تعمل بتعمل الطاقة البديلة منهم هذا موجود ولا لا
0: طيب شكرا لك سي محمد الفكرة وصلت يعني الحقيقة المقترح من بين المقترحات الممكنة لتجاوز الأزمة الأهلية بشكل سريع وبشكل معناها علمي الطاقة الشمسية يقول هي طاقة بديلة طاقة نظيفة طاقة مجددة طاقة رخيصة طاقة هي من الهدايا الربانية في تونس عندنا شمس كبيرة شمس موجودة على مدى عام كامل تقريبا لما لا معناها المناطق الجبلية الصعبة لدرجة العمومية الكل علاش ما تكونش فيها ليبانو ضم الطاقة ينجموا هكا يستعملوا هم طاقة الكروم مجاني بلاش الباقي ينجموا يتباع للدولة الستيك ولا حتى يتخزن في ما ينجموا نسموه بانك انرجي بنك الطاقة حاجة كمان هكا معناها نجموا نربحوا بها برشا وقت وما تمنعنا وتخرجنا من الأزمات هذه ألو شكرا لك سي محمد ألو ألو شكرا ألو عسلامة مرحبا بك
4: بالله توا الضوء هذا واحد عنده يجمع قاص عليه توا مش عالي في الدمار الأزرق
0: أو وين ضوء قاص بالضبط؟
4: سم في الدبابة هنا البنيات كان على الجزائر قريب الشحق وزبير صغيرين
0: وين بالضبط هي الدبابة في بنكرزان تحكي وين بالضبط؟
4: لا دبابة في الحامة
0: في الحامة سامحني في الحامة هاي
4: ايوه وواد النور يقولوا عنده يجمع قاص عليه انت لما دام
0: زعم المعمل بتاع السماء قصة ليه؟ والله ما نعرف الحقيقة أخذنا المعلومة بكل أمانة من صديقتنا ضحاها منطقة النور في الحامة اللي كانت عندها أسبوع تقريبا الكورون قاس على الجهة هذه والمنطقة هذه
4: ما بيش يسمى نفسه خاصرة موالها وخاصرة فراحة بالملايين
0: صحيح بما جد يعني ضو مازال قاس التوى في الدبدبة سي محمد معنا بك
4: يمشي يقص
0: يمشي به جيد جدا
4: يمشي يقص تقول اعطينا فيه بالواحد دراسين ما دبلت
0: طيب
4: يمشي يقص يمشي تحملنا المية تحملنا تحملناه والمية المشكلة توف الضوء عاد المية انا ساعة قص ساعة لو انقرب الخمسة ايام ما يكشي المية
0: صحيح هذا هو تقريبا أكبر مشكلة نعاني منها في الصيف في تونس معناها الانقطاع المتكرر في المياه على مدى عام كامل تقريبا سنة الصيف هذا انضاف لها الكورون التيار الكهربائي اللي زاد الطين بلة وخلى تونس مع معاناة يومية مع الغياب والانقطاع الفوجي للطاقة الكهربائية منطقة الدبدبة في الحامة أنا بالضبط الاسم كما هكا غلطني الاسم نعرفوش قبل المنطقة دي الدبدبة في الحامة اللي ضوء أكثر جهة تقريبا كما قال صديقنا يتقص عليها الضوء لساعات طويلة ألو
5: ألو أهلا
0: وسهلا مرحبا بيك
5: بيك أهلا معك أخت عايشة بن قردان
0: أخت عايشة مرحبا بيك ومرحبا بن قردان
5: بيك عايشة والله قلت حال الضوء ما إن شاء الله ربي يستر وكم نقول إن شاء الله البلايد إن شاء الله لباس وكم
0: لا لا سبحان الله ما هي قدر كل بقعة كيفاش عايشة ثم بلايس
5: لا يا أخي شكرا راه مش هكاك والله صراحة بدنا نخضع القصان دي مرة مواد غذائية مرة ضو مرة ماء بدنا معاش مش عارفة كيفاش بدنا من اللي تصوروا تعالي جاء بدنا حالتنا وين شنها صراحة بالحق كان هم كان يكتب سكيمة قبل الضوء يرقدش من تجي الورقة لازمهم يخلص واللي قلت عليه نحلك المقالة طور كلها كلها الشركات تختم كما قالت واللي قدامي صراحة ياسر هي ضعفت الحكاية لفات والله أنا عندي عزوز مريضة أنا المكيف ساكت وهي فترة سكيت مروحة كاب بالمروحة
0: ربي معها مسكين عزوز
5: والله صلى ربي يسر ونقول نقولهم صراحة راهي قلت كان في الأيام هذا الضوء ما قبل مش للها وين هذا خانة
0: ما هو خطر برشة استهلاك للطاقة عايشة والناس كل تحب تحل مكيف في الوقت الناس كل تحب كذا
5: لما ياسر تو صراحة العباد فرطت هاو المي باقي قصة وضعيف والحمد لله
0: كي قصة ما يقص مع كل شيء تقريبا
5: نقول إن شاء الله كان الخير
0: إن شاء الله إن شاء الله بس قد ربي شكرا لك صديقتنا عيشة شكرا لك بارك الله فيك هذوما ربما الحالات كما قلت الناس خاصة الناس اللي كبار السن اللي عندهم ربما وضعيات صحية هيك شوية هشة وحرجة شوية معنا برسمي قلقهم برشة برشة انقطاع التيار الكهربائي ونقترح الحقيقة على السلطة الصحية في الجهات معنا اللي نصور عندها كشف وعندها علم بالحالات هذه خاصة الناس اللي تعاني من ضيق التنفس والناس اللي عاملة عملية جراحية على الأقل تحاول منها كيفاش تم نقلها للمستشفيات على الأقل حتى تعدي الأزمة هذه وما تعرضش صحته هو ربما لمزيد من التعقيدات وربي يشفي الناس الكل. رأوا الضوء يتقص أما صحيح جهة ثم بلايس بقوسين محظوظة ربما شوية الضوء يتقص برشا في سمارشة ثم بلايس اللي يبقى الضوء ساعات طويلة جدا نضية حسب الأقاليم وحسب البلايس الانتفاع وحسب الخارطة التقنية اللي تخدم لها الشركة التونسية للكهرباء والغاز. البرشا حدود قدمت قبل هذا كان ثم تليفونات نعطي الأولوية للتليفونات ثم تليفونات دبي قبل ثم حضور نحب نقدموها بعد شوية جات على لسان المستمعين الكرام سيما في الطاقة الشمسية أيضا الطاقة النووية اللي نستعرفوا بعد الاستقلال مباشرة كانت عندنا تجارب في مسألة هذه كانت نجم تمشي الأمور لولا معناها اللوبيات ولولا معناها تدخل خارجية كنا رانا عندنا معناها تجربة وعندنا معناها خبرة في إنتاج الطاقة النووية في استخدامها في السلمي في اللاب في إنتاج الكهرباء. ألو ألو
6: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك أهلا وسهلا
6: تحياتي لك وكيف المستمعين وكيف تمان إدارات المنصية داع التطوير
0: شكرا لك مرحبا بك تفضل سيدي
6: علي مسالة من الشوش رماد
0: مرحبا مرحبا بسالي مرحبا بكل أهلنا في رماد الحمد لله أنتم لباس في رماد لباس
6: والله لباس الحمد لله يبرك الحمد لله خير من نقول احنا خير من برشا أبرك
0: الحمد لله الضوء ما يقصش برشا غادي في رماد ولا شوية
6: والله
0: شوية
6: والله البارح قص اليوم اليوم والله يبرك اليوم شاد روحه بيقدي عم البارح والله نص الليل حتى من العشرة حتى الماضي ساعة متاع الليل قاص أمس نهار كامل قاص اليوم أبرك شوية صراحة
0: باهي الحمد لله ربي باهي جيد جدا
6: الحمد لله رب العالمين الماء زاد هاك ما تحكيش خلاص الماء في مشكلة كبيرة زاد
0: اي الماء ذاك تعودنا به تقريبا انقطاع الماء شبه يوميا
6: لا محال تعودنا به والله ما كانش عندنا شويه بير احنا نبرك شويه بير صفحي
0: باهي جيد
6: لكن مقمي يعني متير ذاك ما جا حتى ويمشي من كورونا هذا كله عادي اذا كان حاله تبارك نجد حتى بالدلم
0: كحلول الحقيقة لا كحلول نجم ونلقوا حلول لكن الحقيقة إن شاء الله ما نطولش الأزمة هذه وإن شاء الله سعلي نلقوا حلول جذرية للأزمة هذه
6: إن شاء الله مدبين والله
0: مدبين
6: حل وقت قبل
0: والله
6: قبل ما
0: نخش ما هناش من هاي كثر برشا الطلب كثر برشا استيقلت لك برشا الناس تطلب
6: أنا لا نعملوش حد مثال إذا كان ما يقولش إنسان ما عندكش خط مقال يقول من هذا الأول التوقف وبعدها يقص على بعد كل حد كيف
0: أي معقول
6: عنده طاقة تمشي بعشر مناقل يعني
0: أي لازم الحلول الجذرية تكون كما هكا ما تكون دراسة صحيحة دراسة تقنية صحيحة على المواطنين
6: بالضبط مش أول مرة تشجع المبادئ فات قصة زاد بديت زي مقال ب 50 دينار ألف كذا كذا وبعت لي نوتة مش زي كما نقول إحنا الناس قلت لهم مليك وما يدرك حد رم
0: ما يدرك حد صحيح ما يدرك
6: والله ما يدرك واحد
0: ما يدرك واحد صحيح
6: أما من هلا ولدي حل يا أخوي قال الشيرة هذه رأي عنده حق 100 مقال نقول
0: فقط بالضبط ما تعملش هكا معناها حاجة سيور شارج تكون بس تولي مشكلة بعدين الضوء يتقص وتولي الضوء ضعيف معناها تولي برشا مشاكل
6: تقنية بعدين الناس كل كيف أنا الحمد لله عندي مكيف ما نسيش فيه
0: والله والله صدقني يا سعلي راه مكيف راه حالات معينة لكن في بعض الحالات راه والله حكاية فارغة راه فهمت معناها ماهوش صحي 100% فهمت
6: ماهوش صحي حتى أنا والله ما احترامي برشا اللي سمع واللي يمشي بيه جماعة السايق مدمين بزيد كيلو لكن الأمور الإدارية أمور صحيح انهم مش لا كل والله ما نمشي فيه خلاص
0: صحيح قلت فما حالات فما حالات فما حالات
6: ما برش ناس يركبلك في جد مكيفات
0: زوز وثلاثة واربعة في الدار هذا هو مشكلة يا سعلي لو كنا حكاها على سعد الله توا تقريبا في كل دار ثم في كل شومبر في كل ثم مكيف ثلاثة أربعة مكيفات في دار
6: نحبوا نحب الرفاهية ونحب جد نشي ننزل على الشركة لما تخش الضوء
0: اي مع السخانة
6: منين عينك انت منين تشرب في مولوك
0: شكرا لك سعليا صحة بارك الله فيك على المشاركة تحية لك تحية لكل أنا في رمادة ألو
7: ألو
0: أهلا وسهلا
7: مرحبا بك أنا أخوي شكري تحياتي فرحت معك
0: رجعت فرحت
7: رجعتك أخوي شكري جيت ملاحظة والله بحكم مركز على الموضوع برشا الملاحظة واللي باش لاحظها في ساعتين البرنامج لو واحد من أعوان ولا من إدارة يعني بتاع الكهرباء والغاز ولا بتاع شركة المياه تدخل على الأقل حتى أعطيه شوية يعني مبرر حتى المواطن هيك اقتنع شوية أنا لاحظ قلت يدخل مسؤول من شركة
0: على كل حال إحنا هو لقيت تفضل سي فرحات
7: ملاحظه يعني مثل نوروا الراي العام وندخلوا مثل كمسؤول يتحمل مسؤوليته في الدوله تهز الموضوع تهز الزمن تشوف الموضوع وتدخل وتنور الراي العام ملاحظتك في حاجه يعني هيك حزيت اللحظه في الملاحظه هذه بشكل مركز على كل مشاركين
0: ما سمعتش مصدر مسؤول معناها على
7: والله للاسف والله هيك تزيد توجع اكثر يعني
0: ما احنا ساعات نطلبوه ما يهزوش خلي باش يكلم واحد
7: هيك على هيك اخوي شكرا اني عرفت اي والله هو هذا تصديق لقولك هو هذا اللي لاحظتني يعني من الضغوطات اللي باش تهزت السيده اللي جاوبت الاذاعه امس ولا امس يعني وقلت لك مش مبرر حتى مش مقنع الاجابه نتاعها لكن اللي تو مركز قلت حتى ينوروا الراي العام ولا باش يدخل يعني إطار من شركة الكهرباء والغاز ولا من شركة المياه ولا مجيب يعني شوف هذا باش تعرف بالحق يتأكد لك لأن تم يعني تغطية على الواقع خاطر مهنش حاجة مش بالطريقة هذه بكل أمانة
0: شكرا عليك خويا فرحات ربما انتقاد كبير للسياسة الاتصالية لشركة تونسية للكهرباء والغاز معناها بلغت لك مقتضبة ومعناها يطالب ربما بأنهم يدخلوا في يشاركوا ويخرجوا في الإعلام العمومي معناها ويتكلموا معناها ويفهموا المواطنين علاش بالضبط معناها القصران وإمتى ترجع الأمور كما يجب وشنو ربما تصور الشركة مستقبلا باش نجموا نتجاوزوا الأزمة هذه رغم أنه الحقيقة تخرج مدير الاتصال والتسويق في الشركة وحتى بديجي الستيغ معناها سي فيصل طريفة قال معناها تحدث في الإذاعة الوطنية وفي برشا إعلام أنه القطع الدوري للكهرباء دي الاستاج الذي تقوم به الشركة معناها بصفة مؤقتة وبالتناوب مع مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربية الوطنية وتفادي انهيارها على قدر الله إذا كمش المنظومة تقصص رانا باش نمتعه في الأسوأ قدر الله وتكون المنظومة كلها برمتها على المحك فحل الأسوأ أنه يتم قطع التيار الكهربائي بطريقة مدروسة بالتناوب بين كل الجهات حسب البلاغات اليومية اللي صدرها شركة استيج. طيب نرجع للتليفونات. ألو
8: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
8: يا باشا
0: الحمد لله
8: مبروك التوتح المرجع.
0: مرحبا بك عم مبروك مرحبا بك تفضلي.
8: بس شكري
0: والله بس الضوء يمشي في حال المهرجان
8: نعم
0: الضوء يمشي في حال المهرجان ولا صح
8: لا يمشي بس شكري انا ما نلومش عليه الضوء ينقطع ولا ما ينقطع يقص ولا ما يقصش هذه منحة من عند ربي يحتمل يجي وقت اخر يبقى باقي هذه مش مشاور الشهلاوة والوقت اما الذمة نايم على حاجة عندنا تو بير احنا ثاني معدنا في غرغار عليه بالصف تو عليه بالصف باش ما قعدوش بلاش تو الابيار بتاع الفلاحة وكل الدم وكل تقول التراث التراث والله يا سي شكر مغار بير على بير تم يخدموا الناس لين وصلوا خلاص ما عادش تلقى تو لا باش توصل لا باش تملع عليه لا باش حد توقف يلزم تحييه من الفلاحة وحاجة أخرى كنا قبل نخدموا في المرمى نلقوا اثلاث الجير سيمان باي و سيمان جير باين و سيمان باي حتى الدار تلقاها بارده تو الجير قطعوه خلاص معادي ولو جينا عاد عاد زي عاد زي ابيض عاد عاد زي بتاع الليجه ولا عاد اعطي يسمي متهايو مش لا لا انقطاع ايش بدنا لك ما انقطاع حاجه من رب سبحانه وتعالى هذا يحتمل جد فشيه يحتمل جد حاجه اخرى اللي اقوى عمل هاك التراث قلت تضيعت لساني هو غير بالصف وما جعلتش الناس وصاش
0: شكرا لك عمو مبروك لك صحة
8: والضوايا مع الشنجة مع الشنجة شنجة ضوايا مع الشنجة ماشي مع الشنجة جاد ومع
0: الشنجة
8: وبالبرميس مع الشنجة اوكو مع المشن ونسوه ما يزبش يقطعوا يقولوا التراث التراث انت التراث عم طلبة ها بدا رب يمتحن فيني بشوي بشوي
0: طيب شكرا لك سيد مبروك لك صحة من حين المهرجان
8: ما نبي يدوس صوتي
0: والله يوز على الهواء والله يصل
8: والله في البارد والله غير انقطاع خدموه الناس منه منه وبنوا عليه والناس يقولك لين المعالج مع الثاني المقام
0: طيب صوتك وصل على مبروك شكرا لك لك صحة والله كلام شكرا لك
8: إذا ما عمل الجير يخدم الجير بس اللي يجب الجير ويستنى كشت الزبس زي ما العادة ويستنى يا بيار هذي استحير وشكر انه بارك الله فيك
0: يوف الحديث
8: والدولة مش بتولي واحد يقص الضوء لما يقص يلزم بس تتعلم الناس الفقر تتعلم الغناء الرفاهة راي ترفت ياس العباد
0: شكرا
8: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا

0: اختبار اصعب من قبل في مره. اكلاش من توا لازم نبنيو على الازمه هذه مستقبلا باش نجموا نجنبوا بلادنا معناها الهزات كما هكا معناها ومشاكل كما هكا ومعاناه مع الطاقه. اليوم الطاقه اصبحت مهمه برشا ونحكوا على السياده الطاقيه في تونس وربما اهل الاختصاص والبحث العلمي اليوم مسؤوليه كبيره عليه جامعاتنا التونسيه ان تلقى الحلول البديله من توا معناها باش نجموا بلادنا صغيره كما قال ماناش سوق كبيره برشا 12 مليون تقريبا ما اقل من سكان القاره فالنجم معناها ننأى ببلادنا عن مثل هذه المشاكل حتى تجيك حاجه معناها خفيفه وما تبطاش. شكرا لك سي مبروك. الو الو عسلامة. الو باهي في انتظار يكون عسلامة سامحني. الو في الاستماع. مرحبا بك اهلا وسهلا شنو حالك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. تفضل سمعتني ما سمعتكش شنو الاسم؟
1: عبد المجيد كادي من الاسود.
0: عبد المجيد كادي مرحبا بك سيد المجيد تفضل. اي الحمد لله
1: والله يا عبد الله مش متاع الضوء هذه مش
0: متاع الضوء
1: انا والله مركب مكيف وانا مشيت النهار والفجوله جيت من
0: 156 دينار. هذول فاتت 156 دينار. هذول فاتت 156 دينار. هذول فاتت 156 دينار. هذول فاتت
1: بسوس.
0: والله ما سمعتك تمزوت هكا.
1: بسوس تحويجانا.
0: وين بالضبط شنو الجهه بالضبط في تطاوين؟
1: نعم؟
0: في تطاوين ولا وين بالضبط؟ في الجهه بالضبط؟
1: فرماده.
0: سامحني فرماده. اي فرماده فوالا. في رماده ساعه ضو ما قص الشمس نركب لاباس نتصور هكا اليوم شويه شويه.
1: ولا
0: ما قص.
1: اليوم ها ما قصص
0: هذا اليوم ما قصص صحيح ما على كل حال يعني
1: بالله عندي المرض المزمن عندي واحد زلاله بواحد
0: اي صحيح صحيح بالمجد فعلا هذا هو تقريبا ك سامحني سيد مجيد ثم الصوت ثم شويه قطع في الصوت لكن فهمنا الحقيقه ان من رمادي كلام فينا سيد مجيد تقريبا نفس المشكل في تونس كامله معناها خاصه ديما نرجع للموضوع هذايا الناس اللي تعاني من عندها امراض مزمنه وعندها وضعيات صحيه هشه تتطلب معناها الكروم يتقص في الدار الناس هذوما اذا كان مش تطول الحكايه الصيف كامل بودي السلطات الصحية في الجهة معناها شوف مع حلول إمكانية نقلهم للمستشفى الدواء على قيد حتى في المستشفيات المحلية والمستوصفات ولا حاجة كما هكا وين الكروم يتقش على الأقل باش نجموا أن نضمنوا سلامة الناس كله ربي يشفي الناس كله إن شاء الله ما عاش تو المسألة هذه. ألو ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام خويا مرحبا بك.
2: كيف حالك يا عيشة؟
0: الحمد لله.
2: صادق معك
0: أخويا صادق مرحبا بك.
2: حالك خوشة؟
0: الحمد لله.
2: مرحبا بك الغريبة يا ولد صاحب.
0: مرحبا سي صادق مرحبا بالغريب.
2: ربي يعزك ربي يبارك.
0: شكرا عليك سيدي.
2: لا يا سبحان الله فهمني ربي أعطانا طاقة شمسية فهمني ما شاء الله من عند ربي فهمني ما نستغلوهاش من الدنيا فهمني هذه ما نقاش فيها من سنوات ما نقولوش 2010 حتى قبل 2010 كان في البرنامج فهمتي عندنا طاقة من ربانية معناها سبحانه وتعالى ما استحقوش الطاقة المتجددة هذه راهي عندها 50 عام فهمتي ناس تخدم عليها فهمتني احنا كنا نخدم عليها حتى 20 عام بالتالي وما كناش نوقعوا في المشاكل هذه فهمتني وطبيعة الطاقة اللي عندنا ماهيش موجودة نعطيك فكرة خوي شكري على كامل أنحاء العالم من أحسن مناخ تونس خاصة في شمال أفريقيا من أحسن المناخات أنا كان نجم نستغل الطاقة هذه ونستغل الماء بتاعنا حتى الميرة الماء تطوين أنا نعرف عندي فكرة على تطوين أن هي تعوم في بحيرة بتاعنا تطوين تعوم في بحيرة بتاعنا أصلا فهمتني أنا عليها الأزمة تو بلاد تعيش في بحيرة بتاعنا وتوقع في أزمة بتاعنا تو هذه سيرة يسير شذيرة أما الغالب ما عندناش المسؤولين اللي هم فهمتني أنا فايقين واعين ما

0: مشاكل المواطن الهني. هذه استراتيجية رأي تصير على مدى 30 عام و40 عام 50 و50 عام وما كناش نوقع. ولو كان المسؤول كان مسؤول بأتم معنى الكلمة. وثقافة الاعتذار خوي شكري وينها ثقافة الاعتذار؟ إيش بينا ولنا ناخذه من أوروبا؟ فهمتني ما أنا ثقافة الاعتذار ناخذها من عندهم هم اللي حمي أخلاقنا في الإسلام وفي ديننا. ها خلاقة الاعتذار في حياتنا أصلا في الإسلامية عليهم هم فهمتني ولا تقدموا علينا في ثقافة الاعتذار. عليهم يخرج المسؤول متاعهم هم مسؤول كبير فهمتني يعتذر مباشرة للمواطن. فين احنا المسؤول ما يخرجش يعتذر يقول راهو عندي اسباب تال تال تال فهمتني؟ وين الاستراتيجية؟ وين البرامج يقول لك الخمسينية والاربعينية واربع سنين ترى شنو كذا كذا نسمع كان كلام احنا او تو برنامج 26 30 ايش باش يصير فيها 26 30
1: اي هذا هو
0: تصورش باش يصير فيه حاجه اخوي شكري كيما 26 وكيما 27 كيما 28 خمس الاراده خاطر المسؤول اللي اللي اللي اللي ثقافه الاعتذار ويخرج للمواطن ويحكي ها انا ولت ناس نزلت في الكراسي ونزلت في القصور فهمتني نزلت شادة في المناصب راهو قولوا لهم بالله عندي صوت صوت قول لهم راهو تكليف وليس تشريف راهو تكليف راك يا مسؤول باش تتحاسب غدوه قدام ربي خبي خبي اما لكن باش تتحاسب راك باش تتحاسب لان مكلف وليس هم تشريف هذاك ترى اشرف على قولك فهمتي قرادات انت تحطيت مسؤول في بلاصه فلانيه
1: حط
0: حسابك راهو كل مسؤول راهو باش يتحاسب قدام ربي على قد المسؤوليه نتاعو اكثر
1: أي. على كل هذا هو تقريبا شكرا عليك صح
0: باش نقاط خلينا الضم الاربع مرات خويا شكرا
1: اي قصبه بارتو تقريبا الجمهوريه كامله تقص عليها
0: في النهار في النهار 24 ساعه اربع مرات مش مره ولا زوج ممكن نسمع في بلايص يقولوا مره فهمتي اربع مرات في ال 24 ساعه
1: ويبقى تقريبا اربع ساعات القصه كل بمعدل
0: اي بس ساعتين ونص ثلاث سوايع انت على 24 ساعه القصه لك اربع مرات تراك معناها 12 ساعه مخصوص و12 شيخ
1: اي
0: فهمتني اما كيما قلت لك خويا شكري المسؤول المسؤول مازلنا مازلنا بعاد بعاد نحكوا نسمع وكان في الاخبار على الورق على الكتير على الكلام وكو كلام في الريح
1: يا سيدي شكرا لك صح على المشاركة معنا شكرا لك وبرسمي دي معناها ما يخرجش معناها مصدر مسؤول من شركة الاستاج ولا الكهرباء ولا الصناعات معناها هو يعتذر هكا للتوانسة للشعب التونسي الله غلط معناها أمور تتجاوزنا ماخذ بخاطر أكثر منها حاجة أخرى واجب عليه من حقه هذا باش يعمل كيما هكا خاطر ربما تلطف شوية نجم نقص شوية من كامل حدث الاحتقان والغش نتاع المواطن المواطن من حقه يتغشش حتى ثم أشياء ما يعرفهاش بالنسبة له يزم الضوء ما يتقصش عليه بالكل وكي يتقص الضوء على الأقل يسمع يزم يسمع منها بلاغ بلغته هكا قريب منه مسؤول يحس أنه قريب منه برسمي ويعتذر له منها وهذا الشيء ما هوش حاجة منها كما قال صديقنا منذ قليل من شيمنا ومن قيمنا الطاقة الشمسية هذا هو تقريبا كما شفنا دول المغربية سيما المغرب الأقصى اللي هي كيفنا تقريبا معنا هم خير من الحقيقة بشو بشي بيها على أقل من سنوات بشو في إنتاج الطاقات البديلة هذه احنا المشروع مازال متعثر الحقيقة برشا كلام فهمت لكن ما نشوفوش إنجازات على أرض الواقع معناها في الطاقات البديلة هذه اللي تنجم تكون حل من الحلول اللي نجم يتم اعتمادها أمام التقلبات المناخية والتقلبات الطاقية إن صحت العبارة. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خويا مرحبا بك
2: مشاركة
1: تفضل
2: أنا أخوي شكري
1: تفضل مرحبا بك
2: بس معك الحبيب من كسر السلطان
1: أخوي الحبيب مرحبا بك ومرحبا بكسر السلطان
2: يا أخوي خدمة الضوء وزاد هالماء احنا عارفين كسر السلطان في مناطق ما ارتفع اليوم شهر نص الماء ما تماش يزيدوا عليهم السبلة متاع اللي دولة الضوء قاص يعني السمود خلاص لا بيار لهنا لا حد شيء تشوف فيها تركتورات النهار ماشي جاي المنصورية أو كش الصف وهي اللي بيها معش فيها غادي احنا كيفاش نعمل في الازمه هذه يا تو
1: اي صحيح ازمه برسمي معناها انقطاع التيار الكهربائي وزيد نقص كبير حاد في المايدة المائيه ونقص في المياه معناها يولي برسمي الحكايه وفي عز الصيف تولي مشكل بالنجاح
2: الماء معدوم جمله واحده ما فماش خلاص لان لا ثم لا بيار لا ثم لا ثم سبله زاد عليها أزمة الضوء هذاي فجي يقول لك احنا شنو ترمبات ما يخدموش يقول لنا سبلاتو.
1: هذا ربما يخلي شوية الأمور معقدة شوية أكثر شوية. كنا نتصور هي الماء يتقص الضوء يتقص فيه في فترات معينة موجودة ما مقصوص رأو فهمت؟
2: هو الوقت الحالي قاس تو وقت الحالي كله في قاس
1: حاليا تو في قصر وتلطرنا الكرة ما يمشيش هكا
2: ما قاس ما يمشي
1: أصبح أصبح يمشي هيك أصبح يمشي
2: أصبح يمشي وتو
1: في قصر تو ويرجع العشية بتالي هكا كت فهمت.
2: هذا هو. لكن علاش المسؤولين ما يجيوش حكايه يطلع واحد يتكلم يقولهم يعني يوضح للشعب يعني نقص في الانتاج نقص في كذا ولا زياده سخانه ولا كذا.
1: لو الحقيقة خرج بي دي جي ستاج تكلم والمدير التسويق تكلمت لكن نحكي على مستوى محلي مديرية الأقاليم هنا في الجهات اللي في كل ولاية عندها أقليم نجم مدير الأقليم ولا معناها شكون اللي معاه نجم يفهم أكثر المسألة هذه وتكون نشرة محينة كي تخرج معناها ليستة فيها قصان ضوء تكون معناها ليستة صحيحة معناها كي تقولي مدينة طويل مدينة طويل برشا فيها برشا برشا حياة وبرشا جهات تكون بالضبط.
2: أصلاً المنطقة المرتفعة هذه أزمة الماء هي اللي أكثر ما يمكن.
1: أي ذلك مشكلة خاصة. مشكلة الماء تو خاصة مشكلة الكورونا غطت شوية على الماء باعتبار الكورونا باعتبار الماء مربوط بالشبكة الكهربائية العبارة أغلبها تخدم كان بالمنشآت التقية المنشآت المائية كل تشتغل بالكهرباء فالأمر مربوط ببعضها كلها فهمت
2: وتولي.
1: إن شاء الله ربي سهل. شكرا لك صحة. قصر الرد سلطان 20 كيلومتر تقريبا شرق تطاوين ما يمشيش والكورون قاس في المنطقة دي منطقة جبلية منطقة مزيانة بالمناسبة وإن شاء الله يرجع للمرعشية وخاصة مشكلة المياه السلطة المسؤولة في تطاوين الشمالية معناها حلول المياه هذه معناها مشكلة كبيرة برسمي مشكلة المياه معناها ليزي معناها انقطاع الكهرباء وزيدها كيف كيف كما ذكر صديقنا ما ثماش ماء حتى الأبار حتى باش نجيب بالصهريج بالستار ما عنديش مش موجود وما ثمش ومكلف في بعض الأحيان. طيب ألو ألو
3: ألو السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: تمام يا مكلف رجعت معك.
1: مرحبا تفضلي.
3: نعتذر المواطنين والكنتة.
1: تفضل.
3: أمك ساسي عجال.
1: تفضل تفضل عن ساسي مرحبا بك.
3: بالله في شكري تم موضوع آخر ذلك كتير بتاع الماء كما كنا حنا تو في رمضان لما بيوت رمضان حتى الماء حتى دبوس الماء من الناس لا كبير ولا صغير مواطنين مرابحين من الخارج أمني يعود بيج بلاده من حاسر تيجي فيها كل شيء الماء مهناش الخبز مهناش أمني الماء صدقني صبح في المغازم تعزيز يدوروا بالصف ما تماش بو عشير بالصحفة شاكي ما تماش يحربوا
1: فقدت عشق من غير
3: يعني ناس بسر اللبيار تملى باللبيار أمني وجماعة وحنا الدول يرجعوا وحنا كما كان بكي السيد يحكي من الطاقة الشمسية وهزينها اليساري وهزينها الصخرة وهزينها كده واحنا اخويا عدنا الطاقه الشمسيه تعود عاد ما احنا اكبر بقعه كما قال السيد في الطاقه الشمسيه هي تونس الحاله الاخرى زي كيف كما احنا المسؤولين تو احنا همني ما خرج حتى واحد اخويا يقول لي حق انا واقف قبل ضيف فوق قصر كله يقول انا الغالب عندنا ظروف عندنا واحد كده همني تو كيفاش احنا المسؤولين بتاعنا كل ما جاش واحد قال لي شنو هو الاسباب اللي بس يقص الضوء يقص كل يوم كل يوم كل يوم همني على كل حال كلام احترم ما في لهم ولا يقول كذا ولكن يجب يجاب واجب مسؤولية صعبة شوي مسؤولية أمام ربي كما قال سيد تو مسؤولية صعبة اقنعني يقول لي علاش ما عندي حاجة ما عندي
1: لاقة
3: بس واحد كذا نولي اقنع المواطن شوية من بين قال الشركة ما يكلمكش ما يكلمكش ما يكلمكش كان كلمه مع جي 10 مرات ما بغاش يزال التليفون خلاص وكل ما بغاش يزال التليفون احنا بالنسبه لنا رانا تونس ورغم مسؤولين عننا من اولادنا كله كذا همني وماذا بين الحسر يقنعونا بحاجة كما كل حكاية بين ذلك فيه المواطنين التونسي يزم يخلون حسابه ويعملوا الأشياء شوية ويقول له واحد كده يماشي الحسر مشارك ويدفع وكما كل نحكو وكذا وبعثا يتقوا ناس مثلا من ناس حساك ما ناس أخذ من فريقي جنات ماشي محروقة وفريقي وقت محروقة وجي الحسر في ذكر واحد تو قبل عمله كلم جيني واحد قال لي والله عندي مقدم عندي من عمل أول واحد ولا أعطيني فرنك قال لي سلحت واحد قال في تراث ولا أعطيني فرنك وسمحني وتحيي لي
1: شكرا لك شكرا لك عم ساسي مقدر برشا حقيقة احتقان وغش المواطنين احنا كلنا مواطنين في مرة معنا نتغشوا من حقنا كما نقول ربما شكون يسمعنا وشكون يعطينا معنا حقنا وعطينا الإجابة الصحيحة شكرا لك عم ساسي نسمع شوية موسيقى ما عندك رشيد

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرسالية القصيرة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 ابتداء من يوم الاثنين 20 من جويليا الجاري وإلى غاية يوم الخميس 20 من أوت القادم. في العالم، أعلن مسؤول إيراني أن طهران علقت التزاماتها المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 18 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية في شمال تونس. الليلة الرياح ستكون شرقية شمالية شرقية تتجه غربية شمالية غربية، وتكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة الرياح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. خليج كبس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجه غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن التوقعات الجوية يوم الغد. شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. شرق تونس يوم الغد الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. خليج كبس يوم الغد الريح غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتجه شمالية شرقية بعد الظهر، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية تكون جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حبيبتي لا أنا
1: إشهار
2: أخواتنا ناسنا أصحابنا وأحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار
3: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال أشرفه أمس بجابس على فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجامعية أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أحداث كلية للحقوق بجابس. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين من امتحان البكالوريا من الاطلاع على صيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان سنة الدراسية 26 و2027 و2000 ابتداء من يوم 22 جويلية الجاري وإلى غاية يوم 25 أوت القادم. في العالم، أعلن مسؤول إيراني أن طهران علقت التزاماتها المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت الحكومة البلجيكية عن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وبدينا معكم مستمعينا بصوت رامي عياش في أول أغنية من بدايات الفن رامي العياش. نقول لكم مساء الفل ومساء الورد ومرحبتين بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج ويكاند على كيف من توحة 8 متاع الليل. شكرا للناس الكل الأوفية اللي ديما معنا لحظة بلحظة رغم الظروف الكل وانقطاع الكهرباء. أكيد فما ناس تبع فينا زادة في سياراتهم الخاصة سيارات التاكسي, فما برشا قطاعات قاعدة تخدم على أرواحها. إن شاء الله ربي برد عليكم وربي برد علينا الناس الكل وربي يعطينا كل شيء باللطف. فريق كامل باش يأمن لقاء اليوم في الإخراج التقني رشيد بوزاخر. مساء الفل رشيد, تحياتي ليك, أهلا وسهلا. أكيد نحيو عادل جميل في التليفونات, نحيو بقية الزملاء إن شاء الله باش يلتحقوا بنا في النشرات والمعجز الإخباري. ومعكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي لنقولكم إن شاء الله أمسية طيبة, إن شاء الله خفوا عليكم شوية عبء الحرارة. الحمد لله ديما نقول الحمد لله يا رب على كل حال. ديما هذيك هي جويليا معروفة بسخانتها, ولكن المرة هذه وسناء بشكل خاص الحقيقة سخانة مرتفعة جدا. علاش باش نمشوا معكم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا لمحة أولى عن طقس اليوم. هل ارتفاع درجات الحرارة باش يتواصل اليوم؟ الطقس أو البحر مناسب للسباحة وإلا لا؟ بأكثر تفاصيل سعيدة جدا باستقبال معايا المهندس سرحان الرحالي. صباح أو مساء الورد, ها معاش صباح تو مساء الورد سي سرحان, تحياتي لي. تعودنا ديما بيك في المساحات الصباحية وأكيد في العشويات.
1: هذا يقتضي كونه فما مداخلة مسائية, صحيح هذا مهم جدا كونه نعرف حالة الطقس في ظل ما تمر به بلادنا.
0: الحمد لله
1: الحرارة مرتفعة, إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.
0: أمين
1: إن شاء
0: يا رب
1: الله.
0: إن شاء الله
1: فترات ما تطولش, نعرف اللي هي صعيبة شوية خاصة على صغيرات كبار السن, أكيد الناس اللي تطلب في الشفاء, لكن إن شاء الله نأمل اللي يكون ربي خفف علينا.
0: فعالية باش تتقلص سي سرحان تمنى ولا درجات الحرارة باش تتواصل في الارتفاع؟
1: ما نمشيو الى التقلص وبوادر الانفراج ما فيها باس, نعطيو اعلى درجه الحراره المسجله الى حدود هذا اليوم. مازلنا كي يعني خذيناها يعني من مختلف محطات الرصد الجوي, اعلى درجه حراره اليوم سجلناها برجيم معتوق 48 درجه, 48 كذلك بتوزر, 47 بقبلي, يابس مطماطه كذلك, 46 بقفصة الكتار, 46 أيضا بنصر الله من ولاية القيروان, قفصة 45 بالمتلوي
0: عفوا,
1: 45 أيضا بمجاز الباب, 45 بباجة, وكذلك 45 بالذهبة من ولاية تطاوين. سبحان الله مع الحرارة سجلنا كذلك أمطار رعدية شملت الجهات الغربية للشمال وكذلك الوسط ومحلين الجنوب تحديدا بأم العرايس ند كذلك خلايا رعدية تشكلت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتنقلت شيئا فشيئا لتشمل بعض الجهات الشرقية على غرار القيروان وجنوب ولاية زغوان, كذلك شمال ولاية قفصة, شمال ولاية سيدي بوزيد عفوا. هذه الخلايا الرعدية باش نسجلوا فيها معني بعض الأمطار لغير, لكن الحرارة يوم الغد في الحقيقة ما زالت مرتفعة. هو حتى من درجات الحرارة أثناء الليل نفهم اللي غدوة ما زالت مرتفعة, الليلة في الليل مثلا 30-35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 36-40 ببقية المناطق, وتوصل حتى 42 بالجنوب الغربي 42, لكن في الليل رأوا باش نشوفوا اللي على الأرقام هذه نبدأ ناخذها ونتدرج إلى الارتفاع يوم الغد. الحرارة باش تكون ما بين 38 و43 قرب السواحل والمرتفعات, وما بين 44 و48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. هذاك علاش حافظنا على اللون البرتقالي في خريطة اليقظة في العديد من الولايات الداخلية, في حين الجهات الشرقية للبلاد المناطق الساحلية حافظنا على اللون الأصفر, درجة انذار تعتبر عادية, لكن لازم واحد يرد باله في المناطق الداخلية أكثر ما عدا القصرين نعرف اللي هي مرتفعات. وكذلك يوم الغد ظهرا وضعية ملائمة جدا لتشكل الخلايا الرعدية ونزول بعض الأمطار, ثم تشمل محليين بعض الجهات الشرقية, ممكن جدا هذا يبقى وارد كونها تلامس الجهات الغربية لولاية
0: واضح جدا. ديما نسألوا على حالة البحر خاصة للناس اللي تلتجأ في السخانة هذه للبحر, خليج جابس, هل البحر ملائم للسباحة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا تو ومبرمجة هيك يقولك راح شي يمشوا على الأقل تبردوا شوي؟
1: أكيد يعني ملائم ولا مش ملائم, هذا مرتبط أساسا بارتفاع الأمواج. في الحقيقة نمر بمرتفع للضغط الجوي, هذاك علاش الرياح الشرقية ضعيفة تعطينا موجة معناها هادية فما حتى شيء سباحة ممكنة بحر قليل الاستراب وكما نقولوا هذه هي يعني الأوقات اللي واحد ينجم يمارس فيها السباحة لكن دوما الحيطة والانتباه تبقى ضرورية مهما تكون حالة الطقس
0: خاطر
1: فما الحالة المقترنة بالطقس وفما الانتباه اللي نعملوا عليها على الوالدين خاصة ويردوا بالهم على صغيراتهم في لحظة ينجموا لقدر الله
0: أي ما غركمش معناتها الطقس كي أول بحر يكون هذا
1: وسباحة ممكنة لكن رأي الحيطة تبقى ضرورية إذا بحر ما نعرفوش يقولوا البحر غدار ولكن احنا ردوا بالنا على رواحنا
0: ديما الاحتياط واجب واضح جدا
1: نعم بالنسبة لسؤالك يعني الأفق يعني القريب
0: وخص
1: بالانخفاض المرتقب صح التعبير في درجات
0: تقلص فعاليات درجة الحرارة معناتها
1: ما زالت الحرارة مرتفعة سبت أحد اثنين ثلاث بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله بوادر الانفراج تبدأ تلمس أكثر يوم الخميس وهذا هو المهم يعني تعدينا بموجة حر طويلة مقارنة بسابقاتها يعني الموجة الحر الأولى ما دامت 3 أيام على ما أعتقد أو حتى يومين بعد ذلك انفرجت وعادت من جديد لكن الفرق ما بين الأولى والثانية هي طول مدتها وهذا
0: هو الحين والله خليتنا نسأله زاد سؤال سي سرحان مقارنة شهر جويلية بالسنوات اللي تعدت هل يعتبر شهر هذا استثنائي مقارنة بالسنوات الفارطة ولا معدل عادي بالنسبة للأرقام المسجلة
1: لا احنا قلنا في نشرات المتابعة متاعنا وأكدنا لكونه راو درجة الحرارة باش تفوت المعدلات العادية من 7 إلى 13 درجة ونعرفوا اللي كونه شهر جويلية هو شهر صيف شهر سخن عادة ما نسجل الأرقام القياسية والأرقام الكبيرة في شهر جويلية وهذا هو المستانسين به بالنسبة لي في جويلية سجلنا بمحطة القيروان حرارة 49.9 وبالتالي يعني رقم يدون ويسجل يعني كأكبر درجة حرارة تسجل إلى حدود هذه الساعة إن شاء الله ربي يسترنا إن شاء الله ربي يلطف بنا فقط نختم ونقول اللي كونه باش نكونوا قدام وضعيات جوية وحالات طقس صعيبة إزاء التغيرات المناخية وتونس ماهيش بمنأة عن العالم تونس تابعة المنظومة العالمية في التغيرات المناخية لكن الأهم من هذا هو كيفية التعامل ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات الكل يشتكي من الحرارة والكل يشتكي كل لديه مكيف ولكن كيفية استعمال المكيف تفضي إلى عدم يعني انقطاع التيار الكهربائي كيفية الابتعاد عن الأماكن اللي فيها أشعة الشمس نحميه بها رواح نشرب كفاية من الماء من البسوش ملابس ديكنا أوقات الذروة تتغير في مثل هذه الظروف تبدأ على بكري ساعات نقوله احنا الشيلي هو بدأ على بكري يعني أوقات الذروة تبدأ ساعات من الساعة 10 أو 9 صباحا إلى حدود الساعة 6 مساء وبالتالي تكون عندنا ثقافة باهية في التعامل إزاء هذه التغيرات إزاء هذه الحرارة المرتفعة إن شاء الله السلامة للناس الكل نتمنى زادة كذلك للناس اللي يعانيوا من أمراض مزمنة معناها عندهم ناس يتلهوا بيهم يتفقدوهم في شرب الماء هذه هي يعني ثقافة
0: هو عادة سي سرحان تم ملاحظة أمس تقريبا العشية معناتها الشمس في الغروب متاعها أخذت اللون الأحمر أكثر منها برتقالي يمكن فهذه الصور المداولة خوفت برشا الناس معناتها
1: هو رأي ما فما حتى شيء خوف نطمن الجميع رأوا لون برتقالي أو لون بنفسجي أو لون كذا هذا نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والانحباس الحراري في الطبقات العليا وبالتالي هذا مهم جدا كونه يؤثر على المشهد في غروب الشمس أو حتى في شروق نعرف اللي كونه منذ الصباح نقوله تبدأ حرارة كبيرة ياسر معناها الشيء اللي بدأ من تو وبالتالي هذا لن يمر هباء بالتالي نجم نشوفه يعني ألوان تقارب اللون الوردي أو اللون البرتقالي
0: من هو إلى الأحمر
1: البرتقالي أو الأحمر وهذا انحباس في درجة الحرارة
0: إن شاء الله السلامة للناس الكل
1: تمنوهم بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله معناها بتحيينة إن شاء الله حتى قبل النهار يوم الثلاث شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يعطينا على ما نقدر عليه.
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان. إن شاء الله ربي يحفظكم ربي يعاونكم الناس الكل كفريق كامل بطبيعة. نحييكم الناس الكل, نعرف اللي مجهودات كبيرة من أجل تطمين وبعث الطمأنينة الحقيقة فينا الناس الكل في المواطنين, لأن يعني ارتفاع درجات الحرارة هذه مع انقطاع المتكرر للكهرباء مع انقطاع الماء في عدة مناطق الحقيقة تولي الوضعية محرجة شوي, لكن شوي صبر بإذن الله كل شيء نتجوزوه بخير وسلامة إن شاء الله. نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية بنشوفوا في حديث طبعا بلاغ يخص الحرف والصناعات التقليدية بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد

بصوت رؤوف ماهر، ان شاء الله نكونوا وصلنا لكم شويه النسمات البحريه للناس اللي في ديارها. تحيه لكم الناس الكل، سيسر روحكم للناس الان في الطرقات متوجهين للبحر، صحه وفرحه لكم الناس اللي في دياركم اكيد. حاولوا تردوا بالكم على النظام الغذائي نتاعكم، لان نعرف مع ارتفاع درجات الحراره اغلب الناس تهرب شوي من التطييب ومن التصنيف، وديما الاغلب تمشي للمأكولات الجاهزه. هو باهي معناتها ساعات يقولك ذيك هي ماكله الصيف ديما تكون خفيفه، ولكن ما يمنعش ان نردوا بالنا على نظامنا الغذائي مع ارتفاع درجات الحراره، خاصه يكون عندها شكون كبير في العمر، ان شاء الله ربي يحفظهم ويخليهم مسنين. ديما نحاولوا ناخذوا بخاطرهم، نحاولوا ديما معناتها نتلهو بيهم، ما نخلوش السخانه تسيطر علينا. نعرف ليا مجهود مضاعف في الطبخ، فمشكون يقولك الكوجينه في السخانه ما ندخلهاش، نعرف برشا سيدات هكا، ولكن الغالب هذيك هي الحياه لازم تستمر. نمشي بكم برنامج مهرجان النسيج بقصر هلال، كما قلنا مهرجان تعرفوا النسيج والحرف والصناعات التقليدية في قصر هلال، تقريبا نوصل للدورة 31 واللي باش ينتظم من غرة أوت إلى غاية 20 أوت القادم، وميزانية هذا المهرجان 320 ألف دينار حسب ما تم تصريح به خلال ندوة صحفية. باش يكون نهار 1 أوت كرنفال النسيج، 3 أوت حفل للفنان مرتضى الفتيتي، 4 أوت حفل للفنان هشام سلام، 5 أوت مسرحية الطلياني، 6 أوت عرض للأطفال أيضا، و7 أوت باش يكون عرض الشاب يانغ، كيف كيف 8 أوت البرنامج المحفل، و10 أوت عرض الأطفال عبودة للرياض النهدي، 12 أوت عرض موسيقى ألف ليلة وليلة، ثم 14 أوت حفل الكازو، و17 أوت حفل للفنان لطفي بوشناق، 20 أوت باش يكون عرض زيارة، جميع العروض باش يحتضنها ملعب قصر هلال. هذه فكرة للناس اللي تزور ممكن بعض الولايات اللي تزور تبحر فيها، تنجموا زادة تحضروا في المهرجانات هذه تستمتعوا بمختلف العروض. في انتظار في كل مرة باش تسلط الضوء على واحدة من العروض المعروفة واللي انطلقت بتبات الحال، سواء كان مهرجانات كما مهرجان قرطاج، مهرجان تطاوين الصيفي، عدة تظاهرات ثقافية أخرى باش تنطلق ظرفيا مع بداية شهر أوت. إن شاء الله باش نذكركم في المواعيد متاعها، إن شاء الله ربي يبرد علينا وربي يعاون كل شخص كحضر مقدما للمهرجانات، ولكن تبقى الظروف الحياتية تكون استثنائية، ولكن ما يمنعش اللي كل حاجة وحاجتها، كل قطاع يشتغل، السياحة، الثقافة، الصحة، إن شاء الله هم بأقل الأضرار. هذا ما نتمنوه، نحن نتمنى تتعدى صيفة بأقل الأضرار للناس الكل. يلا نواصل معكم بالإيقاعات، ما تنسوش زادة باش يكون لنا موعد مباشرة من جزيرة الجربة مع مراسلنا كيراني الذوادي في محطة خارجية، نشوفوا أمور العمل في المحطات السياحية خاصة بعد صيفة وبعد الفترة كما عشناها وعشنا على وقع ارتفاع درجات الحرارة. نشوفوا مؤشرات السياحة، نشوفوا زادة جو العمل على البحر في المناطق السياحية. على كل حال إن شاء الله الظروف تتعدى بخير يا رب.

وان شاء الله تكون الايقاعات هذه فايقتكم شوي, نعوشتكم شوي كما يقولوا. تحياتي لكم. صوت علي دي كوري مهارات في غني لي تنغني لك. الديو اللي بالحق ديو مجنون, هذه هي الايقاعات الدبكه والتراث والموروث اللبناني. كيف كيف عندنا ايقاعات تونسيه زاد جميله برشا. ايقاعات في انتظاركم مستمعينا من توا حتى الثمانيه نتاع الليل. ان شاء الله نحاولوا كل مره هيك نهزوكم الواحده من الفنانين من الايقاعات اللي رجعكم شوي بين القديم وجديد. واكيد باش نخلوكم على باج مع مختلف السهرات والبرامج المهرجانات ان شاء الله. اكيد للناس اللي تسال بخصوص مهرجان تطاوين الصيفي, وقتاش سهره الفنان كازو؟ هي باش تكون نهار الثلاث ان شاء الله القادم, نهار الثلاث بطبيعه سهره المبرمجه بالنسبه للفنان كازو اللي يعرفوا برشا اسمه الحقيقي وعبد الكريم بوزيان, مغني راب وفنان يحبوه برشا الشباب. اشتهر باسلوبه المميز في الراب والكلمات اللي ممكن هكا تحكي برشا على الواقع كما يعتبروها محبي الفنان كازو, اللي عنده برشا عروض الحقيقه في تونس الكل, ولكن باش يكون حاضر ان شاء الله في تطاوين نهار 23 جويليا القادم. ديما سهرات ماذا بكم تقطعوا على بكري, لان تقريبا السهرات تبدا 10 نتاع الليل. ماذا بكم على بكري تاخذوا لي تيكي نتاعكم, تتواصلوا مع اداره وهيئه المهرجان مباشره سواء كان على الصفحه نتاعها او بالمقر المركب الثقافي بتطاوين. طبعا باش يكون العرض كما تعودتوا ديما المسرح والفضاء الخلفي للمركب الثقافي. ان شاء الله باش تتوصل العروض لبرشا فنانين الحقيقه. كيف كيف تم برمجت ايضا عرض زياده

لكن قبلها يسبقها عرض فني دولي نهار الجمعة 31 جويلية القادم. بقية السهرات بتبيعها كانت حاضرة الفنانة شيرين النجمي نهار الخميس 16 جويلية مع أنت وقت البارح أو لامس. سبقها الفنان خالد الكهيب في الافتتاح الرسمي للسهرات المهرجان. إن شاء الله موافق بتبيعها كل الفنانين وهيئة المهرجان. فما نظام كبير فما سهر الحقيقة على نجاح هذا المهرجان. باش نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نهزكم في حديثنا على الفروسية ومهرجان كبير زاد تعرف في بنجردين آخر الاستعدادات للمهرجان الفروسية مهرجان دولي في دورته 37 باش نعطيكم التاريخ انطلاقته أكثر تفاصيل عليه.

للفنان عمرو ذياب اللي وصلنا للخمسة وأربعة وأربعين دقيقة. تحياتنا للناس الكل. قبل ما نمشوا بكم بين قردان والحديث على مهرجان الفروسية الدولي، خلينا ساعة نقولوا ألف مبروك للتتويج التونسي اليوم صباح السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي اللي رجع من جديد إلى الألقاب، وحصوله وتتويجه اليوم صباح بميدالية ذهبية لسباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة التي تقام حاليا طبعا في ولاية فلوريدا الأمريكية، ونجح البطل الأولمبي في إنهاء السباق في المركز الأول بتوقيت بلغ دقيقة وخمسين ثانية وستة وسبعين جزء من الثانية، ليضيف بالتالي لقب جديد إلى رصيده ويبعث برشا رسائل إيجابية الحقيقة قبل المواعيد الدولية القادمة. وبعد التتويج هذا يعتبر خطوة مهمة جدا في مسيرته بعد فترة بعد فيها شوية على المنافسات، وين باش يوصل استعداده واستعادة نسق الأداء بطبيعة والثقة تدريجيا في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وسط أمل كبيرة كما تحدث هو في تصريح لي بأنه باش يعود ويرجع ويرجع مكانته بين نخبة سباحي العالم، وهيك يكون بطبيعة سباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي متوج من جديد ويعود من جديد إلى صدارة التتويجات. إن شاء الله ربي يوفقه. أكيد عندنا برشا توينسة ما شاء الله عليهم أبطال في كل الرياضات الفردية في مختلف الرياضات، ولكن يبقى ديما العودة للاهتمام بالرياضيين ودفعهم المعنوي والمادي مهم جدا. خلينا نتحدث على مهرجان في الانتظار، بدأ التحضيرات ليه المهرجان الدولي للفروسية ببن قردان في دورته 37 خلال الفترة القادمة، باش ينطلق في الفترة الممتدة من 24 جويلية إلى 1 أوت. أحفظوا بالقداء الموعد 24 جويلية و 1 أوت، باش يجمع المهرجان بين عروض الفروسية الشعبية كما تعودتوا بها، سباقات الخيل، معارض للصناعة التقليدية والسهرات الفنية المتنوعة. نعرفوا ديما في عروض الفروسية فما هيك الفن الفانتازيا، لوحات استعراضية قدموها أعقاد من جهات مختلفة الحقيقة، مشاركات متنوعة. كان حاضر معنا سي عبد السلام زغدود في حلقة برنامج الزيارة ونيارة في فترة سابقة، وحكينا على المشاركات اللي باش تكون حاضرة، حاول أنهم يفتتحوا وينفتحوا على مشاركات زادة من المغرب العربي كما الجزائر وليبيا وعدة دول باش تكون حاضرة، كيف مشاركات محلية من أعقاد من جهات تونس الكل تقريبا، يعني فما الناس اللي معروفة وجهات اللي معروفة بتربية الخيل واهتمامها الكبير بقطاع الخيل، كذلك السهرات الفنية والثقافية اللي باش تكون عروض متنوعة، مداخلات شعرية، تنشيط ليلي بمدينة بن قردان تيلة أيام المهرجان. هذا ما نتمنى أنها تكون دورة موفقة كما تعودنا بها، طبعا دورات سابقة كانت ناجحة الحقيقة وكانت فيها برشا إحياء للموروث والتراث متاعنا، محبتنا للفروسية ومحبة الناس للفروسية، وتعتبر من أكثر الفقرات اللي يتبعوها الجمهور واللي يمشوا لها بالذمة ويمشوا لها متعنيين، خلينا نقولوا بلهجتنا الدارجة. إن شاء الله دورة موفقة، وأكيد تحيتنا لكل أهلينا في بن قردان، نعرف اللي برشا ينتظروا الدورات هذه لأن يعتبروها متنفس بخلاف البحر. مهرجان الفروسية يعتبر فرصة جديدة لبرشا من الناس أنها تجدد العهد مع محبتهم لعالم الفروسية. معاكم باش نمشوا بعد شوية للإيقاعات، ثم مهرجان جابس باش نتحدثوا بعد انعقاد الدورة أو الندوة عفوا الصحفية، شنو تقرر شنية أشهر ممكن السهرات، فما برشا يقولوا لي عفيف مش وقتها تو السهرات، احنا قص علينا الضوء ما نشفي نفسية باش نحضر ومساش راه بدل جو شوي، لأن في نهاية الأمر لازم الحياة تمشي هيك متوازنة شوي، صحيح نتغش شوي على الضوء ويحز في نفسنا، ولكن في نهاية الأمر ظرفية باش نتجاوزوها نستغلوا، نحاولوا نستغلوا أكثر ما يمكن زادة السهرات المبرمجة، نفرهدوا على روحنا شوي لأن حرارة سخانة الصيف نسق الحياة، فما يخلينا إلا نشدوا صحيح أنا ديما متفائلين وديما إيجابيين. خلينا نمشوا للإيقاعات مع كرشيد ثم باش نرجعوا نتحدثوا على تفاصيل مهرجان جابس بمختلف سهراته.

طبعا هذه الفنانة روكا مغنية تونسية شابة تقدم في مجموعة من الأغاني البوب والراب وتعرفت برشا في جروب الفرقة الكوبية الكورية الشهيرة بيبي مانستر إي جي هيك يسموها. تعرفت بأعمال كما سعدي بها الأغنية ترجعكم شوي الكلمات قولوها هيك كي تربجوا بالصغير سعدي بيه سعدي بيه يكبر ولدي ونهنيه ولا حاجة في النسق هذا. هي بالفعل هي الحكاية خرجت بها الفنانة روكا من غنية كانت تغني لها فيها أمها وهي صغيرة فقالت الغنية هذه كانت أمي تغنيها كي كنت صغيرة وربي خليها وربي خلي كل أم وربي يرحم كل الأمهات. هذا التعليق اللي جاء على محبتها الكبيرة للغنية هذه ترجع من الموروث الشفوي بطبيعة التونسي وحلو برشا الشباب هيك كي يرجع شوي للتراث والموروث كما الفنانة روكا اللي ممكن برشا يعرفوها بالغنية لكن ما يعرفوش اللي هي أصلها تونسي واللي تقدم في مجموعة من الأغاني والإيقاعات اللي تتحدث شوي على ستيل خاص اللي هو فن البوب والراب. نواصل معاكم بحديثي على مهرجان جيبس اللي نعرف برشا ممكن هيك عندها فكرة فمشكوني ما خلطش أنا باش ياخذ فكرة كبيرة على هذا المهرجان. الموعد إن شاء الله باش يكون في زوز عروض استثنائية عرض الفنان صابر الرباعي أمينة فاخت باش تكون حاضرة في مهرجان جيبس. هتنرجع شوي واحتضنوا متحف العادات والتقاليد بسيدي بولبابة في جيبس النهار الاثنين الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 41 لمهرجان جيبس الدولي واللي باش يقام إن شاء الله في الفترة ما بين 29 جويلية و 24 أوت القادم بفضاء معرض جيبس كما متعودين به تحت شعار ولدنا ولا ولدنا من جديد لنكون ما نريد هيك شعار المهرجان بميزانية بلغت قرابة 850 ألف دينار هيك الميزانية اللي تحطت. ونأكد مدير المهرجان سلاسة بخشينة أنه الدورة هذه باش تخلي في أولوياتها مصالحة الجمهور وشدد أنه نجاح المهرجان يقاس بمدى رضا وتفاعل رواده كما عبر عن طموحه وطموح الهيئة التنظيمية في تقديم نسخة تلبي تطلعات الجماهير وتحقق النجاح المأمول هيك على حد تعبيره. خليني نرجع بكم شوي لما برمج في الفعالية هذه اللي باش يستهل مهرجان جيبس فعالياته بندوات فكرية تسبقها الانطلاقة الفعلية للدورة يوم 31 جويلية بعرض الافتتاح بالواعج صوفية للمنشد والفنان صالح بكار وباش يكون الموعد نهار 2 أوت مع مسرحية بسي للكوميدي جعفر الجسمي مع عروض أخرى كما عرض ما يضحكنيش مسرحية بابا نويل لصبر الوسلاتي الفيزا لكريم الغربي باش يكون حاضرة. الجمهور تقريبا تحدث أيضا على موعد مع عروض بارزة أهمها سهرة أمير الطرب العربي صبر الرباعي يوم 21 أوت إلى جانب العودة المرتقبة للفنانة لاتيفا من جديد لاتيفا أمينة فاخت باش تكون حاضرة الفنانة يسرى محنوش زادة كيف كما خصت الدورة مساحة مهمة للأنماط الموسيقية الأكثر استباق للشباب كما نوردو نورشيبة وليد الصالحي كازو باش تكون حاضر زادة في مهرجان جيبس. بالنسبة للتذاكر للناس اللي تسأل على التذاكر تذاكر حددت في حدود بين 10 دنانير و 25 دينار 10 دنانير و 25 دينار وين أقر أنه فضاء العرض باش يعتبر بطبيعة من أهم العقبات اللي تعيق إشعاع المهرجان في الدورات الفارطة لكن جيبس تستعد لنسخة استثنائية تحاول فيها تطويع الإمكانات الموجودة وتجاوز أزمة الفضاء. هذا طبعا ما تحدث فيه سيبو خشينة مدير المهرجان بعد طرح لسؤال بالنسبة ما فهمش مسرح صحيح هو مكان للمعرض ولكن يبقى ديما إشكالية مهرجان جيبس هو في وجود مسرح محترم الحقيقة. إن شاء الله تكون عروض موافقة إن شاء الله تستمتعوا للإطلاع بطبيعة على تفاصيل هذا المهرجان ما عليكم إلا تدخلوا على الصفحة الرسمية للمهرجان. بالنسبة للأسماء كما قلنا معناتها عروض متنوعة يسرى محنوش تاريخ العرض متاحة 17 أوت عرض المحافل نهار 16 أوت نوردو باش يكون نهار 12 أوت خيال جميل عرض مسرحي للأطفال 11 أوت عرض شبابي للكازو فنان كازو اللي حبوه برشا شباب 10 أوت وولد الطليان عرض مسرحي 9 أوت وليد الصالحي عرض الفن الشعبي تقريبا نهار
7 أوت، هذا مؤكد نهار 7 أوت. ياسين الصالحي عرض ما يضحكنيش 13 أوت. شيرين اللجمي في عرض فني بشكون حاضرة نهار 14 أوت. نور شيبة نهار 20 أوت. صبر الباعي في عرض دولي 21 أوت. يانج عرض شبابي بتبيع للفنان يانج أر جي أر زيد 22 أوت. تقريبا كريم الغربي 18 أوت. هذه فكرة سريعة. نجلة التونسية بشكون في عرض الزردة نهار 6 أوت. صبر الوستاتي عرض بابا نويل 5 أوت. البسطة من الجزائر وهو عرض شبابي دولي 4 أوت. جعفر الجسمي كما قلنا نهار 2 أوت. وعرض الافتتاح باش يكون نهار 31 أوت بعرض صوفي. إن شاء الله دورة موفقة، إن شاء الله تستمتعوا مستمعينا في كل مكان. الناس اللي تحضر واللي تجي تصيف في جابس، جابس شواطئها جميلة. فقط نبعد شوية على الزون اللي فما تلوث الغالب، ولكن في نهاية الأمر جابس زادة ما لازمهاش تتحرم من الأجواء الصيفية. إن شاء الله على الأقل تكون ظروف مريحة من جميع النواحي، سواء كان من تحضير لوجستي مادي معنوي، لأن سنة تقريبا هكا أغلب العروض عرفت معناها تخلف الجمهور شوي وما فماش إقبال كبير من الجمهور لعدة أسباب. الحقيقة أنتم تعرفوا سبب أول هو ظروف المناخية، ولكن ما يمنعش أن إن شاء الله إن شاء الله بشكون عروض مميزة بإذن الله. يلا نوصل معكم بالإيقاعات حتى إيش نشرة الأخبار، بعد هي مباشرة باش نرجع مع مرسلنا كيلين ذوادي مع التليفونات على 75 870 900 حتى 8 نتاع الليل. مرحبا بكم الناس كلها.

0: فقرة الأخبار. تمام السادسة مساء هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. قريبا الأعلان عن أحداث كلية للحقوق بجبس. اتحاد الشغل يدعو إلى برنامج وطني لينقاذ قطاعي الماء والكهرباء. وفي العالم بلجيكيا تحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال إشرافه أمس بالمعهد العالي للغات بجابس على فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجامعية أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أحداث كلية للحقوق بجابس.
1: هذا حد ما لازم ينكر فيه المطلب في سلد الوزارة، والوزارة قاعدة تدرس في كل ما هو مستلزم باش عملية التحول من معهد عالي إلى كلية تكون ناجحة، وإن شاء الله في القريب العاجل نراو كلية الحقوق بجانب.
0: نفذت مصالح المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين خلال الفترة الممتدة بين 16 من جويلية الجاري، نفذت 36 عملية مراقبة أسفرت عن حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة بمدنين محمد ناجي للزميلة تبر الشيبانية.
2: 36 عملية مراقبة ميدانية تم على أثر توجيه 6 نبيه كتابي لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة. عملية الحجز 2 تمثلت المحجوزات في 65.5 لتر حليب معز ونادى مجهول المصدر ومحفوظة في ظروف غير صحية، 14 لتر عصائر محفوظة في ظروف غير صحية، 14 كيلوغرام غلال و6 كيلوغرام خضر متعفنة. تم حجز 139 كيلوغرام مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية. كذلك تم حجز 85 كيلوغرام عجين مستحضر محفوظ في ظروف غير صحية، وكذلك 85 كيلوغرام فواكه جافة منتهية الصلاحية.
0: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم. جمال الجري مدير الفرع يتحدث.
3: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم السبت 18 جويلية

0: النسخة التاسعة من تظاهرة ليلة النجوم، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء إلى حدود منتصف الليل. يتضمن البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية ومحاضرات ومداخلات علمية إلى جانب عروض موسيقية وعرض الحكواتي، فضلا عن مسابقة في علم الفلك. سيكون الزوار على موعد مع فقرات الرصد الفلكي. الليلة سيشاهدون القمر من خلال التلسكوب، كذلك سيتعرفون على أبرز الكوكبات النجمية الخاصة بفصل الصيف. التظاهرة مجانية، ومرحبا بالجميع بحي الطويل.
1: ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. سفيان الحداد المكلف بالأعلام بالمركز يضيف:
2: بالنسبة للدورة التكوينية، دورة سبتمبر 2026 هي دورة جديدة، التسجيل متاعها إن شاء الله بدأ. بالنسبة للمستويات التكوين المطلوبة عن التسجيل مركز التكوين المهني، عندنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مستوى النجم يلتحقوا به تلامذة اللي عندهم مستوى 9 أساسي من هذا فما فوق، كيف عندنا مستوى المؤهل التقني المهني البي تي بي اللي يلتحقوا به هم تلامذة اللي عندهم مستوى ثانوي من هذا فما فوق، فعندنا زاد مستوى التكوين اللي هو البي تي اس مؤهل تقني سامي اللي عندهم مستوى تعليمي بكالوريا فما فوق. بالنسبة للدورة الجديدة هي ثم اختصاصات اللي هي موجودة بالمركز، كيف عندنا زاد اختصاصات جديدة اللي هي بدأت ممكن سنتين في قطاع البناء، وتحديدا اختصاص مركب ونحات الجبس. أجل التسجيل للدورة هذه هو كما قلت معناها بدأ التسجيل، والتسجيل مفتوح إلى غاية 31 أوت 2026. نحب ننوه لهنا عدنا إن شاء الله زيارات بكل معتمديات ولاية تطاوين، إن شاء الله باش نعملوا إحاطة للشباب. المكان سيكون بدور الشباب بداية من الأسبوع القادم.
1: دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الأذكرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقدم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس على المخطط التنموي 26 و2030 و2000، ويهدف المخطط التنموي لضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 ابتداء من يوم الاثنين 20 جويلية الجاري وإلى غاية يوم الخميس 20 أوت المقبل. في أخبار العالم، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشار إلى أن أزيد من ثلث أعضاء البرلمان البريطاني المنتمين إلى حزب العمال الحاكم دعوا في 8 جوان الماضي إلى وقف التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت إسبانيا عن البدء بتطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الكيان الصهيونية اعتبارا من أكتوبر الماضية. اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانية تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.

0: وتنتهي مهمة اليونيفال في لبنان في 31 من ديسمبر المقبل. في إيران توعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. هذا وقد أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين. أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2181 إصابة، وعدد الوفيات إلى 874 حالة وفاة. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، وأشارت إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الهلال الخصيب مصطلح أطلق على المنطقة الجغرافية التي تشمل كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وتدخلت عوامل المناخ والتضاريس والتاريخ والسياسة في هذه التسمية، حيث عرفت هذه المنطقة كثيرة مصادر المياه بالخضرة الدائمة وخصوبة الأراضي. كما تعتبر هذه المنطقة حيث حوض نهري دجلة والفرات وبلاد الشام من الحضارة الأقدم في الشرق الأوسط، وعرفت ازدهارا وتطورا كبيرين منذ آلاف السنين. وخرجت من منطقة الهلال الخصيب عدة حضارات مثل السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والكنعانية والفينيقية والآرامية والحضارة العربية الإسلامية، وتداخلت أغلب هذه الحضارات مع اليونان وروما القديمتين وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. أطلق على الهلال الخصيب اسم منطقة الحضارة البشرية، حيث عرف سكان هذه المنطقة الكتابة والزراعة والتجارة والحضارة المتطورة، وبنيت المدن والمعابد وكانت مهد الديانة السماوية. يتوسط الهلال الخصيب قارات العالم 3، آسيا، أوروبا وأفريقيا، وبذلك منح موقعه امتيازات استراتيجية تجارية ودينية هامة، وجعلت منه عوامل المناخ الرطب موقعا تزدهر فيها الزراعة السبب الرئيسي للرخاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: بودكاست أثر، عبر الأثير.
7: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل المجعيد تفتح ملف إحدى الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة في العلم والإدارة وصنع القرار، الدكتور أحمد فريعة.
8: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو ولات تسمى نورتنهوف فريعة.
7: رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. شهادات حصرية لشخصيات عملت معه ورافقت مسيرته تكشف للمرة الأولى جوانب من شخصيته ورؤيته وأسلوبه في القيادة والإدارة.
8: تكنوبول الغزالي اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات سي أحمد. في 79 طور ميدان داخل فيه حسابات البنية ولا بناء الجسور، واللي هي اللي خلات عالم هذية بتاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة. ما مازال عنده مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا، عنده زوز أحلام. الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
6: أثر عبر الأثير،
7: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير.

0: مرسي مرسي لكم مستمعينا الأوفياء، وشكرا لكل من قاعد يسمع فينا الآن. رجعنا معكم بثنائية فضل شاكر، مش فضل عاد، فودال، شاب فودال، وأكيد باش نسمع بعد شوي فضل شاكر. نحيي الناس اللي تحب الثنائيات هذه. ترجعنا شوي لثنائية الشاب خالد فودال شيتها اللي غابوا عندهم مدة، رغم اللي كان شاب خالد حاضر في حفل افتتاح مهرجان قرطاج مع الفنان صابر الرباعي فيديو تقريبا هيك، رجع شوي بنسق جديد. مازلنا هيك ننتظر في اغنيات ضاربة للفنان شاب خالد. على كل حال احمد ستار كان رجعنا به زاد بعد نشرة الاخبار في اغنية التوبة، وانا باش نوصل معاكم ايقاع الحياة والايقاعات معاكم مستمعين. لكن قبلها خلينا نمشوا نسلموا على الناس اللي زاد تراسل فينا واللي تبعث لنا هيك في تحايا، ممكن الاحباب كانت معاهم وقت خلينا نقول الخسرة محلاها، ممكن الناس اللي ساعة لساعة تلقاهم كي تحتاجهم، وساعة لساعة المواقف تخرج لك ناس عمرك ما تتوقع انك بشكونوا معك. اليوم سيدة ذهبية غرغار من منطقة خاوية الغدير جرجيس تحب تقدم تحية شكر لكل من رجلها البشير الحامدي وأنسابها بدر الدين ومراد ووليد وسعيد وبناتها على وقفتهم معها في أزمتها الصحية. إن شاء الله لاباس يا مدام ذهبية، واللي قالت معناتها وقفوا معايا فحبيت نقدم لهم تحية. إن شاء الله ديما ملمومين، إن شاء الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله ديما نلقوا هالنماذج جدي من الناس والعائلة اللي توقف وقت الغسرة. ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله. خلينا نمشوا مباشرة إلى جزيرة تجربة إذا كان الذوادي حاضرة معنا. نمشوا نشوفوا جو الصيف في الجزيرة، وخاصة تقريبا تو 6:04 معناتها نجم نقولوا الناس بدأت تخرج شوي للمقاهي، بدأت تخرج شوي للشط، بدأت الخرجات وبدأت تفسح، فمن يستخدم الأرواح زادة إن شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل. ولكن نسق الحياة مع العمل في درجات حرارة عالية برشا، والموجة الأخيرة اللي قاعدين نعيشوا على وقعها، كيفاش عاملين الناس اللي تخدم في شهر خلينا نقولوا حار برشا الحقيقة. يلا نقول لك مساء الفل كيلاني، تحياتي ليك.
1: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء العطر، مساء ما مش عارف شو
0: كل المساءات. ايش بنقول لك مساء ما شاء الله
1: كل المساءات.
0: مرحبا بك كيلاني. هو بيني وبيني استناني ساعة الخبيطة هذه راه يعيشها المواطن التونسي، راه الايامات هذه لا يعرف لا مساء لا صبح. معنا
1: خانا عندنا باللغة الدارجة يقول لك الانسان هو اللي ياخذ ويعطي، فهمتي كيف؟
0: على كل حال تتعدى سلامات، وخاصة نعرف برشا
1: الحمد لله
0: ديما نقول الحمد لله على كل حال.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، تحتينا الفرصة مجددا. نحب تحية لكل الزملاء التقنيين، وإن شاء الله يبرد عليكم ربي، ما نعرف الاستديوهات والبرة والسخانة في التطوير وين. نحب كيف كيف تحية للسادة المستمعين، يعطينا الصحة وفهم العروس الصحراوي اللي تابعوا بيك في معنا الجنوب الشرقي الكل. نبدأ أنا في الجي مباشرة من فضاء ترفيهي، ما كنتم ما نسموش الفضاءات بطلق الآن، من فضاء ترفيهي موجود على البحر. بدت الحركة النشيطة، بدت في الجيم، بدت الناس تتفسح على الطريق، تمشي الكورنيش، تمشي الفضاءات. وانت تعرف الجيم هي متميزة بعديد الفضاءات البحرية الموجودة، حركة البطاحات، ثلاثة بطاحات حركة نجم نقولوا عادية، ولكن ديما يبقى اكتظاظ بالرغم من كل المجهود اللي عملوه، إضافة بطاح ثالث، ولكن تبقى ديما صراحة معناها الدخول أكثر، معناها أكثر
0: للبطاح. معناها فما صف طويل في البطاح، تقول انت كيلاني،
1: خاصة من المدخل بتاع الجرب ثم صف طويل شوي بالرغم كل ثم ثلاثة بطاحات أول مرة معناها
0: أكيد هو هذا متوقع كيلاني، لأننا نعرف فترة الصيف وخاصة الجزيرة ديما نسقها خاص شوي، تكثر فيها الحركية، فطبيعي جدا أن نلقوا الزحمة المرورية، وديما معناتها إن شاء الله ما تطولش برشا الحكاية، وإن شاء الله يشوفوا حل زادة في البطاحات.
1: حول الله لا بأس، إن شاء الله تفعلوا خير. كيف الجو الليلي سهرات كما تعرفي تو جو عروسات في الليل، كلها عروسات وخرجات على البحر، الناس تقعد تسأل موخر يعني جربة تحفل في الصيف، الصيف
0: لكن الصيف هذا خاص شوي، ممكن خاصة في ما لاحظناه من فيديوهات قاعدة تتصور من ناس تنقل معناتها حتى في صور مباشرة من الجزيرة، يقول لك معناتها رغم قصان الضوء الناس قاعدة تخرج تمشي البحر، قاعدة تفرهد تمشي للفضاءات. أنا حبيت منك أنت كيلاني تنقل لنا صورة حسب ما عينت وحسب ما شفت معناتها من الناس اللي عندهم زادة في الفضاءات الترفيهية اللي تقعد تخدم لساعات متأخرة. نعم
1: الفضاءات الترفيهية هو رغم صراحة زادة حقق الحق أن في الجيم قطع علينا مرة ولا مرتين الضوء
0: ومجاومش
1: ياسر معناها قعد شوية ورجع الله خير هذا معناها اللي سجلناه إلى حد الآن.
0: نعم
1: الناس والفضاءات ديما عندهم الريزيرف راهو نقولوا احنا ديما عندهم دي جروب يخدموهم في صورت ما قصان للضوء اما عندهم الاشكاليه بالطرح الفضاءات وباش نحكوا مع سي محمد اللي هو نجم نقولوا جيران ولا
0: صاحب المسؤول المسؤول على الفضاء
1: المسؤول الاول على فضاء من الفضاءات هذيا باش نحكوا ما يقول لك انا ديما الضوء ما فيش اشكال يقع لان الاشكال يقع ديما في المال لان الماء ما عندهاش ريزيرف كيفاش باش يتفضل أما الضوء ديما دي عنده دي جروب حاضرين هذه من الحلول الموجودة
0: وهذه مفارقة أخرى حتى ننقل الواقع كما هو مفارقة أخرى في الحاجات اللي واجهها الناس أصحاب الفضاءات معناته فمش إشكال في الضوء بقدر ما فما إشكال في الماء
1: زيدوا نحكوا معك حكا علاش إنه مدخلتي بس تكون عند الصبغة هذه هي كيفية معناها على قطان الضوء ولا الماء كيفاش يأثر في الفضاءات الخاصة للناس فيها متواجدة وتوصل ياسر على مستوى صيف ضيفي هو سي محمد هو النجم نقوله النجم نسمو الفضاء ولا نجموش
0: من غير تسمية الفضاء بطبيعة نحيوه ونحيو كل الناس اللي تخدم في الفضاءات المسائية
1: وراو يسمع فينا وسي محمد هو المدير النجم نقوله بتاع الفضاء هذايا المسؤول باش نحكم معاه مرحبا بك سي محمد
2: مرحبا بكم سيدي مرحبا بك عفاف
0: تحياتي لك سي محمد اهلا وسهلا ربي يعاونك ان شاء الله
2: خليك ربي يعاونكم ان شاء الله
0: اجمعين يا رب هي سخانه عامه على الناس الكل ولكن اعطينا فكره هيك على جو العمل في هالدرجات الحراره العاليه برشا سي محمد
2: والله ضغط حراره ما شاء الله
0: الحمد لله
2: تقدر في وسط كما نقول احنا الفضاء الداخل مع البني نتاعهم هما باللوح معناتها ما يمشوش بالحيوث كما نقول احنا ولا الزرزور
0: ايوه
2: ويسخن ياسر معناتها وكل شيء وتقصر وسخون سخون بالحق زيد عندنا معناتها مشكله الماء هذا معناتها بخصيص
1: نحكوا على الضوء قبل اذا كان قصوا الضوء كيفاش نجم نتصرفوا سي محمد وانت قصت بتجربة نهارين مدة نهار من نهارين قصت يجي ساعة ولا ساعتين في الجيم كيف تصرفتوا معنا
2: والله ايش تصرفنا صرفنا العمال كلها قاعدوا معناتها مرتاحين والفريجدار مسكرين حتى اللي يرجع الضوء بشكل
1: ما بتاش ياسر معنا
2: ما باقي ما بتاش ياسر ما بتفسد السلعة كان باش يبدا يحل الفريجوات وكذا منهم منه باش يخدم ما يقدش صراحة فيها حتى هي ايش كرة حكاية الضوء
1: باش مقترحين دي جروب حكينا في الكواليس معناها جروب تعملوا جروب ضوء معناها كي يقص ينجموا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في البرنامج باش يعملوا جروب والله اعلم مازال معناتها ما فيش سلاح
1: بس الماء جو الماء
2: الماء الماء راهو مشكلة كبيرة في الصيف كل صيف نعانوا معناتها في معاناة كبيرة ياسر
1: يضعف معناتها
2: يضعف ياسر ولا يقص في ثلاث اربع سوايع معناتها ماهوش حل
0: إلى هنا بعد إذنك كيلاني بربي أنا حبيت نوجه له سؤال اللي هو كيفاش تتصرف وقت الحريف مثلا يفطر كذا ياخذ عشاء وإلا إذا كان في فترة صباحية ويدخل باش يغسل يديه ولا باش يستعمل معناتها بيت الراحة حاجاكم فالهنا كيفاش تتصرفوا معناها في الوضعية هذه
2: صدقني نتصرفوا من المال اللي معناتها نبيعوا فيه معناتها المعدني ماء معدني وانا
0: نتصرف
2: ولا نزول نتصرف فيها باش نعمل
1: ما تفكروش نهار اخر تعملوا وحدات كبار كيما بين بالماء بالسباله باش يتصرف الانسان
2: توا احنا عاملين وحده اما هاو يقص عليها الضوء توقف كيف كيف
0: يولي نرجع معناتها كل شيء متعلق بالضوء
1: هات نمشي شوي نحكوا الاقبال موجود امت الحركيه نتاع الناس تجي للفضاء هذا والعائلات موجوده حاليا نشوفها هو فضاء جميل صراحه معناها جاج رادي وجو باهي وعلى البحر 400 متر وعفاف على البحر معناها
0: ما شاء الله معناها يشرك باش تبقى على البحر
2: يجي اعمل بحثنا طلع شوف
1: مباشره
0: والله واش خص ان شاء الله ان شاء الله تجون عملوا طلع
2: ما شاء الله
0: انا حبيت نشوف الناس معناها متقبله متفهمه وضعية قصان الضوء وعدم وجود الماء ولا تلقاهم يعملوا لكم ملاحظات فمش كوني يخرج متغشش فمش كوني اللي ما يقبلهاش كوم يلفو لأن نعرفوا الجزيرة تقريبا تستقطب مش كان السياحة الداخليين التوانسة اللي عارفين جونا وأمورنا لكن فما سياحة جانب فما ممكن معناتها ناس تجي من أماكن بعيدة أعطينا فكرة على ردود الأفعال الحرفاء متاعكم
2: الحرفاء تاعنا بس الحرفاء اللي داخل البلاد التوانسة والجزيرية وكل نقول احنا ومعناتها هو الجزيرة وكل راهم يتحملوا يعرفوا معناتها
1: يتفهم الوضعيه
2: يتفهم الوضعيه اما كي يجي على الساحه ريح مضره يا خويا معناتها السايح يجي يقول انه قادروا يقعد معناتها يقول لك كيفاش
1: كيفاش
2: ما فماش ما
0: بالله حتى نكونوا امناء يخلصوكم ولا لا
2: لا لا خلص لا
0: خلص. جميل هذا الحاجه اللي معناها ما فماش فما بركه ملاحظات تبقى هيك خايبه شوي معناتها سواء كان السائح التونسي ولا الاجنبي راهو كيف كيف على حد سواء
2: ما النظريه يقول لك كيفاه معناتها يعمل لك معمل ترفيه مكان ترفيه زي هذا كل شيء معناتها يجي يقص عليه الضوء ما فيش
0: كذا على كل حال ان شاء الله فتره تتعدى وان شاء الله يتم تجاوز الاشكالات هذه الكل تفضل كيلاني
1: بس نحب نمشي معاه شوي للاقبال نتاع الناس وانا وقت الذروه والناس الكثافه وحتى يمشي معنا شوي الاسعار الموجوده في المتناول الناس قابلتها مش قابلتها الجو هذا الكل نحب نحكي معاه
2: تفضل كيلاني بالنسبه للاسعار مقبول كسائح معناتها جاي باش يترهل اسعار مقبول
1: الخيار
2: باهي
1: والاشواء موجودين
2: والاشواء الخيار معطوه التابلو تاع المنيح
1: موجود كل شيء
2: الحمد لله ما اموره معناتها واضحه وما عندي حتى مشكله تو ما عندي عميل
0: الحمد لله ربي يعاونك
2: حتى ملاحظه ما جتني على اي
1: معناتها قبل الناس
2: قبل الناس قبل ما شاء الله
1: حتى نشوف اني يعني بديت معناها الناس قبل في اللي تم فكره
0: اكثر
1: سهرات معناها الفضائيات كفضاء يجي كفنان تعمل صارت ما لحقناك الفضائيات بلو تفكروا النارين ايش تعملوا
2: لا انا فضائيات يعملوا في السهرات احنا الحق نفكروا ما نتفه هدوء هدوء طالمواتي او برشا ناس يقول لك انا جاي باش نعمل مناتها قاعدة في الشط ونعمل قهوات ونعمل
0: بشبايد مخي
2: صحيح
0: يا كيلاني مش الناس الكل يحبوا الجورة كيلاني ماذا بيه ديما حافلة على كل حال هي هذا اختيار من الحرفاء بطبيعة
1: أكثر في أي جوك أكثر في أي توافدوا على
2: أكثر في العائلة
0: العائلة
1: أنا العائلة في بالي إذا كان ثم سؤال
0: أي فقط هو كليني حبينا نحيو خونا محمد ربيعاونك وباهرة هيك التلقائية وبالحق قداش مستحقين الفضاءات فيها الهدوء فيها الرياض فيها هيك إنسان يراجع روحه شوي يقعد مع العائلة يبقى في مكان بالحق يهدي الأعصاب ممكن أنا حبيت نسألك زادة على مستوى الجزيرة ككل معناتها لأنه أنتم كأصحاب محلات وأصحاب فضائيات ديما تتشاروا مثلا تحكوا مع بعضكم شنية ماشي الأمور لا كذا شنية الإشكالات والكل شنية مثلا الصعوبات اللي يطرحوها الفضائيات الأخرى وإلا الحاجات اللي تقول به الحمد لله حاليا الأمور ماشية معناتها بالنسبة للبرشة فضائيات حتى فقط ناخذوا فكرة على الفضائيات الأخرى بخلاف يعني الفضاء متاعك
2: لا لا بالنسبة للإشكاليات العقل ما فماش إشكاليات
0: الحمد لله
2: عاتفتي كما قلت لك كالشي الموضوع معناتها هي الإشكاليات متاعنا بالنسبة للفضاءات الكل
0: يعني الأمور كل ماشية فقط هي شوي الإشكالية متاع الكهرباء تقريبا هي الأساس وبعد تجي في مرحلة ثانية الضوء هم أساسيات الحياة ممكن برشا من الناس قبل كنت تفكر سي محمد كي نقول لهم الماء والضوء يقول لك يضحك عليك معنا يقول لك مش لهالدرجة مهمة لكن تبين اللي هي أسس من أساسيات الحياة لا يمكن الاستغناء عنها تماما صحيح صحيح ربي يعاونك سي محمد
1: حبيت نضيف حاجة الله حتى حق الفضائيات هي حسن الاستقبال صراحة معناها حسن الاستقبال
0: بيه جميل
1: ياسر وخاصة أنا تو موجود في الفضائيات هذه والله هم كل اللي معناها نجم نقول
0: الأعوان اللي يخدموا
1: والله الكل معناها أونتيني وفي لحظة
0: فما نظام فما متغيرة العقلية أن استقبال
1: حسن استقبال كلمة طيبة جميل. لحظة كل شيء وهذه أهم حاجة عفاف في أي فضاء ولا في أي قهوة فوالا في حاجة هو حسن الاستقبال
0: صحيح صحيح
1: لأن أهم حاجة فهمت
0: هو حسن الخلق والأخلاق والاستقبال
1: لأن مختلف الفضاء لمشيتنا من الحق جيت حسن الاستقبال وهاك علاش حبيت نسوق الملاحظة
0: يعطيك صحة كيلاني
1: والله ثم ناشط هو الحق نحب نحييه عبد الرحمن الشعروني يعطيه الصحة معناه ديما يقول إذا كان ثم أي إشكال أي حاجة أنا موجود حب هاك علاش نحب نحييه
0: سي عبد الرحمن هو صفته شنو سمحني كيلاني حتى نفهم شوي الموضوع
1: هو من الناس اللي عنده فضاءات
0: أوكي
1: من الناس اللي عنده فضائيات ما يمشي للمجتمع المدني اكثر. معناها فهمتي
0: اي وكانه معناها اي شخص عنده اشكال هو يحب يوصل صوت صوت صاحب الاشكال للسلطه المعنيه. جميل جدا باهي تفاعل الناس الكل. على كل حال صحه وفرحه للناس اللي قاعده تنسى شوي في سخانه الدنيا. بنسيمه صحه ليكم اني نقول لكم ان شاء الله ربي يعاونك سي محمد.
1: وبريك وجو بريك وجو ومشوي حوت والامور ماشيه
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يعاون ان شاء الله. شكرا ليك لاني تحياتي ليك تحياتنا لسي محمد الكل اصحاب الفضاءات ربي يعاونكم لان نعرف ديما في كي تسخن الدنيا وتكثر ما شاء الله الاقبال اكيد تولي زحمه شويه الحقيقه تولي ضغط زاد على صاحب المحل مع نقص الماء مع الكهرباء تولي الظروف هكا واحد ديما ستريسي شوي ولكن بقدره الله الامور تتعدى سلامات ان شاء الله. يلا تحياتي لكم الناس الكل ونواصل معكم بالايقاعات. وحشتي

0: نور مهنا في غنية جميلة برشا. ترجعنا الأغاني الطربية اللي ترجعنا شوي زادة، فما ناس عندهم ذكريات مع الأغاني هذه، خاصة كانت حتى على وحشتيني وغيرها من الأغاني الطربية. نهدي لكم الناس الكل. توصلنا للستة وسبعة وأربعين دقيقة، توصلنا لنشاط كشفي بامتياز. حضر معنا القائد محمد التونكتي، القائد الكشافة عن فرع تطاوين، واللي بتبيع باش يعطينا أكثر تفاصيل بخصوص الملتقى اللي باش ينتظم قريبا. نقول لكم مساء الفل قائد، وتحياتي ليك.
1: مرحبا بك مدام.
0: أهلا وسهلا بك يا سيدي، نورتنا على موجة إذاعة تطاوين، وديما نتفاعلوا معكم الحقيقة في كل نشاط تطلبوا الخط إلا وتكونوا معنا في الموعد. فقد حطنا في الإطار سي محمد، النشاط متاعكم في إطار شنو تحديدا؟
1: في البداية نعرف بروحي، قائد محمد تونكتي، قائد فوج الطيب المهيري للكشافة التونسية. فوج الطيب المهيري هو فوج محلي من جهة تطاوين.
0: نعم.
1: على غرار بقية على غرار يعني بقية الأفواج في الجهة.
0: أيوة
1: مرحبا. بالضبط. بالنسبة للملتقى هو مخيم صيفي ينظم كل سنة، هو عبارة على تتويج، هو عبارة على تتويج كامل للنشاط اللي يقام على مدار السنة. يشارك إن شاء الله معنا في المخيم هذا في ولاية المهدية الذي ينطلق يوم 22 حتى 30 جويلية، أكثر من 50 طفل من جهة التطوير.
0: تبارك الله، معناتها الترسيم وتسجيل الصغيرات بدا، اخذيتوا عدد معين ولا ما زلتوا معناتها قاعدين؟
1: هو مدام عفاف المخيم الصيفي يعني برنامج يتحسب برنامج كبير، نعدوا له قبل بريود كبيرة. مازال التسجيل مفتوح للي حب يسجل.
0: اي سيدي، ركزنا شوي في طريقة التسجيل. الأعمار من وين للوين تقبلوا الأعمار؟
1: بالضبط، بالنسبة للأعمار نقبلوا الأطفال من 6 سنوات حتى 16 سنة.
0: أيوة
1: إناث وذكور.
0: تسجيل وين يكون معناتها؟ يجيكم لل
1: يكون على في نادي الفوج اللي هو خلف إعدادية 18 جانفي.
0: أيوة
1: النادي مفتوح طيلة معنا الأيام هذه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء.
0: ممتاز، هاي البرشة.
1: يعني يسجل ولده معنا في المخيم إن شاء الله. النادي مفتوح.
0: فما مبلغ مالي في ال حتى الناس تأخذ معطيات الكل، تفضل.
1: بالنسبة للمعلوم المخيم 20 دينار بالنسبة للانخراط والتأمين.
0: أيوة.
1: و220 دينار هو معلوم المخيم يشمل جميع الأشياء من إعاشة وإقامة.
0: أيوة.
1: وأنشطة تربوية وفنية
0: لمدة قديش فكرنا؟
1: يدوم المخيم 8 أيام، يعني 9 أيام بالذهاب والإياب.
0: أيوة.
1: من 22 جويلي حتى 30 جويلي.
0: واضح ما عادش وقت برشا، ازرقوا رواحكم يا جماعة، يضر لي العمر والطريقة التسجيل سهلة برشا، ونتصور فما برشا أمبيونس وبرشا أنشطة محضرينها إن شاء الله.
1: الأنشطة الكشفية، الأنشطة الكشفية أنشطة ممتعة.
0: أي.
1: يعني مش فقط أنشطة ترفيهية، بالعكس الكشافة التونسية تسعى إلى ثقل شخصية المشارك معانا، نعلم الديسيبلين الانضباط الاعتماد على الذات
0: مع برشة فرهيد. صح عليكم.
1: بالضبط.
0: على كل حال سلام موافقين يا سيدي. فما إضافة سي محمد، لأن مهم جدا اليوم ندعو كل الأولياء أنهم باش يسجلوا وليداتهم. تقريبا الأعمار حددت، طريقة التسجيل واضحة جدا، ما طلبش برشا وقت، فقط هو ديما يسألوا الأولياء على معناتها ما خافش على صغيري كي نبعث، فما معناتها مختصين، فما مدربين.
1: بالضبط، تم القادة المؤثرين عندنا أكثر من 13 قائد مشارك في المخيم. جميع القادة يعني هي الكشافة التونسية ما تعطينا نظم مخيم إلا ما يكون تم شروط منها يكون حامل الشارة الخشبية. الشارة الخشبية هي مستوى تدريبي أهل إنه يكون
0: جميل،
1: إنه يكون يعني مشرف على مثل هذه الأنشطة الكبرى.
0: أيوة، متمكن زيادة وعنده خبرة.
1: بالضبط، متمكن عنده خبرة على كيفاش.
0: قول لي سي محمد، هو تقريبا حتى الجو غادي في المهدية باش تلقوا أفواج أخرى من ولايات أخرى هكا ولا؟
1: بالضبط، أكيد غادي معنا الكثير من الأفواج في جهة معنا في تونس تقيم.
0: أيوة.
1: منهم جهة المهدية معنا تستقبل أكثر من 50
0: يا أخي. فما برنامج للبحر المهدية قاعدين هكا تبرمجوا في حويجة؟
1: بتباع
0: قال لي
1: بتباع، عندنا فقرات السباحة، عندنا أنشطة تكون على الشط يعني مسابقة.
0: أخوي استمتعوا جميل جدا بحر المهدية، إن شاء الله صحة وفرحة لكم لكل الصغيرات اللي باش يتفرهدوا معاكم. أكيد هذا ديما في إطار أن نطمنوا كل الأولياء اللي يسمعوا فينا، راهو ديما كل معناتها تقريبا برنامج صيفي كما سمعتوا، قادة متمكنين، قادة متفهمين، قادة زادة هم أمناء على الصغيرات هذوما، إن شاء الله يكونوا قد المسؤولية. وأنا نحييك سي محمد ونحيي كل القادة اللي معاك اللي أكيد نعاودوا نجدوا ونفكروا كل الأولياء اللي يسمعوا فينا. إذا تحب تسجل ولدك ولا بنتك في المخيم الكشفي اللي باش ينطلق 22 جويليه، لكن التسجيل ماذا بكم بكري شويه، ما تخلوش روحكم اخر دقيقه حتى تضمنوا البلاصه نتاعكم. واكيد الانطلاقه فما تشرطوا مثلا في اللبسه، في معناها حتى نوصوهم شوي شنو يحضروا في بالنسبه للناس اللي اول مره تمشي للمخيم الكشفي.
1: هو اللي يستحق بنا ان شاء الله باش يسجل ولده هنا في نادي فوج ان شاء الله باش نعطوه يعني المطبوعات اللازمه فيها جميع المستلزمات اللي تحقق.
0: أيوة.
1: نتاع الصيدة تيام المخيم.
0: أيه. باش باش نعاونوا شوي الأمهات معناتها شنو يحضروا، يقولك بالله ودي ماشي مش عارف شنو نحضر له.
1: احنا عادة يعني المخيمين نكونوا نعلموا كما هي مشتقة من حياة عسكرية، معناها هي جيش
0: الكشاف
1: الأخلاق نقولوا فيها كلمة هذه. لكن الكشاف يمشي المخيم صيفي يهز معه أي حاجة يستحقها في الرحلة نتاعها، مثلا المغطاة والفراش.
0: أيوة.
1: يهز معاه الأدوات الأكل متاعها الخاصة. مش معناها رانا ما نجموش نوفره، لكن هيك عادة جيس نحبه نحفظه عليه.
0: دربوهم معناتها أنا يعمل على روحه.
1: بالضبط.
0: أو مش حب إلا برشا بقاج هيك سي محمد بالطريقة هذي.
1: هم مش برشا، هم حاجات عادية يعني تعودنا فيها في مشاركاتنا حتى في المخيمات الموسمية.
0: أي ما تعبوش برشا الفاليز معناها، المهم اللازم في اللازم.
1: الفاليز اللازم في اللازم. المهم يتعدى المشاركة في الفترة هيك مرتاح.
0: يعني واضح ما يستحق شيء، أنتم زادة حتى كان يستحق حاجة ما كنتش باش تبخلوا عليه بطبيعة الحال. بارك الله فيك سي محمد، إن شاء الله نهاركم زين. واستمتعوا واستمتعوا بالحق بحر المهدية جميل جدا، إن شاء الله رحلة موفقة، إن شاء الله تتعدى جورني زينة برشا. شكرا جزيلا لك سي محمد قائد الكشف التونسية فرع تطاوين طيب المهيري. كما تحدث لكم على شروط التسجيل سهلة وبسيطة، فقط خموا شوي في صغيراتكم بالحق فرصة باش يتدربوا باش يتعلموا، لأن الكشافة مش فقط بحر وجو وامبيونس، إنما فما برشا قيم ومبادئ تعلموها في إطار النشاط الكشفي. نواصل معكم بالإيقاعات، وأكيد الإيقاعات من اختيارات رشيد بوزاخر. شو اخترت لنا توا؟ الله عليك، تفضل شاهد.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال إشرافه أمس بجابس على فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجامعي أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أحداث كلية للحقوق بجابس. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطوين الأسبوع المقبل بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين من امتحان البكالوريا دورة 26,000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26,000 و 27,000 ابتداء من يوم الاثنين 20 جويلية الجاري وإلى غاية 25 أوت المقبل. في العالم، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانية تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: Passport. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. وافقت اللجنة المكلفة بإسناد رخص المشاركة في البطولة الوطنية على تمديد أجال الحصول عليها إلى يوم 27 جويلية الجاري هذا، وتضم قائمة الأندية التي لم تحصل بعد الترخيص للمشاركة في البطولة 5 فرق، وهي اتحاد بن قردان، نادي الإسفاقسي، الأولمبي البلجي، نجم الساحلي، ونادي حمام الأنف. الاتحاد الرياضي بتطاوين بلغ صدر عن الهيئة المديرة مفاده اعتزامها تقديم الاستقالة في الأيام القادمة بسبب الأزمة المالية الخانقة وعدم القدرة على المواصلة. في البلاغ أيضا أنه في الفترة القادمة سيكون الموعد مع جلسة تقييمية بعدها يكون تقديم الاستقالة. أخبر الأمل الرياضي بجربة مدير الهيئة التسييرية تعلن عن تسجيل جديد لموعد الجلسة العامة الانتخابية نظرا لعدم ورود أي ملف ترشح للرئاسة أو لرئاسة الفريق. وتعلن أن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية وقع تحديده يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 7 بمقر الجمعية، وأن آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم الخميس 23 جويلية. إلى أخبار القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى اللي موعدها يوم الأربعاء 29 جويلية انطلاقا من 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. موعد انطلاق البطولة بين يوم 22 و 23 أوت. عماد جبل رسمي المدرب الجديد لفريق قسم الفارت مع الأمل الرياضي بحمد سوسة ومساهمته الكبيرة في صعود وعودة الفريق إلى الرابطة الأولى رغم خروجه في المحطات

0: الأخيرة إذن جابلا مدرب جديد في انتظار الأعلان عن موعد انطلاقة التحضيرات للفريق. أيضا من أخبار في القناة الثانية، بسام برمضان يواصل المشوار مع فريق الرلوي. قال معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أن إمضاء العقد بين المدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني والجامعة سيكون في الأيام القليلة القادمة، لينطلق بعدها الشعباني مباشرة في التحضير للقائمة القادمة لمنتخبنا. الأخبار على مستوى أوروبي وعالمي، بداية بالمدرب الجنوب أفريقي رولاني مكوينا، وبعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي انطلق رسميا كمدرب جديد لفريق بيراميدس المصري. أخبر المنتخب الفرنسي وبديل ديدي ديشون، حيث أكد الإيطالي المعروف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن زين الدين زيدان توصل اتفاق رسمي مع الجامعة الفرنسية ليكون بديلا لديدي ديشون. المصري محمد صلاح يقترب من التوقيع لنادي بشكتاش التركي مقابل راتب سنوي في حدود 10 مليون أورو. أختم بالمونديال في محطاته الأخيرة اليوم، المباراة قبل الأخيرة والنهائي الصغير، مواجهة متجددة بين فرنسا وإنجلترا بعد أقل من ساعة من الآن بملعب هارد روك بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بتحكيم فنزويلي لخيسوس فالينزويلا. وغدوة النهائي المنتظر، ومن سيفوز بالكأس، هل ستكون أرجنتينية للمرة الثانية تواليا أم يعود المنتخب الإسباني بعد حصوله على كأس 2010؟ المباراة انطلاقا من الساعة 8 والتحكيم لسلاف غوفينيتش لأول مرة حكم سلوفيني يحكم المباراة النهائية. التحكيم العربي حاضر من خلال الحكم الأردني أدهم المخادمة كحكم رابع في اللقاء. كما قلت، مباراة الليلة ويوم الغد زوج مباريات انطلاقا من الساعة 8 في اختتام المونديال الأمريكي المكسيكي الكندي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحية عبد الكريم الحمدي، للقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: ويكند على كيف.
1: قابس يا سمحة ومكانك أرض الجنوب، كل من شافك في لمحة يرجع ليك المكتوب. قابس وجبينك نخل وأرضك جيابة العسل، انتي يا كل الكل رلي في حبك قريب نذوب. ذوبان عاشق يا ساحر القلوب، قابس يا سمحة ومكانك أرض الجنوب.

وأكيد هذا جونا وهذه هي إيقاعاتنا اللي تناعوشنا هيك وتفيقنا شوي في عشوية كل سبت ويكاند عال كيف. كان معنا الفنان ملك الفن الشعبي الهادي حبوبة، ربي طول في عمره الحقيقة، لأن الأجواء هذه فما الفن الشعبي التونسي كل حد عنده بصمته، ولكن ديما الكينج هذه الحبوبة وعمل هذه ديما تكون عندها هيك بصمة خاصة وخاصة جدا. الليلة والمزود خدام هذه واحدة من أشهر أغانيه وبرشا أغاني مشهورة ليه، ولكن نهديكم الأغنية هذه خصيصة للناس اللي تبع فينا واللي تحب الأجواء العشوية. جونا في العشية مازال متواصلة معاكم، برشا فنانين برشا إيقاعات أكيد مع المستمعين، إن شاء الله هيك تكون الإضافة. حبيت نلطف شوي الجو، نعرف اللي برشا فيكم تعب من النسق الماراثوني لارتفاع درجات الحرارة وموجة الحرارة الأخرانية، ولكن إن شاء الله بالإيقاعات نخفوا عليكم شوي جو الصيف. نحييكم الناس الكل، كنا في الاستماع من شوي زاد الثنائية غناء الهادي السليمي وأحمد العلوي في غناية على جابس، غناية مزيانة برشا إن شاء الله تكون عجبتكم. كيف كيف رشيد القفسي والجو القفسي، عينيك غربيك دندن، عملتها لي جو ولا لا دندنتوها ولا إن شاء الله تحضوها بشوي بشوي. برشا يقولوا لي الغنية هذه مش غريبة علينا، أكيد هي غناية قديمة برشا للفنان رشيد القفسي، ويبقى دائما كل جهة عندها فنانيها، ورشيد القفسي من الفنانين المعروفين برشا في ولاية قفصة، وأكيد عندها إيقاعات وأغاني للتو يحفظوها. نواصل معاكم الإيقاع، نواصل معاكم الإيقاع أو بالتليفونات أكيد جدا، باش نفتحوا المجال للتليفونات دي مع 75-870-900. ولكن موضوع اليوم حبينا ننسوا شوي سخانة ونرجع شوي لعقلية التونسي مع النظافة، النظافة سواء كان في الشواطئ سواء كان في منازلنا في الأحياء، وإلا حتى نظافة الشخص في حد نفسه معناتها هو بيدا، لأن برشا تشكيات يقول لك معناتها راهي سخانة مع الناس اللي تاخذ النقل العمومي مع العقلية، هل فما عقلية النظافة وإلا لا. أنا مانيش باش نحرجكم برشا بقدر ما مضبية نطرق لكل النقاط اللي تخص النظافة، وأكيد حبيتك ناخذ رأيكم في الموضوع هذا. هل ما لاحظتوه اليوم فما تطور في عقلية التونسي في النظافة وإلا لا، سواء كان في الحي في الأحياء داخل المدن سواء كان على الشواطئ؟ هذا موضوع حديثنا بعد شوي إن شاء الله مع التليفونات على 75-870-900، وإلا حتى الناس حد نفسه. ما فما ناس معناتها نظيفة لا، لأن فصل الصيف يخرج برشا سلبيات الحقيقة، وأنتم ما فهمتوني أكيد شنو نقصد. على كل حال نمشوا أكيد مع عادل جميل في التليفونات بعد شوية، نمشوا النغم في انتظار تكون تليفوناتكم حاضرة. نعود نذكر لي موضوع حصتنا لليوم والعشوية اليوم هي التونسي وعقلية النظافة. فما ناس تحترم معناتها مبدأ النظافة سواء كان في ديارها ولا في الحوم وإلا في الأماكن اللي يعيشوا فيها، ولكن يمشوا البحر تشوفوا ناس محترمة معناتها المبدأ النظافة، وأنها كي تقعد على البحر تلمد الفضلات متاعها. فما تحسوا تونسي كي يبدأ في كرهبته عادي يلمد الليبوبيل الموجودة في الكرهبة ويستنى حتى لين يوصل حاوية ويحط فيها الفضلات هذية ولا يطيشها من الشباك. على كل هذا ما حبينا نتحدث فيه اليوم في إطار طبعا التوعية والتحسيس لكل مواطنين في كل مكان. يلا بالإيقاعات في انتظار التليفونات، العودة نذكر بالرقم متاعنا 75-870-900.

0: وهذا جو الصيف واكيد نعرف برشا فيكم هكا في الكساوي وجحاف ديما تتغنى الاغنيات القديمه التراثيه من موروثنا الشفوي. تحياتنا للفنان فرحات الجويني. نمشوا بكم للتليفونات واكيد باش نوصلوا بها حتى للثمانية. شكون حاضر معنا تو؟ يلا مساء الفل ومرحبتين.
1: عبد الرحمن النباسي. الو.
0: تحياتي سي عبد الرحمن، كيف الحال؟
1: وينك والله توحشني.
0: ربي يفضلك. عايشك يا
1: وين برامجك؟ وانا الصيف الحافل بالعراس
0: فيك غايب انتظار فيك غايب على البرمجة.
1: لا منيت غايب اني ديما نسأل عليك حتى
0: استناني ساعة خان فهمك. ريت النجمة كل نهار اثنين في الليل ما راو ما عادش في النهار، راي العراس ولد في الليل. ريت النجمة نهار الاثنين من 9 لل 11 متاع الليل. شفت كيفاش مفوت الموعد؟
1: هاي ريت ما كيفاش هذا علاش مين مع
0: ورود الصباح من 6 للعشرة متاع الصباح كل نهار خميس، والويكاند من 5 للثمانية متاع الليل كل نهار سبت. واضح حكي سي عبد الرحمن.
1: والله بركة هني مع الأخت شفنا فوزية قلت لها ثم زوز من الناس فقدتهم وما عادش عندي اتصال بهم، اللي يخطر العفاف برهومي
0: ربي يفضل
1: وش اسمه في مجيد حداد
0: ان شاء الله يرجع سلامات ان شاء الله مجيد باذن الله فتره نقاها ويرجع في فورما بقدره ربي وبارك الله فيك سي عبد الرحمن.
1: لا باس
0: بحول الله يرجع في فورما بخير وصحه وسلامه وديما
1: ودينا في فورما وحتى كان
0: ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله ربي يحفظها. يلا خليك معنا سي عبد الرحمن، فقط نرفع الاذان اكيد توقيت مقدس على موجات اذاعه تطاوين. نتوقف جميعا لرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاة الجميع.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. شاء الله ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم. أكيد المشوار يتواصل معكم في برنامج ويكاند على كيف باش نواصلوا في موضوع حديثنا فيما يخص التونسي والنظافة وعقلية النظافة وعقلية حماية المحيط. وخلينا نتحدث اليوم مع عقلية التونسي مع البيئة مع التشجير. اليوم فما ناس مغرومة حتى تغرس, مغرومة بالفلاحة, لا عقلية المواطن وين ما كان, سواء كان في حومته في داره في الحي اللي هو فيه ولا في المنطقة اللي هو يعيش فيها ولا حتى كي يمشي البحر. شو قاعدين تلاحظوا التونسي بدأت العقلية متاعها تتحسن في مستوى النظافة وإلا لا؟ مرحبا بك سي طاهر من جديد. سي عبد الرحمن, سمحني سي عبد الرحمن, وتحيتنا سي طاهر.
1: ما قاعدنا نستنوا لنيك من لذين
0: أكيد توقيت مقدس بطبيعة الحال. شرب يتقبل
1: السلطة الجميلة. كنا طبعا نكمل معك كلمات ونصلوا المغرب
0: أكيد جدا. يلا خلينا في إطار التوعية والتحسيس ديما سي عبد الرحمن. حسب رأيك طبعا الشخصي, قاعد تلاحظ التونسي قاعد يحسن شوي في عقلية تعامله مع البيئة, قاعد يحافظ على نظافة الشواطئ, ممكن تشوفش بعض السلوكات حتى في الطريق؟ أعطينا رأيك في الموضوع هذا فضل.
1: لا والله الحق ما إحقاق للحق تبدل السلوكات متاعها هي لما حالها هي مش حديث العهد إنما من قديم وقت كانت عندنا رجال الأحياء معنا نظف باب دارك وكما نعمل شعارات ينظيف من داخل كما نقولوا إيش حالك من برا ولا ينظيف من برا إيش حالك من داخل ونعملوا فيك الحاجات في لجان الأحياء قبل معناها وكان المواطن في معارضة العمل البلدي ينظفوا المحيط متاع الكل سواء كان في المناطق الحضرية ولا المناطق الريفية معناها كانت الناس مهتمة ياسف لكن صارت فترة لا علينا في ذكرها معناها صارت فترة بتاع ركود تنحت الحاجات اللي تعودنا بها والحمد لله هاي رجعت تدخل المدن معناها قبل تاري حاجات مجعزة للأكثر ما تتصور يعني معناها الحيوانات الميتة في وسط الطريق البوبال المطيشة في الطريق تو بدت الحق الأمور تتحسن ولا تعكير.
0: تعرف الحاجة اللي فرحانين بها سي عبد الرحمن أن شفنا تو حتى المسابقة اللي نظموا فيها شكون أحسن بلدية نظيفة شكون أحسن بلدية خلت منافسة شريفة ومنافسة
1: حاجة خارقة للعادة. وحني هكا كنت نطلب منكم أنتم وسائل الإعلام التحسيسية معناها هيك تدخل في نفسية الإنسان وفي عقليته النظافة وياخذ عليها حاجة هي عملية تكريم واللي هو تقول انت حتى واحد تلقيه ممورة هندان السمح ونظيف وهو كشخص معناها تلقيه معناها
0: عنده مش نظيف خلينا نحكوها بصريحة العبارة يبدأ مش نظيف عادي جدا بكرهبة نوعية ما شاء الله لكن تلقاها كل شيء طيشة من الشباك وما فما حتى عقلية وعنده حتى علاقة بالنظافة خلينا نقولها بصراحة مع احترام للناس المحترمة.
1: تم ناس تم ناس وتم حاجة محلت الحق للإنسان قبل احنا من كنا نخدمه نمشي مع الطريق فهمتني ولا تلقي واحد لواحد حش الشعر حتى المشباهي معناها
0: كان
1: ويطيش يحل الشباك ويطيش معناها مشباهي ممنوعات حاجات كما هكاية تم السلوكات كانت معناها السيجار ويتكيف ما يدريش الكهرباء اللي جاي وراه يطيش المونطة متاع السيجار وتجي على الباربريس متاع الكهرباء اللي تمشي وراه برشا حاجات الحق تو في الوقت الحاضر ما ثماش حاجه تشجع
0: الحمد لله هذه نقطه ايجابيه ولكن ديما كما تحدث سيرشيد في الاخراج التقني يقول لي حتى نظافه اللسان راه مهم جدا لان اليوم
1: هي والله يا بنيتي يا عفاف والله هو الانسان كي ربي يروح اي ثقافه تو احنا نسمعوا اللي ما قراش يتثقف معناها بوسائل الإعلام كما هكاية حاجات توعى ياخذ منها يسمع كذا يسمع كذا هي الثقافة والسلوكيات متاع الإنسان يلزم معناها يكون الشاب عباها ويعلمها بصغارة ويعملها يعلمها للعائلة متاعها لا ما تلوح شكل حاجة غالية وانا عندك صندوق الببالة برا مش حطة في وسط كذا وكذا يتربى حتى صغير يولي يعرف المكان هذاك ويعرف من يلوح الحاجة الفلانية
0: صحيح.
1: ولكن على كل حال الإنسان مش نعمم الناس الكل ثم ناس عندهم سلوكات طيبة وسمحة وميلة
0: فما ناس تفاجئك بصراحة معناتها بطريقة التصرف متاعها. على كل حال نحن ديما في إطار التوعية والتحسيس كما قلنا سي عبد الرحمن أنت يعطيك صحة يعطيك نموذج جيد معناتها فما ناس محترمة فما ناس قاعدة واعية بأنها تحافظ على النظافة سواء كان في كرهبها وإلا حتى في الحومة وكذا ولكن تشوفوا آراء بقية المستمعين من الواقع يعني مضبية تعطوني تعطوني نماذج من الواقع انتم مش قاعدين تشوفوا وكيفاش تشوفوا في المواطن قاعد يحترمه ولا لا، انتم بيتكم معناها كيفاش تتصرفوا في حاله ما لقيتوش لا قدر الله

0: بنجردين يظهر لي.
1: أنت لباس ما؟
0: الحمد لله يعني بعد سخانة أمس يا ربي لك الحمد والشكر.
1: سخان والربوخ اليوم قدك.
0: يلزم والله الناس قلقت الناس فدت الناس صبرت برشا على السخانة الحمد لله حاجة ربي ولكن باهي كيف رهدوهم شوية.
1: ربي راقب لنا ما.
0: الحمد لله قل لي تقصي بنجردين بردت شوية ولا؟ الطقس طقس في بنجردين بارده النسمه بارده ولا مازال شوي سخونه؟
1: هو حاليا والله بارده شوي للواقع.
0: باهي الحمد لله. قول لي النظافه والمواطن ما غير ما نحكوا فيك المثاليات ياسر اعطونا الواقع انتم ايش قاعدين تشوفوا في حومتكم في بنجردين مثلا ولا في الشط اللي تمشي له ولا في اي مكان؟
1: والله ما نكذبش عليك انا يا ياسر 30 عام في العمل هذا.
0: معنى بمعنى كريال نسمع فيك سي محمد معنى انت كنت تعاون نظافة هيك؟
1: كنت تعاون نظافة 30 سنة. النظافة تأخذ وتعطي في الأحياء يعني ثم أحياء يعني ما شاء الله يعني نلقوها كل شيء حاضر يعني النساء المدودات يعني تنظف دارها وتنظف 7-8 متر قدام في الشارع الرئيسي. يعني تلقى كل شيء حاضر يعني كيس بلاستيك يعني ما يتعبش العون البلدي. وثم يعني الحمد لله والله العظيم ما رن حاله في القصوات قصوات الحمد لله يعني هذا غير يجيه الواحد في الصحة وخلص.
0: صحيح
1: والشط الحق يا ربي شط ثم عامين ماشي في التحسن برشا. يعني قبل 5-6 سنين التالي يعني المواطن يأكل الحاجة وخلاها ويقول دول البلدية تهز يا خاول البلد بزرق على سمس كاملة.
0: صحيح. هذه العقلية ما حابينهاش تصير وحابين السلوك والعقلية تتبدل لأن حتى كان ما لقيتش حاوية نظافة تنجم تهزها الأقرب حاوية نظافة موجودة قريبة من
1: كل شيء بالنسبة
0: لشط
1: حاوية النظافة. الشاحنة كل يوم كل صباح تتعدى الشيء بواخر عندهم ولكن يلزم يكون يعني نظيف في الشط ونظيف يعني فيك يعني حتى مفروض حتى في دار يكون نظيف يعني ينعرف يعني حتى في دار يكون نظيف حتى في الشط يكون نظيف.
0: واضح يعطيك صحة سي محمد وانت لهنا عطيت مثال حي انت كعاون نظافة شنية الحاجات اللي قاعد تلاحظها. على كل حال ديما في إطار نوعي الناس نحاولوا أن نحكم معهم نتحدثوا معهم مثال شراء حتى في الشارع كي تلاحظ حد معناته قاعد يرمي حشاكم البوبال في رأس النهج مثال شراء كي تقول له راه عيب راه ما يجيش معناه خطر لحدنا ياسر.
1: والله ما يصلتك والله لا تلفت حتى لحالك عاني كيف نقول فيها الواحد عاني هم كيف عاني يتعدى عرها
0: للأسف والله
1: ما للأسف الحمد لله ما كو يجب في توعي إن شاء الله يعني الأجيال الجاية تتوعي إن شاء الله
0: إن شاء الله. هو بينه وبينك كان مبديناش من تو وصلنا حكاية فارغة معنا الموضوع
1: يبعكوه بشوي بشوي هالأجيال هاد هذا تسمع في السواء هذا اللي ذاعته تسمع يعني وتنبيه على النظافة ديما وإن شاء الله يعني إن شاء الله.
0: وأنت ذكرتني سي محمد لهنا
1: عارف قيمة النظافة
0: أكيد. هو سي محمد لهنا نسترجع مثال قبل كانوا ماتنا قدام الحيش وقدام الديار والمنازل ما كانوش ينظفوا فقط داخل المنزل كانوا ينظفوا حتى في الشارع يخرجوا لبرا وتلقى يتلمدوا كالعشويات وكذا وفزعة كاملة حومة كاملة ينظفوا في الحومة والحي كامل
1: فقدت شوي الحكاية هذه. بعض نساء في حوم يعني تلقاه والله دارها والشارع اللي قدامها يعني نظيف هيك يعني تحط في كيس بلاستيك ويعني حتى العون البلدي يكون ليه يهز يتعدى على روحه وهيك وهيك وهيك يعني في نخدم 10-12 شارع في النهار وهيك حشاكلي وهكاك وبرا تبغلنا ثلاث شوارع تبغلنا فيهم نهارين باش نوضح.
0: واضح سي محمد شكرا ليك يعطيك صحة ان شاء الله النداء نوجهه لكل العائلات لكل الكبار الصغار لكل الأعمار بطبيعة حتى نكسبوا أكثر ما يمكن من الناس اللي بالحق معناتها تحافظ على النظافة لأن الكلمة هذه ولا تسمح تقول كتير موضوع هذا بلاي تو تجبدوا فيه تما قديم وحكينا فيه وعملنا حملات ونظفت البلدية تما البلدية تتحمل دورة لا يسيدي نبقوا ديما نتحدثوا على النقاط هذه وقت اللي لاحظوا فما تلكؤ شوي فما شوي هيك تقصير من المواطن ولا غير المواطن معناتها حتى الوافدين الى مناطق تكون مثلا بليسة باهية في موسم سياحي تتبدل هيك البلاصة وتنضف لها بارشة معناتها حاجات سلوكات مش متاع المنطقة يقول لك هذه السلوك مش متاعنا مش متاع اهل المنطقة فهذه حاجة لاحظناها خاصة في الجزيرة برشا يتشكوا من معناتها الفضلات والكل لأن الناس كل تكري ديار كذا فيقول لك احنا في جربة معناتها نخافوا على البلاصة ونحاولوا أنا نحمي

0: ونظفوها، ولكن للأسف معناتها كي يجونا ناس تصيف بحذانا تخلي الفضلات ملقات في كل بلاصة. هذا طبعا نقلا لصوت المواطن. يلا نشوفوا تليفون واحد آخر. ترى مساء الفل.
1: أهلا مسألة نور أختي عفاف.
0: تحياتي ليك سيدي، أهلا وسهلا بيك.
1: تحياتي ليك أخوك علي العماري من العكاري.
0: مرحبا سي علي. العكاري بردت شوي اليوم ولا مازلت؟
1: تو بردت تو ريح بحري بارد.
0: هيا به الحمد لله يا ربي. قولي سي علي
1: الجو تو.
0: أي جو به هكي حتى النفسية تتبدل شوي كي يبدأ الطقس بارد شوي.
1: عندي ساعة تو تبدل
0: الحمد لله. قولي سي علي رأيك في الموضوع.
1: حييوك جماعة العكاري الكل.
0: الله يخليك
1: حبيبي ونسمعوا فيك في تدخلاتك
0: يا سيدي. سلم عليهم فردا فردا أهالي العكاري تهلينا. شكرا ليكم والله.
1: ونحيي بالله خويا شكري
0: عادل. اي عادل جميل في التليفونات. وانت تسليش رشيد. عادل رشيد تعبناه زاد حتى هو معانا اليوم. رشيد بوزاخر
1: نحيوه اما نحيو خونا عادل على التوالي.
0: اكيد عادل نحيوك به
1: وعادل البرهوم يعدين شكرا. التحية وفي روزج به
0: الله يخليك بارك الله فيه. قل لي سالي طول النظافة انتم تقريب العكاريت منطقة فلاحية
1: فلاحية
0: في لحية معناها تقريبا ما عندكمش برشا الاشكال هذا
1: لكن بس احنا حاجه برك النظافه الساعه نبدا من حسن الاخلاق في دارك البشر يبدا من أيوة. من دارك
0: كيفاش
1: حسن الاخلاق يربي صغار على الكلام الطيب وعلى كيفاش حتى كي يدخلوا في المجتمع يعرفوا كيفاش يحكوا ويعرفوا كيفاش معناها يتعاملوا مع الناس وبعد تالي يخرج للشارع يلزم نطلبوا من الشارع الناس كل تتربى على حسن الاخلاق.
0: أيوة. الله عليك هذه نظافة اللسان.
1: نظافة اللسان والأخلاق هذه الاثنين.
0: هو بينه وبينك ساعات علي تربي صغيرك ما شاء الله لكن المجتمع يأثر فيه ساعة على ساعة الخلطة السيئة
1: كي تولي له خلطة مش هي يولي يتبدل.
0: واضح واضح يا سيدي.
1: أما عندك نظافة حاجة أخرى باش نقول لك إن العكاريت عندنا شوية كم في البحر برك.
0: كيفاش معناتها مفماش احترام كبير للنظافة ولا يخلوا الشط ممسخ؟
1: فما بلاصة بعيدة شوية على الشط نتاع المطوية تتبع العكاريت مش قاعدة جاهة البلدي ماذا بينا يمشي البحر يخلي بلاصة نظيفة منها.
0: أي سيدي هو نداء في نفس الوقت نوجوه زاد للبلدية اللي تتبعكم تتبع أنا بلدية يعني
1: بلدية المطوية ماذا بينا توصل شط العكاريت.
0: باهي واضح النداء ان شاء الله نوصلوه لبلديه المطويه حتى تنظف شط العكاريت. ونحييك برشا سيدي علي وبارك الله فيك سيدي.
1: شكرا وربي يحفظك ويوفقك.
0: عايشك بارك الله فيك سيدي. نمشوا للعادل بلطيف يقول النظافه سلوك ينبع من العقل والوعي. النظافه مش مجرد اداء واجب، هي ثقافه كامله متكامله تشمل نظافه المكان المحيط كذلك الافكار والاخلاق. الشخص الواعي يدرك ان الحفاظ على جمال ونظافه محيطه يعكس رقيه ومحبته لمجتمعه. بطبيعة خويا عادل نحييك برشا، نحيي أسولة، نحيي العائلة الكل. واللي بطبيعة في الإطار هذا أنت حكيت على الأفكار والأخلاق هي كلها عقلية في نهاية الأمر. في بالي هيك حسب ما نشوف معناتها إذا في المخ وفي التفكير أنت تربيت على نظافة في دارك وفي الحي ومعناتها تلقى حاجة نقوله نحن قدامك تبعدها كذا هذاك راهي باش تبقى ديما فيك طبيعة هيك. ناخذ تليفون. يلا اوكي نمشي التليفونات. مرحبا مساء الفل.
2: اهلا وسهلا.
0: تحياتي. مساء الورد.
2: اهلا وسهلا.
0: مساء الخير. مساء الفل يا سيدي. الاسم منين تكلم فينا؟
2: ما عرفتنيش يا مدام عدنان.
0: والله العاد سخانه راي بهذلتني.
2: الله عاد ونسي.
0: سي ادريس.
2: ايوه.
0: هاي سي ادريس.
2: سخانه بهذلت الدنيا كل.
0: ما شاء الله.
2: لكن والله شوفي هو القلق مش سخانه. القلق راهي الضوء عامل فينا فتريه ودي عمل فينا فارع.
0: شنو هو فتريه يا سي ادريس خليني ساكته.
2: الضوء عمل فينا فارع.
0: اي يمشي عندكم الضوء تو قاعد يخدم.
2: تو اليوم ما قصش لباس.
0: الحمد لله الحمد لله باهي برشا فما قاعدين في تحسن ان شاء الله.
2: اي سيد نرجع لكلامك النظافه. كلمتك بكري باهيه سمحه ياسر هايله. احنا البلديه الحاويه موجوده المشكله والبلديه معناها كانت تجي كل يوم والحاويه موجوده لكن ما فماش حاويه نتحمل مسؤوليتي نروح بها لداري مش مشكله انا لكن هاي الحاويه موجوده لكن اليوم عندنا نهارين ما جتش وقت اللي تبدا الحاويه ممتلئه ومش حط
0: صحيت
2: انا كيف الحكايه الثاني ده نحب للبلديه احنا شويه وهم من شويه علاش نقول لك شويه من الله وشويه من عبد الله.
0: هو الله كي تجي تشوف سيد ريس ما مش كنا واقعيين. هو كي يحط لك حاويه صحيح هي عددها محدود، معناها نقول نحن نسبة الامتلاء متاعها محدود، ولكن
2: وفر لي زوز انت
0: صحيت اي بالضبط
2: وفر لي كعبتين يا سيدي انت تعرف البلدية اليوم لقيتها لي كذا وفر لي كعبتين أيه. معناها موجودة توفير موجود خاصة
0: للأعوان البلدية اللي يعرفوا البلاصة هيك مثلا يقول لك الحي الفلاني راه ديما معناها نلقوها معبية لازم هيك نقرأ في حسابنا شوي
2: وفر لي انت صحيت وفر لي وفر لي حويتين يا سيدي
0: واضح بيه
2: وفر
0: واضح يا سيدي على كل حال يعطيك صحة سيد ريس. هو فما نقطة أخرى زادة حابين نتحدثوا فيها سيد ريس اللي الناس اللي محترمة معناتها اللي تجيب حشاك الموبايل حتى كانها معبية تحطها بجنبها وللأمانة راهو باش نكونوا صادقين فما ناس تفرق مثلا الخبز يحطها مع بعضها الحشاك البلاستيك مع بعضها معناها تلقاها والله العظيم فما سيدات ما شاء الله عليهم فما ناس محترمة جدا راهو تهزلك الحشاك الفضلات مقسمة يقول لك لا البلار هذاك اللمده في ساشي باش ما يضربش العون كي يهز الساشي معناها فما ناس متحضره راه مش الناس كلها معناتها مش محترمه هذه يا ريت يمشوا بها اغلبيه الناس
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: واضح
2: على كل حال
0: شكرا لك سي ادريس
2: سمعت بكري يا فرحات جويني يا ريتك بنطلب هنا اخرى فرحات جويني
0: بالله لا تقولي الله على التونسيه
2: لا لا لا لا الله التونسية مدام فوزية البارح
0: الحمد لله ايه سيدي
2: لا تعدات تتبرمش تعد مش بنسمعها كل يوم
0: اللي هي
2: قلت لك فرحات جويني انا جاوبتي قلت لك
0: عادي ليه فرحات
2: الله التونسية مضرب العمار
0: مش تغش عليك تو الله على التونسية منذر بن عمار
2: اي
0: ينبقوش نعدوا في الله على التونسية يا سي سيد ريس الله على التونسية مش سمعتها
2: سمعتها امس مع مدام فوزية اليوم وقتاش كاش
0: المغرب لا مش بالضرورة تتعدى كل يوم يا سيد ريس تعدت امس يزي في البركة اما السبت الجاي برمجوها
2: صحيح اي لا مش بالضرورة بنطلبك في غناية فرحات جويني
0: اللي هي
2: عنوانها ديروا لي حل جديدة انا اول مره
0: ديروا لي حل ارسل لي ديروا لي حل
2: والله فيها كلمات انت ركزي على صحيتي
0: هذه تراثيه اي ما نعرف اي اوكي أي. يا سيدي أي. الله يبارك سيد دريس بارك الله فيك وان شاء الله بقدره ربي السبت الجاي نبرمجها لك انا ما نسيتش يا رب ان شاء الله شكرا لك سيد دريس تحياتي نمشوا للتليفون يلا في متبقى من التوقيت اهلا
2: اهلا وسهلا
0: تحياتي الطيبه شكرا الله يخليك سي محمد تحياتي لك
2: اعطينا حلتنا حتى 5 دقائق معاكم يا
0: ولاد تفضل يلا اوكي تفضل خذ الوقت الكل هاي سيدي
2: سئل احد الحكماء عن اطيب شيء وامر شيء حساك واثقل شيء قال اطيب شيء هي ثقافه اللسان والقلب والمخ وامر شيء الحاجه الى الناس واثقل شيء الدين مع الناس ده لا نجول النظافه معناتها ثم جال صاحب معناتها اللي كان عليه خويا محمد معناتها من العون البلديه عاد سأل البابا قال من بالباب يا بني قال له صاحب القمامة جاء ليأخذها فقال له لا يا بني نحوهم أصحاب القمامة وذاك الرجل جاء لينظفنا
0: أيوة.
2: لينظفنا معناها أي.
0: أي.
2: وقال آخر لا يحتاج الإنسان لشوارع نظيفة ليكون محترما ولكن الشوارع تحتاج إلى ناس محترمين لتكون نظيفة
0: واضح كلام من درر ويعطيك صحة سي محمد على الاجتهاد معناتها في الحكم هذه اللي هي في نهاية الأمر حكاية تعبر على واقعنا لازم نكونوا زادة نحن مثال جيد مع أحوان النظافة شكرا لك تحياتي لك سي محمد
2: شكرا لك
0: أمسية طيبة بارك الله فيك يا سيدي نمشي التليفون آخر وعليكم السلام أهلا وسهلا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام تحياتي سي شريف كيف الحال
3: الحمد لله
0: الأمور طيبة لباس
3: والله درجت تول
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد ان شاء الله قول لي سي شريف رايك في الموضوع
3: والله موضوع السمع راه 80% تو بديت نوصل النظافه بديت اكثر حاجه هي النظافه
0: اي اما انا حبيت نشوف فما ناس قاعده تتحسن شوي في مستوى النظافه ولا العقليه ما زلت
3: على فكره على شط بن قرزان ومبروك وعمي مبروك البكوش الله يوفق الله يعطيه الخير راجل معناه لاهي معناه كلجنه مدير روح معاه ناس ورسمي ينصح في الناس على البحر ما يلزم مسخمه
0: بربي شو اسمه الاخ
3: اسمه سي مبروك البكوش
0: سي مبروك البكوش والله يا ريت نتحصلوا على رقم سي شريف هيك نجموا حتى نكرموه اذاعيا هيك ناخذوه معنا ونعطوه هيك دافع معنوي كبير
3: اتا شوف رقمه وتحيه له ودا الاخرى نعطيكم
0: رقم. بارك الله فيك وتعمل أكبر مزية شريف، لأن بالحق الناس هذا زعما نقولوا حنين ناخذوهم كمثال لبرشا ناس أخرى قاعدة تعمل في حاجات إيجابية في الخفاء.
3: طيب ياسر راهو متقصة يعمل في الشيء هذا، راهو
0: متطوع برافو يعني والله
3: بما هو
0: ربي يفضلهم.
3: ناخذ الشكاية حتى من دين البرشات وننظفوا معهم.
0: شوف كيفاش العقلية تعرفك من الجهة وتو... أنا تو ما نعرفش معنا عم مبروك ونحييه بالمناسبة، ولكن نعتقد ونصور أن عم مبروك هما من الناس اللي يخاف على بلاستة على جهتة ناغور غيور تلقاها يقولك هاي نظفاها ما تهونش عليه أنك تشوف حشك البلاستة مسخة كلها ولا شكون يوسخها، فتلقاها من غير ما يحسبها يمشي ولمد جماعة ويمشي نظفه. هذا هو بالحق اللي
3: أسف راهو أنت لديه وراهو بشكر في عندك والله ولا تتحدث صراحة يعني عندك كلمة في البلاد
0: واضح نحيوه مبروك وإذا تحصلنا
3: نعطوه تحية لدينا تحية لأن البلاد حسيتها تغيرت شوية يعني حس برشا
0: ثم تحسن
3: يقولوا أن البحر تبدل على قبل ما حسيت قبل
0: أي معناها تقول أنت ولا أنظف شوية معاش الناس توسخ كما قبل
3: بدأت بوبالات وبدأ معناها حتى تمشي غاية تلقي البرجة ترمي فيها المصرخ وترمي في البوبال
0: بيه إن شاء الله الناس تكون في المستوى مع المجهودات هذه الكل. على كل حال نحييك سي شريف بارك الله فيك وإن شاء الله عشوية طيبة. بارك الله فيك يا سيدي شكرا. اكيد اذا ما ثمش تليفونه نختموا المكالمات لان ما عادش عندنا اخر مكالمه. يلا ناخذ اخر تليفونه معنا. مساء الفل.
4: اهلا وسهلا اختي عزاز.
0: تحياتي سي محمد كيف الحال؟
4: لا سي زيد يا ودي.
0: سي زيد سامحني سي زيد تفضل. مرحبا بك سي زيد.
4: تجي على النظافه ولا
0: اي
4: العقل السليم في الجسم سليم راه نظافه المحيط تبدا من المحل بتاعك يعني نعم في حمل نظافه خرج العيله كل نلقى ببال البر الخطيب يا جماعه كل واحد ركب تاعي فوق وديه فوق والله يختي هكاك نبدا من المحل نتاعي ثم نخرج الى الشارع اللي قدامي
0: اي
4: ونعمل ضرويته وتولي الناس كل تتبعني
0: والله برافو. معناها تقول انت كي يشوفك انت الناس كل تتبعك هيك
4: الناس كل تتبعني. وبعدين عندك حاجه اختي مطورش على المستمعين اختي عفاف
0: اي
4: سنغافوره تعرفيها سنغافوره ولا
0: سنغافوره اي
4: ايه معناها سنغافوره هذه معناها المواطن يقول طيش معناها اشياء معناها
0: اي
4: ولا زبله في الواحد في الكياس ولا في الشارع
0: اي
4: ينادوه يقول له فهمت الله يكتبوا له من تالي يقول له فهمت الله عامل النظافه لازم تكملها ثلاث ايام يخطوه ويعطوه على شريط
0: الانبات
4: ولت معناها سنغافوره انظف البلديات وانقطعت منها مع عمار النظافه.
0: يا ريت تبقى في تونس يا سي زيد يا ريت والله اتو نولى الناس كل ملتزمين. شكرا ليك الله يخليك تحياتي ليك سي زيد.
4: اختي عفاف مازال قلت لي هيك الغنيه ما تدهليش على الطفله
0: بربي ذكرني الاغنيه
4: الاغنيه معناها اللي بجيبها انت معناها ما خطرتش على بالي اوكو
0: ما خطرتش على بالي اوكي حاضر يا سيدي السبت الجاي نبرمجها لك ان شاء الله.
4: وعاد الجميل وكل عقول بعد صحابة المستمعين
0: شكرا بارك الله فيك يا سيدي. هذا النموذج جيد اختمنا معاه اختمنا به مع سي زيد اللي هو نموذج سنغافوره. تخور تبقاها في تونس رشيد معناها واحد يطيش حاجه يبدا منعوت بالصبع باهي والله باهي راهي تخلي الناس كل تشد ثنيه وتطبق القانون. على كل حال ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله في نهايه الامر هذه ديما دعوه معناتها للتحسيس للتوعيه نحافظ على نظافه بيئتنا راهو في نهايه الامر كل مكان في تونس كل شبر راهو عزيز وغالي مثال شنكونوا نحن المثال الجيد لغيرنا ان شاء الله. بارك الله فيكم الناس الكل. هيك وصلنا لختام المشوار ان شاء الله الموعد يتجدد معكم في برنامج جريده النجمه نهار الاثنين كان احيانا وعشنا من 9 لل 11 نتاع الليل. بربي هذه دعوه لكل الناس اللي ممكن ديما يسالوا فيا يقولوا لي وين برنامج العراس راهو برنامج العراس والمواكبات الحفلات والعادات والتقاليد متاعنا بدا في الليل في الليل ما عادش نهار في الليل كل نهار اثنين من 9 لل 11 نتاع الليل. شكرا جزيلا لكم شكرا لك رشيد عادل كامل الفريق اجمل تحياتي عفف البرهومي في الامان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مضرب العيد خلال إشرافه أمس بجابس على فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجماعي أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أهداف كلية للحقوق بجابس. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الارسالات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا استشهد 9 أشخاص بينهم 3 أطفال ووقعة إصابات منذ فجر اليوم بقصف صهيوني استهدف منطقتين في مدينة غزة. أعلنت السلطات الكويتية اليوم سيطرتها على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين داخل البلاد بسبب الاعتداءات الإيرانية. أخيرا ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتلا أمس أثناء تصديهم لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: طبال قرقنا الباحث في التراث الموسيقي الشعبي يكتشف اللي هو عبارة على نتاج فكري فيه برشا رموز ودلالات تخليك تفهم خصوصيات وعادات المجتمعات وحتى طريقة عيشها. بل أكثر من هذا، التراث الموسيقي الشعبي من خلال الآلات اللباس وتركيبة الفرقة ينجم يعطيك فكرة على الأحاسيس والمشاعر الإنسانية، كما ينجم زيدا يخليك تتعرف على المحيط الطبيعي والاجتماعي للأفراد. هذا ينطبق فعلا على فرقة طبال جزر قرقنة، وإلا كيما متداول من حيث التسمية بطبال قرقنا موضوع وثائقيات اليوم. باش نحاولوا نتعرفوا من خلاله على تركيبة فرقة طبال قرقنا، الآلات الموسيقية المستعملة ونوعها، اللباس الخاص، نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وتأثيرها على الجانب الفرجوي.

0: قبل ما نبحروا في النقاط هذه، حيت ناخذوا فكرة على أهمية طبيل قرقنا عند القريقنا. طبيل قرقنا يرافق القريقنا في برشا من تفاصيل حياتهم، سواء كانوا يسكنوا داخل الأرخبيل وإلا خارجوا. طبيل قرقنا كموسيقى رجالية نلقاه حاضر في أهم مراسم الزواج التقليدي القرقني، من حطابة لورود ليلة العرس وإلا زادة كما يسميوها بليلة الطبل. نلقاوه زادة في التورات في استقبال وتوديع الحجيج. أكثر من هكا نلقاوه في رمضان وقت السحور، لكن فما خصوصية تتمثل في أنه يتكون من زكار وطبال فقط. وجرت العادة أنه كيف يتعدى طبال السحور قدام دار واحد مستويات يعمل تحية خاصة به، وهذا يدخل في القدر والمخذة بالخاطر. الأستاذ فريد خليف بصفته أستاذ تعليم فني وباحث في التراث الموسيقي القرقني يأكد لنا أهمية حضور طبال قرقنا في كل تفاصيل حياة القريقنا.
1: بالنسبة لفرقة طبيل قرقنا كي نحكي وقبل رهوة، ما هي حاجة اندثرت، فما ظواهر اجتماعية قبل. مثال كي يرجع واحد من الخدمة العسكرية كي يجي الطبيب كإعلان على معناها قدوم طبيب للمنطقة، قوم طبيل قرقنا بمنظوفات. كذلك معناها عند شراء مركب جديد قوموا بعزف مقطوعة موسيقية غالبا ما تكون قالب الفزوع، وإلا عند وفاة أحد الأفراد زادة كانوا يعبروا هذا زادة بضربات، هي عبارة كإعلان عن حدث.
0: وأهمية طبيل قرقنا مش كان في مستوى الجزيرة، بل لاحظوا نفس الأهمية ويمكن أكثر على المستوى الوطني وحتى العالمي، وذلك من خلال مشاركته في أغلب المناسبات الثقافية والمهرجانات. طبيل قرقنا منذ فجر الاستقلال، كما أكدت لنا أستاذة التاريخ والجغرافيا الأستاذة بشرى النابلي، إنه الزعيم الحبيب بورقيبة أعطى تعليماته بإصدار ورقة نقدية من فئة 500 مليم مرسوم عليها طبيل قرقنا. هذا لمحة عن أهمية طبيل قرقنا. لكن شنو على التركيبة متاعه؟ تتكون فرقة طبيل قرقنا من أربع عناصر أساسية، وهما عازف زكرة أول ويتسمى بالعرف، عازف زكرة ثاني ويتسمى بالصانع، عازف إيقاع أول طبل، وعازف إيقاع ثاني أيضا على آلة الطبل، وغالبا ما يكون أقل خبرة من الطبيل الأول. مع الملاحظة أنه عازفي الإيقاع ينجموا يغيروا العزف مطبل للعزف على آلة الدربوكة شريطة إنهم ما يعزفوا كان على نفس الآلة، بمعنى يا إما يعزفوا الاثنين على الطبل وإلا يعزفوا الاثنين على الدربوكة بالطبيعة متى تطلب القالب الموسيقي المعزوف ذلك. وهذا ينجم يعكس قوة الوحدة ما بين بحارة قرقنا. ومدامنا نحكيو على الآلات المستعملة، تجدر الإشارة على أنه الطبل يتكون من جهتين مختلفتين، فما جهة مغلفة من جلد الماعز الذكر وجهة من جلد الماعز الأنثى، ويقع استعمال الدبوس اللي هو عبارة على عصا غليظة يقرع به من جهة جلد الماعز الذكر، والمطراق اللي هو عبارة على عصا نحيفة يقرع بها من جهة جلد الماعز الأنثى ويصدر أصوات حادة. وكي نرجعوا في حديثنا على التركيبة، نقولوا إنهم أربعة عازفين أساسيين عندهم وقفة منظمة نجم تعرف منها العرف، كما تعرف منها شكون عازف الإيقاع الأول من الثاني. وقفة الفرقة مدروسة، حيث أن العرف يقف في الوسط يكون متقدم ولو بخطوة على بقية الأفراد كما الرئيس في الفلوكة، ونلقاو على يمينه عازف الإيقاع الأول وعلى يساره عازف الزكرة الثاني وعازف الإيقاع الثاني. ونحب نأكد زيادة إنه النجم ساعات نلقاو فرقة متكونة من خمسة أفراد. إيه ملاش كون الخامس؟ الخامس يا سيدي يسميوه بالوراش، وهو الشخص اللي يجمع الفلوس من الحاضرين مقابل ما تعزف الفرقة من أغاني وقوالب موسيقية للفرد وإلا لمجموعة معينة. ونلقاوه يلبس نفس لباس المجموعة كيما ينجم زادا يشاركهم حتى في الرقص. هذا ما يأكده لنا الأستاذ فريد خليف بصيفته الباحث في التراث الموسيقي القرقني.
1: فرقة اللي هي تتكون عادة من 4 عناصر، والقائد في الفرقة هو يسميه العرف أو قصة يسميه، وعادة القائد في الفرقة يكون ذكار مش طبيب، ويكون متقدم على بقية العناصر. القائد ديما يتقدمهم بخطوة تقريبا.
0: هذا من حيث تركيبة الفرقة. مالا شنو اللي يميز لبسة استويت قرقنا؟ أصل زي طبال قرقنا تقريبا مش واضح برشا، على خاطر فما بعض المراجع القديمة تنسبوا للحضارة الإغريقية، وفما مراجع أخرى تنسبوا للحضارة العثمانية. كما تجدر زاد الإشارة إلى أنه فرقة طبال قرقنا قبل الاستقلال كان زيها باللون الأزرق والأبيض نسبة لعلم فرنسا، وإثر الاستقلال مباشرة ولا اللباس أحمر وأبيض نسبة لعلم تونس. ويتكون الزي هذا من شاشية حمراء تتحط فوق الرأس وفيها نوارة سوداء، ونلقاو زادة قشطة اللي هي عبارة على قطعة قماش صفراء اللون طولها تقريبا 4 متر تتلف بطريقة معينة فوق الشاشية. وفما زادة السورية البيضة، وتتميز سورية الزكار على سورية الطبال بكونها من جهة المنكبين نلقاو جزء من القماش متدلي، والجزء هذا يتسمى امتاتق على خاطرهم تقريبا على شكل متيق البحر. وفما زيد شكون يسميهم بنتاتق بالنون، وهذا على حسب نطق كل جهة في قرقنا. كما مثلا اسم فاطمة فما اللي يقول فاطنة. الأستاذة سعاد الشلي أستاذ أول تعليم ثانوي مميز ومتحصلة على الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى. تزيد اتأكد كلامنا.
2: الزي يتمثل في سوريا والجلوالي احنا نقوله هيك الجوب والفرملة والعمامة الفوقانية، وتبدأ من السورية هابطين زوز هكا قطع من القماش بيض يسميه المتيقة.
0: ما غير ما ننسيه بالطبيعة أهمية الحذاء الرياضي الأبيض مع الجوارب البيض، الشيء اللي سهل على عناصر الفرقة باش يتنقلوا وسط الحاضرين ويقوموا باللوحات الفرجوية المتميزة. وحتى تكتمل الصورة للفرقة الموسيقية الرجالية اللي تبل قرقنا، وإلى جانب التعرف على التركيبة وخاصيات اللباس، هات نغطسوا ولو شوية في عزف الصوات. سهرة الطبل القرقني تتميز ببرنامج موسيقي خاص ومنتظم يبدأ بتنفيذ بعض القوالب الآلية الوظيفية الموسيقية من قبل أعضاء الصوات. والقوالب هذه النجم لخصوها في النقاط التالية، نلقاو الفزوع، من بعد يجي دخول الدار، ثم الشغل. بالنسبة للفزوع هو معزوفة آلية تعني الإعلان عن بداية الحفل ودعوة الأهالي للمشاركة فيه، ونلقاو الفزوع الأول والفزوع الثاني، ولكن المعروف أكثر هو الفزوع الثاني اللي يمكن تقسيمه إلى 4 مراحل رئيسية اللي هما الاستخبار، رأس الركاب، القلبة الأولى والقلبة الثانية. كما تجدر الإشارة إلى أنه قالب الفزوع ينجم يعزفوه عازفين فقط، آلة الذكرى وآلة الطبل، كما ينجم زادا أيضا يعزفوه 4 عازفين، يعني زوز بالذكرى وزوز بآلة الطبل، ويكون هذا غالبا ليلة العرس. قالب الفزوع الثاني واللي هو معروف أكثر ويتسمى زادا بالفزوع العادي، باش يزيد يحكي لنا عليه الأستاذ فريد خليف، خاصة وأنه مشروع التخرج متاعه عنوانه الفزوع في مراحل العرس التقليدي بمنطقة العطايا.
1: بالنسبة للقالب هذين نسميه قالب الفزوع، ديما يتدرج من البطيء إلى السريع، وهو قالب آلي ويعتمد على تكرار متاع جمل موسيقية. كذلك نجم نلقاه معناها استعمال برشا درجات متقاربة بكثرة، ولي كان مش نستعمل درجات متباعدة في العزف لغاية الزخرفة فقط.
0: ويزيد الباحث وعازف الزكرة المتميز الأستاذ محمد علي ويردة يحكي لنا على قالب الفزوع.
3: الفزوع قبل كان في مقام كيل حسين، أما هو الجو العثماني، نقول الجو العثماني درجات متحركة، ما هيش هي نفس نتاع الحسين التونسي القريب للبيادي، لكن توا أغلب الزكارة متأثرين بالإصبعين، يعصوا فيه إصبعين، يقول لك ماذا بيك تعصوا حنين، وبالنسبة لي له طبعا السبعين والنغمة هذاك متاع المقام هذاك فيها كشوية حزن، يدخل فيه جانب التعبيري والحسي للعازف.
0: وتجدر ملاحظة أيضا أنه فما فزوعات أخرين ولكن يتسمعوا مرة في الفيل، كيما فزوع الخيل وفزوع الحضري حسب المرحوم استاع عبد الفتاح النابلي المعروف بعبد الفتاح العيادي، وكيما فما زادة برشا قوالب أخرين عوضوا الفزوع كيما الانتظار وقالب الفزوع الغربي اللي هو في الأصل شغل. وبعد ما سمعنا استا وحيد عزيز على آلة الزكرة وشاكر الجلالي وقيس الطرابلسي على آلة الطبل، قالب الفزوع يجي ادخول الدار، الأستاذ والباحث وعازف الزكرة محمد علي ويردة يوضح.
3: بعد الفزوع يصير دخول الدار، وبعد دخول الدار يجي إصرار، كان قبل دخول الدار وحده معزوفة، وبعد يصير استخبار بالزكرة يدخل إصرار فيه، يشبهوا لبعضهم لكن مختلفين، كل الزخارف والواحد تتغير. لهنا الحاجة اللي تو فقدناها انه لو يعطفوا كل دار وصرفهم من بعضهم.
0: وما يحلى دخول الدار الا بصلاة النبي.

0: وما تكمل الفرجة والمتعة مع طبل قرقنة إلا بقالب الشغل. الأستاذة سعاد الشلي بحكم أنه رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى كانت حول الشغل في الموسيقى الشعبية بجزر قرقنة، دراسة إثنو موسيقية. تحكي لنا على الشغل.
1: الشغل بخلاف أنه قطعة آلية أنه قطعة راقصة، هناك شغلات تلقاها بالذكرة والطبل بالعصا، وشغلات بالذكرة والطبل باليدين، وأنواع أخرى بالطبل والدربوكة. ومن بعد في وسط السهرية فما تدرج، يولي فما الذكرة والطبل باليدين، وفي آخر السهرية تولي الذكرة والدربوكة. الزكار نمر واحد يعطي الإشارات للعازف الطبل اللي على يمينه، العازف الذكرة اللي على يساره. هيك الإشارات تنظم الجانب الموسيقي والجانب الإيقاعي، وينظموا جانب الرقص اللي يلفت الانتباه برشا الجانب الرقص، الرقص الجماعي. الشغل القرقني كأنه تبحيرة بمقدمته ببطئه في البداية، بالحركات بالمرح بالسرعة اللي في الأخر. الشغل هو عرض حيني فيك اللحظة هيك انت والترى، لازم باشا ركوح ورياض. والشغل هو نفسه نفس الفرقة، إن شاء الله حتى فرد مكان، الليلة مش كما الليلة جاء، أما نفس الشغل هذايا جم يتبدل موسيقيا ومن حيث الرقص. فما شخصيات ملهمة وكانوا مدرسة للي بعدهم، أحمد شلوق على الأول، سعد القدي، علي سويسي اللي ياسر خذا شهرة كبيرة برشا برشا، هو علي واردة وبعده هو الحبيب واردة، عبد الفتاح العيادي، برشا أسماء. الشغل هو مقياس نجاح الفرق.

الأكيد أن التراث الموسيقي الرجالي القرقني طب القرقنة ثري جدا، لا من حيث تركيبة الفرقة فقط، وإلا اللباس، وإلا الآلات المستعملة ونوعها، وإلا من نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وإلا أيضا حتى من الجانب الفرجوي، بل هي أعمق حتى من حيث الكلمات المغنات اللي ساهمت بنسبة هامة في تصوير الأفراح والأحزان لأهالي أرخبيل قرقنة. وشكون ما يعيشش مع أغنية الشهيد حشاد؟

0: هذا جانب من التراث الموسيقي القرقني الرجالي، فماذا عن التراث الموسيقي القرقني النسائي؟
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: طبال قرقنة، إعداد وتقديم شريف الشريف، تنسيق رياض الجيد، إخراج سمير الكتاري،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلفي.
1: شامخة بطت سيدي الشيخ بطت.
2: معها رافع، ما تدري على الخير وين. رافع الصغير كبرناه قبل وقته، الناس تقول قليل الوالي عمل على الصبر، واحنا طايرين من غير جناح.
3: وانت شعملت مع صاحبك تريف يا عمي شيخ؟
2: اشتعمل الشيخ.

0: في الجبانة وكل واحد يردم صاحبه واللي يفضل منا يسلم سلاح هكا.
1: هذا الكلام اللي نحبه نسمعوه مادي، لكن الشيخ عبي يهديه.
2: هذا كلام وساع يا شاكر، في الضيق ما هو السهل. حقنا الكل فيك يا شاكر، واللي أنا عارف عقابها، ويا ريتك وقفت عند البنقة، وإذا بيك وين تشبح هاشم تعرض بالسلاح والتهديد.
1: تحبني نعرض بعصاتي يا شيخ وهو عند زوز مكاحل بخلاف اللي عند صاحبه، ولا تحبني نتفرج عليه وهو يجري ورا بناتنا وهما كيف الأرانب والخزز؟ كاني غلط فهموني، هو داه ودار بيحة يقول ناخذها ناخذها.
2: عدو اللي ما تقدرش عليه اصبر على بلواه.
1: اه يا شيخ يا شيخ، حط روحك في مكاني، ايش تعمل؟ قول يا شيخ.
2: اني اليوم في بقاياكم الكل، في بقاياكم الكل، الكل بنساكم وذريتكم، جميع البلاد في راسي، فهمتكم؟ الواحد يضحي واللي يحصل يصبر للدرك ويعطي للذل كارة. على بلادنا ورضنا نعملوا كل شيء، اللي ما يعملش نعملوه واللي ما ينقالش نسمعوه. اليوم نقولوا باع كيف المعيز، وغدوة نزهروا كيف السيودة.
1: أما خير،
2: أما خير ولا نرحلوا من أرضنا ونلجوا قد البرينية؟
1: حلالي حلالي، إيش بها الدنيا تقلبت سفاء على عفاه؟ أشيخ إيش تحبونا نعمل؟ فهمونا بالباء والتاء، أنتم كبراتنا وروسنا والدبارة منكم تخرج.
2: إن شاء الله هاك النهار ما نوصلوهش، ولا نمشوا خلية على يريع، الطايح أكثر من الواقف والهارب أكثر من اللي عارض. أنتم شجعان يا شاكر، ما عندي ما نقول، أرواحكم تهون عليكم، لكن أرواحكم ما تهونش عليا، أرواحكم أعز من روحي. أنا بيكم راجل وبلاش ما نسوى شيء، وقت اللي تكون التضحية في مضربها من يهرب منها كان خايب لصل، وكيف تكون التضحية باطل وقتها جينا نربحه يصيدنا أبو ربيح. الواحد إذا ما يصبرش على الكلمة الطايشة يوصلوه للموس في حلقة، وإذا سد صحيح في زوريته وهم طالبينها يقتلوه ويلبسوها.
1: قولي قولي يا شيخ، خي تحبني نسلم في ربيح الهاشم ونزيد نعطي مكحلتي لبابا طريف؟
2: ما قلتش هذا، أنا ما قلتش هذا، الله لا يوصلنا لهالبهادل. أما الحديث تشبيه.

0: تبكيش الرجل ما يبكيش ما تبكيش
1: أيوة ناسي ما عرفت أنا شكون نسل كيف أمي كي غيرها
0: الحمد لله اللحمة ما تكبر كان في عظمها وليد بلاقتها ما تفقدش والبلاد قطعة من الإيمان والطير يقول يا وكري والناس تقول الخوخو والصاحب صاحب وخوك لا يغر بيك صاحبك الحمد لله على هني وينك يا شامخة يا سلاكة الواحلين تجيب المرأة من الأنثى والذكر
2: هذا وقت المرافيه تفتي كيف الراجل
0: الحمد لله الحمد لله على هالساعة اللي عملتيه ما يعملش غيرك
3: شناجي تشكروا شامخة والذم ومهدي شامخة مرضي جابت حميد خوي واني نفديهم الاثنين
0: مهدي مهدي انت من رجال الوكايد احكي لنا شو عملت يا شامخة وخلي حميد في الاغمار
2: ايش باش نقول ومنين باش نبدا كيف عطيت لابراهيم الفليسات والحصان استشواهم وتعارك هو ومبروك ووصلوا وين وصلوا ديما خصهم كان يجبدوا صلاحات على بعضها في وقتها بديت نعيط وننوح حتى جملوا النسوان والذريه والشيابين وحلفت بيمين واعر قدامهم الكل اذا ما يطلقوش حميد ونروح بيه نفسخ من حبتي قدام
3: يا قليل الهمه يا قليل الهمه لو كان
0: اسكت اسكت يا مادي هي تعرف اللي ما يصير شيء كملي يا شامخة كملي
2: ايه المبروك ويعقوب وحتى ابراهيم الحق رجاله كايد ايه ولا ابراهيم طبس راسه ومبروك تلقى حميد
4: وقولي لهم مش عمل
0: تعال في غمري انت رجلنا والله ما عزتك خاصة
2: رافع ايه في رافع سيد البلاء الثنية الكل سيدي هو الشاشح فيا
0: ايه
2: راكب على حصان والغادر يفيده ويقول لي ما تخافيش هم شامخة انا معاك انا راجل نحميك الحق وليت نبكي هو يحسبني نبكي خايفة وني نبكي من عزازة ورجوليتنا خوي الحنان الله مصلي عن بي على وليدي الله مصلي عن بي
5: الله مصلي عن
2: وكيف قلت قدامهم نفس حواجي خويتي صبر الغجري فيا وقال لي نقلت لك لو تقلع لك فيا من فوق راسي قربت لو هزيتها في خمري وبكيت

0: عليهم العين، وحتى الفكينيات زغرتوا عاد وقتها ضيفونا.
1: وصاحبي مبروك ذلك كابوس وسوج معبي بالصور.
2: وينكم؟ اسمعت باللي عامله ولدي رافع؟ صلوا على النبي. صلوا على النبي لتخطوه بالعين. الملح والداد في عيون الحساد، في عين اللي ما يصلي على رسول الله.
1: جدي شتوش ناديهون لكن الفلوس نخف.
2: عيش عيش. وينك يا حميد؟ وينك هل عريس؟ وينه؟
3: هاني هنا، هاني هنا يا امي سلمى. يمنا الغالية توحشك يا امي سلمى.
2: لازم نوفر فرحة وزغر
4: شدنا فيك يا امي سلمى.

0: متكدرين يا حميد يا ولدي، الخواطر مكسورة، وطريف تمشيت في عمك حمد حتى كسر من المشيخة، وتوشاد شدت القضاء في شاكر، والله أعلم اش يعمل فينا واش يحب منا. بوك هاني واحد، أنا أعرف كوعي من بوعي، شارق غارق مطوس في فم صيد، وباباك يحب يلجم الصيد، وتو برا انت والجماعة دوروا على قصور الجبل، قصر قصر تيس قدل وترفوت وبني قنديل وبني معقل والبريقيه الصغيرة والكبيرة، ما تخلوا حد.
1: ايه لكن ابي انت اشطالب منه؟
0: نادوا المشايخ قولوا لهم عبد الدايم عارض عليكم الكل، فرحان بولده، واللي ما يجينيش ما عادش نمشي له. برا انت وشاكر وبكار وما تتفرقوش، دوروا على القصور مع بعضكم، وقبل اطياح السمس ترجعوا. وهات لي فيدك شوي دخان.
2: شامخة، ما حكيتيش المبروك على طريف واللي عامله فينا؟
3: هو اللي نشد ومتيسف ياسر على حالتنا.
2: قولي فرح، مبروك وطريف كيف الكلب والذيب، الذيب يغور على الشويهات والكلب ينبح من بعيد وما يزودش، على خاطر الذيب يقول له انبح يا كلب وبايك حاصل، وهذا اللي يصيب، يقتل الذيب الشاه ياكل منها والفاضل باي الكلب. وعلى هذا قالت الناس اللي يعمل الذيب ما يكره الكلب، احنا يا شامخه بين الذيوب والكلاب.
3: حليلي خويتي شبيني يا اخي، هذا كل زيد انا خي زعما مبروك يتويل ويتيسف من فمه مش من قلبه. ربيح الحنان جيتك من جناب ربي، استريني استريني ما تخبريش يا دي.

0: ناديتكم يا الإخوة.
1: أي نعم.
0: لا على الماكلة ولا على طلقان ولدي. لكن عندي ما نقول لكم. وراس العهد والعشرة والنعمة اللي بيننا لاني طامع. لكن خايف علينا وعليكم. والمثل يقول اللي تغدى بخو تعشى بيك. وإذا ريت لحية جارك ينتفوا فيها دير لحيتك في الدباغ. الراجل هذا عاتي ظالم ومتعدي بديب مطوس وانتم مش بعاد.
2: اهلا سي القايد. خطوه سعيده خطوه سعيده.
3: اهلا مرحبا.
4: كيف شميت ريحه الزرده جيت؟ اني نفكر ديما كيفاش نجمعكم. هاو سبقني الشيخ عبد الدايم.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. عروس الجبل.
6: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرات ليلة النجوم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم في بلاغ لها بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقي تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دولة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الأرسالات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا استشهد 9 أشخاص بينهم 3 أطفال ووقعت إصابات منذ فجر اليوم بقصف صهيوني استهدف منطقتين في مدينة غزة. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مساء اليوم أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقع مع بلاده يثبت مدى عدم قيمة توقيع رئيس دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لإشعال الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتلا أثناء تصديهما لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. الموجز في أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تابعت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم الى نشرة اخبار الليل نقدمها من اذاعة تطاوين. والبداية بابرز العناوين. رئيس الجمهورية في زيارة الى محادثة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلاء. وفق وزير التعليم العالي قريبا الاعلان عن احداث كلية للحقوق بجابس. هيئة السجون والاصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق باحدى الوحدات السجنية. 9 شهداء بقصف صهيوني في مدينة غزة، وتوغل لآليات المحتل شرق دير البلح. إلى تفاصيل الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مضرب العيد خلال إشرافه أمس بالمعهد العالي للغات بجابس على فعاليات يوم الوطني للتوجيه الجامعي، أعلن أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أحداث كلية للحقوق بجابس.
4: حتى حد ما نجم ينكر فيه المطلب يوصل للوزارة، والوزارة قاعدة تدرس في كل ما هو مستلزم باش عملية التحول من معهد عالي إلى كلية تكون ناجحة، وإن شاء الله في القريب العاجل نراو كلية الحقوق بجد.
3: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم النسخة 9 من تظاهرات ليلة النجوم. جمال الجري مدير الفرع يضيف.
5: ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين مساء اليوم السبت 18 جويلية النسخة 9 من تظاهرة ليلة النجوم، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء إلى حدود منتصف الليل. يتضمن البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية ومحاضرات ومداخلات علمية إلى جانب عروض موسيقية وعرض الحكواتي، فضلا عن مسابقة في علم الفلك. سيكون الزوار على موعد مع فقرات للرصد الفلكي. الليلة سيشاهدون القمر من خلال التلسكوب، كذلك سيتعرفون على أبرز الكوكبات النجمية الخاصة بفصل الصيف. التظاهرة مجانية ومرحبا بالجميع بحي المهرجان فرع مدينة العلوم بتطاوين.
3: ينظم مركز التكوين المهني وتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة 6 نوفمبر. سفيان الحداد المكلف بالإعلام بالمركز يضيف.
6: بالنسبة للدورة التكوينية، دورة سبتمبر 2026 هي دورة جديدة، التسجيل متاعها إن شاء الله بدأ. بالنسبة للمستويات التكوين المطلوبة عن التسجيل بمركز التكوين المهني، عندنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مستوى اللي يجب أن يلتحقوا به تلام اللي عندهم مستوى 9 أساسي من هذا فما فوق. كيف عندنا مستوى المؤهل التقني المهني البي تي بي اللي يلتحقوا به هم تلام اللي عندهم مستوى ثاني ثانوي من هذا فما فوق. عندنا زاد مستوى التكوين اللي هو البي تي اس مؤهل تقني سامي اللي عندهم مستوى تعليمي بكالوريا فما فوق. بالنسبة للدورة الجديدة هي تم اختصاصات اللي هي موجودة بالمركز، كيف عندنا زاد

0: وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسب لانقطاع طارئ للمياه أو للتيار الكهربائي. صادق المجلس الوطني للجهة والأقاليم أمس على المخطط التنموي 2026-2030. يهدف هذا المخطط إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية الفترة المقبلة في إطار رؤية تستند لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على مستويين الوطني والجهوي. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء صالح الشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الأرسالات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. في المستجدات الدولية استشهد 9 أشخاص بينهم 3 أطفال ووقعت إصابات منذ فجر اليوم بقصف صهيوني استهدف منطقتين في مدينة غزة، فيما تحدثت مصادر محلية عن نزوح عقب إنذار صهيوني بالإخلاء الجنوبي حي زيتون وتوغل أليات المحتل شرق دير البلح. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي استشهد 1144 مواطنا فلسطينيا وأصيب أكثر من 3000 آخرين فيما جرى انتشال 802 جثمان. في الأثناء أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات المحتلة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق ما أردته اليوم مصادر إعلامية. شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما أعلنت واشنطن عن مقتل جنديين اثنين وفقدان ثالث في الأردن، فيما شنت إيران هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. ونقل 4 جنود أمريكيين جوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقا بعد أن تقرر حالتهم، أما الجنود الآخرون الذين خضعوا للفحص إثر إصابات طفيفة قد عادوا إلى أداء مهامهم بحسب بيان الجيش الأمريكي. وأفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تليجرام بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الدرع ومباني ومقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي سالم وعدة جسور اتصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أمريكية في البحرين. هذا وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن ميلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت التدريبات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام. هذا وأعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: رئيس الجمهورية في زيارة إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة، وفق وزير التعليم العالي قريبا الإعلان عن أحداث كلية الحقوق بيابس، هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بأحد الوحدات السجنية، 9 شهداء بقصف صهيوني في مدينة غزة، وتوغل لآليات المحتل شرق دير البلح. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الهلال الخصيب مصطلح أطلق على المنطقة الجغرافية التي تشمل كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وتدخلت عوامل المناخ والتضاريس والتاريخ والسياسة في هذه التسمية، حيث عرفت هذه المنطقة كثيرة مصادر المياه بالخضرة الدائمة وخصوبة الأراضي. كما تعتبر هذه المنطقة حيث حوض نهري دجلة والفرات وبلاد الشام من الحضارة الأقدم في الشرق الأوسط، وعرفت ازدهارا وتطورا كبيرين منذ آلاف السنين. وخرجت من منطقة الهلال الخصيب عدة حضارات مثل السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والكنعانية والفينيقية والآرامية والحضارة العربية الإسلامية، وتداخلت

0: هذه الحضارات مع اليونان وروما القديمتين وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. أطلق على الهلال الخصيب اسم منطقة الحضارة البشرية، حيث عرف سكان هذه المنطقة الكتابة والزراعة والتجارة والحضارة المتطورة، وبنيت المدن والمعابد وكانت مهد الديانة السماوية. يتوسط الهلال الخصيب قارات العالم ثلاث: آسيا، أوروبا وأفريقيا، وبذلك منح موقعه امتيازات استراتيجية تجارية ودينية هامة، وجعلت منه عوامل المناخ الرطب موقعا تزدهر فيها الزراعة السبب الرئيسي للرخاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جارة القمر.

يا مساء النور، يا مساء الجمال عليكم مستمعينا متابعينا الكل اللي تابعونا من الوقت هذايا وإلى حدود منتصف الليل. نكون معكم في لقاء حتى نسهر معا، حتى نختتم أسبوع ونستفتح إن شاء الله أسبوع مليان خيرات ومحبة وجمال لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. نحن أكيد نحاول أنه تكون طاقتنا وتكون عنا الأمل أنه في كل لحظة من حياتنا تكون جميلة، والباقي أكيد سعي، والباقي أكيد مشيئة الرحمن. يا أهلا وسهلا بكل المتابعين اللي انضمونا الليلة ممكن لأول مرة في الاستماع عبر موجة إذاعة تطاوين لجارة القمر. أهلا وسهلا بكم جيرانا معنا، نسهر وإياكم، نسهر مع الليل، نناجي الليل، نتحدث إليه، يتحدث إلينا عبر كلمات وعبر المعاني وعبر الصور الشعرية والشاعرية اللي نتجول خلالها على امتداد الحلقة مع ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا أو مع المحتوى اللي نعدوه في كل حلقة من حلقات جارة القمر. نستعير الكلمات الجميلة علها تنقل لنا عدوى البهاء، ونهمسها في ليل مظلم ربما، علها تنساب بأشعة تفتح لنا طريقا نحو السماء. وعن الأحباء ومع الأحباء نضرب موعدا، لأن لا أحد نضرب معه موعدا إلا ونحن نقول له من القلوب إلى القلوب، أكيد دعنا نتشارك المحبة. غير الأحبة أكيد الأصفياء، نقول لهم بعضا من كلمات شعرية كتبتها نازك الملائكة: أطفئ الشمعة واتركنا غريبين هنا، نحن جزءان من الليل فما معنى السنة، يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء، يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء، نحن من جاء بنا اليوم ومن أين بدأنا، لم يكن يعرفنا الأمس رفيقين، فدعنا نطفر الذكرى كأن لم تكن يوما من سبانا، بعض حب طاف بنا ثم سلانا، فلو نحن رجعنا حيث كنا قبل أن نفنى، لو رجعنا لوجدنا أن ما زلنا غرباء.

0: جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها تحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

والحديث ما بين الموسيقى والإيقاع والنغم وأيضا إيقاع الشعر بما فيه من بحور ومن تفعيلات. سنكتشف كل مرة زاوية منها مع ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا سواء في الشعر أو في الرواية أو في النظم بكل أشكاله وكل أنواعه وأنماطه. نكتشف هذا بعد شوية، ولكن قبل كل شيء لابد من إهداءه.

ما المدى؟ ما الحقيقة؟ سأل الدكتور عبد الكريم شويطر وخاطبهما باستفهام. يا هذا السؤال الذي ضج في خاطري، يا الوعود التي عشت أرقبها وهي تكشف عن حاضري. لست من عالم القحط، لا أنتمي لقرى البؤس، لا أنتمي لقرى الجهل، لا أنتمي لشقائي.

أبارح وجدي خذيني وهزي شراعي أنقلي غيمة حيث ينتظر الزمن البكر غيثي وأرن بإشراقة لسخائي أحمليني إلى حيث أدفن أمسي وأحزانه أبعثر ما في يدي أختفي من جدال التواريخ من وجع الدهر أترك العمر يجري ورائي وفي عالمي ينبت العدل وفي دولتي يستتب رخائي إشراقاتك المدى باتساعي وكل أجنحة الأفق الشرعة الحقيقة مني وبي ولأجلي أنا لغتي ولغتي شفافية البوح أنا لغتي ولغتي شفافية البوح لغتي رئة الكائنات الرقيقة همزات العناء حوار طبيعة بريئة يا لغتي يا طريقا في المدى اجعلينا نعانق أحلامنا وترا وترا ونطرز أذواقنا بالجمال اجعلينا نسير إلى حيث يكتمل الشعر حيث نلمس زرقة أحلامنا على جسد اللون واللحن والحرف يا لغتي هل أتيت وقلت حرفا يفتش في القلب عن ما يريد ويرقص على وتره إنسان سعيد

0: بسمتك ليلى، عبستك ليلى، وما بين البسمة وممكن اللحظة السلبية أو اللحظة الغير إيجابية أكيد فما برشا حكايات وبرشا ما نتحدث أو ما نكتب أو ما نقول ما بين هذا وذاك. ضيف الليلة سألته من أين تأتي وما هي لغتك، فقال لي: كلامي قليل وكأنني أقطعه من صخور مقدسة في دماغي، فإن كنت تبحثين عن نجمة في كلامي فأنت لا محالة في المكان الخطأ، وإن كنت تبحثين عن نجمة في كلام الذي ما بدأ فأنت إذن في الزمان الخطأ. ضحكت وقلت له: الكلام مراكب من ورق وبحار وتعويذة رحال، مشهد حلم وغيبوبة لا تطول، متى أصبح له زمان ومكان وأنا؟ أم أنت هو ذاك الذي سألته سيدة القطار: أليس لك اسم؟ فأجبتها: أنك في مواجهة الكل وحدك ضد كل السلالات، ضد خطى البشرية وضدي وضد ملامح وجهي وكلامي.
1: أنا كل احتمال ليس يجدي، لقد حدقت في المعنى طويلا ولامست الحقيقة دون قصدي، وكنت على الأسى أنفقت روحي، فماذا بعد للأشياء عندي سوى جسد هزيل أرتديه سيخدعني غدا ويثور ضدي. أجيئك هاربا من كل شيء، فآويني ورد الباب بعدي. تشابهت العصور وأنكرتني، وما كذبت في عينيك وعدي. أجيئك حاملا تعبا قديما سعيت به، وذلك كل مجدي. كأني عشت أكثر من حياة وصاحبت الجميع وعدت وحدي.
0: أي نعم، جئتني وحيدا، كنت تحتاج الكلام كما لو أنهم تركوك تبكي وتخدش في لياليك الظلام. تمر على الحكاية نصف غاف وتعبر هذه الدنيا سلاما، يداك تارة تلوحاني لسرب طير وقلبك بيت أطفال يتامى، على عينيك أثر الصبايا فكم جرحتك ألوان الخزامى. أتيتني فأخبرت أنك عابر ستمضي وتترك خلفك المعنى حطاما، وليس بينك وبين عيني إلا صدى زمان سيأتي وحنين، فمن لهذا الجسد مداويا؟
1: أداويك يا جسدي من عبور الزمان ومن فائض في الطريق إلى أي شيء، ومن شهوة تشعل الرمل في ضفتيك، ومما تعاني وما لا تعاني من الندم المري بعد فوات الأواني. أداويك يا جسدي يا صديقي ويا خيمتي وحصاني، أداويك بالصبر أم بالأغاني، وأحمل عنك انتظارك تحت السماء، فاخرج الآن من قبضة الذكريات وسر في شرودك قدر ضياع الأحبة، وانفض يديك من الملح واترك لهم حيزا في المكان.
0: هل نترك لهم حيزا في المكان والبحر يسير متجها إلى ما لم يدونه الرواة على صخور الشط أغراه المقام؟ كنا يا حبيبي في مساء مثل هذا في شتاء مدينة أخرى، كانت الأبواب يومئذ بلا حرس، وكان الوقت يجلس مطمئنا مثل سيدة ترش القمح للطير الغريب، وكأن أعمدة الشوارع شمعدان الليل وهو يطوف بين الساهرين. كأنك كأنك مد آخر في عينيك، بوصلة الجهات، وفي خطوط يديك خريطتي، وباسمك تفتح الأبواب، وباسمك تفتح الأبواب. فهل بقيت لنعبر هذه الصحراء، لنعبرها معا الآن الآن وليس غدا؟
1: أنا متعب متعب يا رفيقة من هذياني ومن عزلتي والتباسي بنفسي، ويوشك أن يتناسل يأسي، كأني اطلعت قديما على كل شيء فما عاد يدهشني أي شيء، ويزعجني كل شيء، كأن شعوبا من الكائنات تسافر داخل رأسي. غدا بعدما يغرق النهر بيتي وتطفو على الماء أخشابه اليابسات، وتطوى الشطوط وتشتعل الذكريات، أجيئك لا غيرتني الليالي ولا بدلتني الفصول، بنبرة حزني، بجرح الذي لا يزول، وصوت الذي أنضجته الحياة.
0: ضيفنا صوت أنضجته الحياة، وهو شاعر من بلد قريب، في كل ليلة يصلح نايه ويصالح الأشياء ليبني بيتا جديدا. كتب قصة أرض جديدة مثلما أملى عليه الشعر، فالشعر عنده نبع لا يجف وحبة من قمح أجداده. ستأخذنا الرحلة إلى كهفه الليلة لنستمتع بإشراقات كلماته ومعانيه، الشاعر المصري حسن عامر، وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: أهلا وسهلا يا حسن، شن أحوالك؟
1: مساء الخير والجمال عليكم. أهلا وسهلا بك وبكل متابعي البرنامج الكرام، وسعيد بحضوري معكم الليلة، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على قلوبكم وعلى مسامعكم.
0: يعيشك، أهلا وسهلا بك عبر موجة إذاعة تطاوين لأول مرة معنا في جارة القمر، وما نعرفش إذا كنت موجود في بعض المساحات مع الزملاء في مساحات إعلامية أخرى، وإلا أول مرة تكون عبر موجة الإذاعة التونسية.
1: عبر الإذاعة التونسية هذه أول مرة، لكن يعني سعدت بلقاءات سابقة في الإذاعة المصرية.
0: جميل يا سيدي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا سعيدين بأنه نذهب إلى عوالم الشاعر المصري حسن عامر، وكنا سمعنا في المقدمة بعض مما تكتب، فظهر لي نذهب مباشرة إلى أصل الموضوع أو إلى الباب الأول في الحكاية، وهو باب الشعر.
1: نعم،
0: متى بدأت الحكاية معه ومتى فتحت باب الشعر في عالمك حسن عامر؟
1: بدأت كتابة الشعر في سن مبكرة طبعا، كانت البداية يعني عبارة عن انفعال باللغة وبالعالم، لكن بعد ذلك شعرت أن الشعر ليس يعني جنسا أدبيا أو مهارة لغوية فقط، إنما هو تعبير عن الذات وطريقة لفهمها أيضا، وطريقة لفهم العالم عن طريق فهم الذات أيضا. وحاولت في شعري أن أبحث عن الإنسان داخلي، وأن أمد يدي للآخر لأقول له أنني أشعر بما تشعر به، ونتشارك في هذا الارتباك وفي هذا الخوف أو القلق الذي نعانيه جميعا.
0: ومنذ متى تتشارك أنت والآخر في هذا القلق؟ عمرك الشعري؟
1: عمر الشعري لست كبيرا يعني أنا.
0: أي قلن
1: أكتب يعني
0: النجم يكون لا يقاس بالزمن.
1: نعم، الشعر يتعدى الزمن، يقاس يعني بالكتابة أو بالمنتج، لا يقاس يعني بالعمر الزمني فقط. لكن أنا كتبت الشعر يعني منذ مرحلة مبكرة يعني تقريبا وأنا عمري 15 سنة تقريبا.
0: ومن قادك إلى بيت الشعر أو إلى باب الشعر؟
1: أنا أظن أن الشعر قدر يختار أصحابه، والشعر لا يفعل سوى أن ينصت إلى

0: طيب. يعني لأن الشعر في الأساس قائم على الدهشة وعلى التأمل.
1: طيب المحطات كيفاش كانت أجواءها؟
0: كانت أجواء جميلة، يعني كل محطة تحمل خصوصيتها وتحمل طقوسها الخاصة وتحمل أبعادها أيضا الخاصة، بشرط أن تجد العين التي ترصدها والقلب الذي يشعر بها.
1: وأنت كنت العين التي ترصدها أو التي رصدت بعضا منها؟
0: كانت عين الشعر يعني بالأحرى هي التي ترصد.
1: أي أنت متسلح بسلاح الشعر صحيح؟
0: نعم.
1: وسلاح الشعر ما فمش ما أجمل منها، لأنه في الآخر هو تعبيرات عن واقعنا ولا لا؟
0: نعم، أنا يعني أرى أن الشعر لا يعبر عن الواقع بشكل مباشر، إنما هو طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة عبر الحدس والخيال، وعبر تحويل الحقيقة إلى خبرة جمالية وشعورية. يعني الشعر لا يكشف الحقيقة ولا يبحث عنها، إنما يكثفها، يكثف حضورها ويحولها إلى خبرة جمالية وشعورية كما قلت.
1: ألم تعيش التيه أو الضياع مع الكلمة؟ ضيعتك الكلمة شوية وإلا دائما اهتديت إلى الطريق الصحيح والقوي؟
0: أنا أشعر أن الضياع نفسه هو ملهم أيضا، لأن الإنسان بطبيعته يشعر بالغربة داخل الوجود، يشعر أنه غريب على الوجود، ويشعر أن الأشياء التي يشاهدها والتي يشعر بها زائلة لا محالة، فهناك غربة فطرية داخل الإنسان. ربما يعني الشعر هو يعني طريقة للتحايل على هذه الغربة أو طريقة للتعامل مع هذه الغربة بمعنى أدق.
1: سألوك يوما ما من أنت؟
0: نعم سؤالت كثيرا، لكن هذا سؤال صعب، يعني الإنسان يعني على هذه الأرض يحاول منذ أن وجد الإجابة على هذا السؤال. يعني
1: وأنت كنت صارم وجدي كثيرا في واحدة من القصائد اللي قلت فيها كل شيء، وأنا ما عادش تسأله لي السؤال على ما على ما يبدو، يعني اللي يقرأ الدواوين متاعك حسن قلت لهم أنا ما أقول، فيكفيني من سؤال من أنت أعتقد ولا لا، هي إجابة واضحة ولا لا؟
0: نعم، أنا أشعر أن يعني كتابتي هي ذاتي، يعني أنا أحاول أن أجيب عن هذا السؤال عبر الكتابة عبر الشعر. يعني الشعر ليس هواية بقدر ما هو هوية،
1: والهوية طبعا ماهيش نتاج متاع اللحظة أو متاع زمن بعينه ولا مكان بعينه، هي تراكمات متاع سنوات متاع تجارب حياة كثيرة.
0: لا، الهوية مشروع مستمر يعني لا يتوقف.
1: صحيح. ماذا تختار نختم بها الساعة الأولى ونرجع لاستكمال الحوار والحديث في الساعة الثانية؟ نسمع علي الحجار ولا نسمع محمد منير؟
0: أسافر في الصباح.
1: وتحكي لنا حكاية السفر وحكايتك ما ضيعناش في المحطات وما ضيعناش في الأغنية وفي الإيقاع، وننسى السؤال الأساسي اللي هو تسافر مع الصباح ولا مع الغروب الساعة؟
0: والله ما فهمت أي حاجة. تكلمي.
1: تسافر في الصباح، تحب السفر في الصباح ولا في الغروب؟ الأغنية شنو تقول؟
0: الأغنية بتقول أسافر في الصباح أسافر في الغروب، أخضان من الجراح ولا من الهروب.
1: فأنا سألت هل تحب السفر في الصباح وإلا السفر في الغروب؟
0: في كل وقت.
1: في كل وقت. علاش نعرفوا هذايا؟ علاش لماذا نعرفوا هذايا في الساعة الثانية من جارة القمر؟ خليك معنا حسن، ليك ولكل المتابعين علي الحجار في أسافر في الصباح.

جسيمك بالريق. يا بحر النيل اباكي واسيني في الطريق.

بقى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشراب في عدد من المناطق. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالة اختناق في صف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريوس دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم جامعي، وذلك عبر خدمة الأرسالات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا استشهد 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وقعت إصابات منذ فجر اليوم بقصف صهيوني استهدف منطقتين في مدينة غزة. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتلا أمس أثناء تصديهما لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. الموجز في أمان الله.
3: جارة القمر.

0: القمر مع فيروز شبان.
1: يا الله
0: جارة القمر.
2: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أسمع تسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران. كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر
2: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

0: ما في ورد بيطلب مي والورد ما يطلبش الماء، والإنسان أيضا ما يطلبش المحبة والمشاعر الجميلة إلا إذا كان نهار من نهارات أسحقها وكان محتاج لها. ويريت نحسوا بالناس وما نخلوهمش يطلبوا من عنا محبة، لأنه أحساسنا بيهم أكيد يسقيهم بشوية من العاطفة ومن الأحساس الجميل ويخليهم منورين في الحياة. أكيد من الأشياء الجميلة اللي تخلينا مقبلين وتخلينا منورين وتخلي حياتنا مليانة ورد. ورد نتحدث على الورد بما كل ما فيه من رمزيات ومن جماليات أيضا، وقت ما نبحر في عوالم الفنون اللي فيها الكثير الكثير من الجمال. الليلة اخترنا الإبحار في عوالم الشعر مع الشاعر المصري. الشاعر يكتب بطريقة متفردة، وفي بداية الحلقة الليلة مع المقدمة أبحرت شوية في عوالم الشعرية، سنبحر أكثر وأكثر في عوالم الشعرية، وهو الذي أخذ بعض مما تركه له الأجداد. هكا هو يعرف نفسه في واحدة من القصائد متاعها، البقية أكيد من عندك حسن. في الساعة الأولى آخر حاجة حكينا عليها هي السفر، هكا ولا لا؟
1: نعم،
0: قلت لك تسافر في الصباح أو في الغروب، قلت لي في كل الأوقات، ولكن
1: طبعا الشاعر يعني بطبيعته كائن يبحث عن الدهشة، والشعر والسفر في رأيي ليس انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، إنما هو انتقال من حال إلى حال، انتقال من رؤية أيضا إلى أخرى. والإنسان في السفر يشعر بجهله الجميل حينما يكتشف أن العالم ليس كما كان يعتقد، إنما هناك ثقافات أخرى وحيوات أخرى، ويتعرف على أنماط أخرى من الحياة، وبذلك يعني يزهر الشعر وينمو أكثر.
0: جميل، يزهر الشعر. الورود التي التقيتها في سفرك الشعرية؟
1: أنا يعني أشعر أنني في كل مدينة جديدة أزورها أشعر أنني أولد مرة أخرى، يعني أولد ولادة ثانية. عندما أشاهد الأشياء للمرة الأولى أشعر أنني ولدت ولادة أخرى أيضا في هذه المدينة.
0: وطبعا مع كل ولادة فما منجز جديد، وفما كتابة جديدة، وفما قصيدة جديدة إن لم يكن ديوانا كاملا. أكيد نحن الليلة نحب نسمع منك الكثير حسن، ولكن خليني نمشي إلى بعض التسجيلات بشكل سريع. التسجيلات نسمع المقطع ونسمع تفاعلك من عنده بشكل سريع، ومن بعد أكيد نطلب منك أنه تقرأنا بعض القراءات. نمشي الأول مسمع ومجمل المسامع اللي باش نسمعوها في الجزء هذايا تهم التعرف على شخصية حسن عامر أو على العوالم الخاصة طبعا ما سيسمح لنا به حسن. يلا من عندك مفتاح أول مسمع.
2: أستطيع أن أقول لك أنا ابن هذه التجمعات، هذه التيارات، هذه القوى الخفية التي تعبرني إلى الآخرين. لقد ولدت في السودان، هذه حقيقة. لقد ولدت من أبوين ينحدراني إلى أصول ليبية، أيضا هذه هي حقيقة أخرى. لقد نشأت وترعرعت وعشت في مدينة الإسكندرية، هذه أيضا إحدى الحقائق الثابتة في حياتي. تعلمت وتثقفت وعملت في الصحافة المصرية وفي كلية دار العلوم درست بها وبجامعة الأزهر، أيضا هذه إحدى الحقائق. إذن أنا مزيج من كل هذه الأشياء. إذا أطللت خارج هذا النطاق الإقليمي فسوف أجدني منزرعا تارة في بيروت وتارة في ليبيا وتارة في المغرب وتارة في دمشق. يعني هذا تلخيص للرحلة الطويلة والمعمقة والموجعة والمفرحة والمخصبة والمجدبة والمحبوبة والمرفوضة خلال تجوالي في هذا العالم الذي أصبحت أحد أجزائه كما يقولون.
0: هذا يا محمد الفيتوري، فيما تتقاطع معه حسن؟
1: في الحديث عن المكان، طبعا أنا ولدت في قرية بسيطة لكنها ذات خصوصية كبيرة جدا في أنها قرية يعني تجمع بين النيل والجبل، يعني الطبيعة الصحراوية والطبيعة المائية، هي قرية يحدها الجبل من ناحية ومن الناحية الأخرى يحدها النيل. أظن أنني كنت محظوظا جدا بولادتي في هذه البيئة التي تقترب كثيرا من مفردات الطبيعة الأولى، وأظن أن الشعر في بدايته ولد في حضن الطبيعة، يعني كان الإنسان الأول أو الشاعر الأول يتعامل مع مفردات الطبيعة بشكل مباشر. هذا يعني أفادني كثيرا يعني، وما زال معجمي الشعري يعني مليئا بهذه المفردات الأولى، مفردات الطبيعة الأولى تتردد في شعري حتى الآن.
0: وهي جميلة، وهي أكيد تخلق فرادة ما فيما تكتب بالنسبة للمتابع، ممكن اللي ما يعرفش الأماكن هذية أو اللي ما تجيش الفرصة أنه يزور الأماكن هذية في مصر أو حتى يزور مصر ككل، فجميل أنه نتعرف على دواخل وأعماق البلاد عبر الشعر، وهذا يظهر لي من أسمى المهام اللي يأخذها الشاعر في مسيرته الشعرية.
1: طبعا، لأن الطبيعة لا تكون مجرد خلفية جمالية للقصيدة، بل هي شريك أساسي في تكوين الصوت الشعري في رأيي. والإنسان حينما يقف أمام مفردات الطبيعة الأولى يشعر أنه يقف أمام شيء شاهق، وشيء يعني يشعر أنه في حضرة ما هو أقدم منه وأكثر استقرارا من القلق اليومي العابر.
0: المكان اللي أنت أصيل منها شو اسمه حسن؟
1: هي قرية صغيرة تسمى الحميدات، هي تابعة لمدينة الأقصر، ومدينة الأقصر طبعا مدينة معروفة بعمقها التاريخي والحضاري، وهي مليئة بالآثار الفرعونية القديمة والمعابد، يعني لها عمق تاريخي وحضاري كبير.
0: علاش نسأل على المكان؟ لأنه في الأغنية اللي كنا نسمع فيها متاع أسافر في الصباح، وأنا نسمع فيها في الكواليس، وشدتني صورة شعرية جميلة وموجعة في نفس الوقت. يا بحر النيل يا باكي وسيني في الطريق، يا ريت تخذني في حضنك، يا ريتني
1: فيك غريق.
0: فما بين أنه ياخذك النيل في حضنه وما بين أنه تكون فيه غريق، زوج صور متناقضتين من النقيض إلى النقيض.
1: نعم،
0: ولكن الشعر يتمنى هذه ويتمنى الأخرى، زوز.
1: نعم، هي القصيدة من تأليف الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.
0: طبعا طبعا،
1: وهو شاعر صعيدي أيضا.
0: فما جمال في الصعيد، وعبد الرحمن أبنودي نقلة عبر الشعر متاعرة ولكل العالم. يعني نحن نحب الصعيد في تونس لأنه كبرنا على القصائد متاع عبد الرحمن أبنودي وجمالها وما تخنى منها، وأيضا مدونة الشعرية مدونة مهمة جدا عبد الرحمن أبنودي الخال. طبعا مش نمشي بعد المسمع الأول للمسمع الثاني ونسمع تفاعلك معه أيضا حسن.
3: كل واحد فينا، كل بني آدم فينا له واحد شخصيته، وهي نتيجة بيئته ونتيجة كل العوامل التي صنعت هذه الشخصية. والحاجة الثانية عنده علمه وتخصصه في هذا العلم. والحاجة الثالثة عنده طموحاته وهي إنسانية.
4: كل إنسان في الدنيا له ثلاث أدوار أو له ثلاث وجوه في حقيقته، في وجهه الإنساني والشخصي والذاتي ومزاياه. حاجة تانية في أداؤه المهني، أداؤه في الحياة، أداؤه العملي في حياته. وبعدين في دور التاريخي، الناس يبقى عندهم دور تاريخي، دي قضية تانية خالص. كل الناس عندها الجزء الأول مزايا شخصية، كل الناس عندها المهام الوظيفية، لكن مش كل الناس عندها الدور التاريخي.
0: هذا حسن هيكل ويتحدث على أبعاد الإنسان وأيضا وجوه وأدوار الإنسان. كم أنت توافق حسن هيكل حسن؟
1: أنا أرى أن الشخصية الإنسانية يعني تداخل معقد بين الوراثة والبيئة والتجربة الفردية أيضا، فالإنسان لا يولد صفحة بيضاء تماما خالية من الملامح، إنما هو يعني مزيج من البيئة ومن الوراثة التي تمنحه استعداداته الأساسية ولكن الإنسان يتفتح ويكتسب معناه عبر تجربته الفردية أيضا. فالهوية في رأيي مشروع مستمر لا يتوقف أبدا إلا حين يتوقف الإنسان عن الحياة.
0: بعد ما يذهب الجسد ألا يشتغل الأثر أيضا على هوية من ترك الأثر؟
1: نعم، الفن في طبيعته هو يعني طريقة للتحايل على الموت، ويعني حالة من حالات الخلود التي يصدرها الإنسان يعني عبر مشروعه الإبداعي.
0: لمن استطاع إلى ذلك سبيلا حسن.
1: نعم.
0: طيب، فمن الإنسان والكينونة الإنسانية والأسئلة الوجودية باش نمشي إلى البسط أو البساطة، أو أنت تحب تبقى في المقهى أو في اللقاءات متاعك الخاصة مع ناس فرحانة وسعيدة وناس مبسوطة، وإلا أنت انتوائي ولا تعنيك كثيرا اللقاءات والاجتماعات مع الناس؟
1: أحيانا وأحيانا يعني حسب الحالة المزاجية يعني. يعني أحيانا يعني أكون اجتماعيا، وأحيانا يعني أكون انعزاليا يعني حسب الحالة. يعني الإنسان يعني في العموم متقلب يعني في حالاتي، يعني أحيانا يحب أن يخرج ويحب أن يلتقي الناس، وأحيانا يحب أن يختلي بنفسه.
0: طيب، أحمد زكي عنده رأي في الموضوع نسمعه.
5: تراكمات الحاجات البسيطة جدا والمشاكل الصغيرة جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون تلغط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفس وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا. انطوائي ديت لاني انا ببقى عاوز اقعد مع الناس مبسوطة مش عاملة مبسوطة
0: تلش.
5: يعني أنا أبص كده ألاقي الناس كلها لابسة حلو ومبسوطة وعاملة كده وبتاع، ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فأنا أدور على ناس أنتيم بسطاء جدا، أقول لابن خالي ده تعال أقعد معايا، أشوف زميل ده من 20 سنة أقعد معايا.
6: بس أنت زاد بالراوي بقى.
5: مش بالراوي ولا حاجة، هي دي الحقيقة. إن أنا مش الناس يقولك أحمد زكي انطوائي ومش اكتب،
6: بالعكس
5: أنا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، إنما كلنا مش عارف في وقت في غربة، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض.
6: دعوة للحب، دعوة للحب. بس احنا والله يا دكتورة
5: دعوة للحب
6: أكتر بلد،
5: دعوة للحب،
6: دعوة للحب،
5: تيجوا نحب بعض.
0: تيجوا نحب بعض. هذي أحمد زكي، تنفس ولا ما تنفسش على نفسك مع الآخر حسد؟
1: أنا أعتقد أن الشاعر يعيش يعني في منطقة يعني وسط بين الانطوائية وبين الاجتماعية. يعني الشاعر يحتاج إلى العالم ليكتب عنه وليتأمله جيدا، لكنه أيضا يحتاج إلى الانعزال ليستمع إلى صوته بهدوء، ويعني يحتاج إلى عزلة هادئة ليستمع فيها صوته الداخلي. ذلك الصوت الذي يضيع أحيانا وسط الضجيج الحياة اليومية. والانطوائية ليست عيبا على فكرة، يعني كما يتوهم الكثيرون، لكنها يعني لحظة من التأمل، ولحظة يعني تساعد الإنسان على فهم ذاته أكثر. يعني الإنسان الانطوائي لا يهرب من الناس، بل يحاول أن يقترب منهم بشكل أعمى. وهناك مقولة يعني تقول كلما يعني قل حظ الإنسان من الوعي كلما كان اجتماعيا أكثر،
0: لأنه هو مش حاس
1: بالحياة.
0: لأنه هو مش حاس بالحياة بما فيها من صعوبات وبما فيها من تعقيدات. طبعا هو كل لحظة يعيشها كما هي، وما يحاولش أنه يحلل أو يقرأ أكثر من اللازم، فعلى هذاك هو مبسوط. طيب،
1: اللي يفهم حينسحب. من يفهم أكثر سينسحب.
0: لازم ضروري أنه الوعي يكون أهدى شوية. صحيح. عندي عدد مهم من الأسئلة، ولكن نحب نخلي المستمعين يستمتعوا أقصى ما يمكن بقراءتك الشعرية لما كتبت أو لما ستقترح علينا ليلة من قراءات حسن. عندي محمد منير، بحر الحياة. نسمع حالك بعد ما نسمع من عندك بعد إذنك. طبعا نعطيك شوية موسيقى من عنا.
1: ماشي،
0: يلا موسيقى من عنا شوية ولك الخط. Thank you.
1: لا سألت الحزن عن أبوابه أو جرحت الماء في أكوابه، لا ولا غنيت من فرط الأسى أو شددت الليل من أثوابه. كل ما في الأمر أني خائف خوف ذئب جاع من أنيابه. هل يظن الريح إلا صيحة والصدى إلا خطى أصحابه؟ المدى يبدو على أعصابه والتراب الفخم في ألقابه. كل ما فيه احتمال جارح كل شيء فاض عن أسبابه. في ما في الذئب ينأى وحشة والحنين المحض أقسى ما به، والحنين المحض أقسى ما به.

0: حسن الأغنية هذه وين تهزك؟ أين تأخذك الأغنية هذه؟
1: يعني هذه الأغنية بالتحديد يعني تذكرني يعني بموقع الشاعر بين الكائنات أو في الحياة، لأن الحياة أشبه فعلا بالبحر يعني بموجه وملحه وقلقه، والشاعر حين يكتب يسبح ضد التيار
0: بين الأمان والغدرة،
1: طبعا بين تقلبات الحياة كلها.
0: علمني الشعر أن لا أقول، هذا ما علمك إياه البحر أيضا؟
1: نعم.
0: على فكرة فما عدد مهم من التفاعلات من المتابعين ومن أحباء ومتابعي جارة القمر ومن ضيوف جارة القمر اللي كانوا موجودين معنا في أكثر من حلقة. تحيات كبيرة تصلك حسن من أكثر من
1: جميعا، وتحياتي لحضرتك طبعا ولكل مستمعي البرنامج الكرام.
0: يعيشك. أنت اكتشاف مهم الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين، ونأسف كثيرا لأنه ساعات مشاغل الحياة تأخذنا حتى نغفل على مواهب وعلى أسماء كبيرة في عالمنا العربي كما الإبداع اللي تقدم فيه حسن. وأنا أعي جيدا ما أقول، حسن عامر يقدم مادة شعرية وإبداع ومنجز شعري متفرد في عالمنا العربي، وهي دعوة لكل المتابعين أنه يطلعوا على ما يكتب حسن عامر من صور ومشاهد، رسومات، أفلام، اللي تحبوا وانتم تسمعوا فيه باش تعيشوا كل الإحساسات اللي يكتبها عبر الكلمات، تعيشوها وتتخيلوها صور. فهذا لا يقدر عليه أي كان في الكتابة الشعرية. مش نمشي إلى الجزء الثاني بشكل سريع حتى نسمع من عندك مقطع آخر مما ستختار لنا الليلة نستمتع جميعا. أنت لما تقرأ القصائد للمتابع أو للمتلقي مباشرة، شنو أحساسك وشنو شعورك حسن؟
1: أشعر أنني أشاركهم يعني جزءا من ذاتي ومن تجربتي الشخصية. يعني الشعر هو جزء مني.
0: ترى في عيونهم حسن بأشكاله المختلفة وأنت تقرأ؟
1: نعم، يعني أنا أسعد كثيرا حينما يقول لي أحدهم أنني أشعر أن ما أشعر به يعني يشاركني فيه آخر. يعني أظن هذا هو مجد الكتابة الحقيقي، أنني أشعر أنني لمست شيئا داخل إنسان ما، هذا هو يعني شرف الكتابة كما يقولون.
0: جميل، إن شاء الله بالكثير من النجاحات ليك وفي لقاءات كثيرة. أنت كنت في أكثر من مسابقة شعرية على مستوى عربي وكنت من المتوجين والفائزين، وهذا لجودة ما تكتب حسن عامر، وهذا فخر مش لك فقط ولكن لكل الناس اللي تتذوق الشعر واللي تلوج على درجة من الوعي مهمة لتطور بها حياتها. باش نمشي إلى أول مسمع في الجزء هذا من عندك مفتاح.
2: في البداية لا، يعني عند في عذاب في بداية كتابة القصيدة، عذاب شديد، لأنك أنت ذاهب إلى مجهول. أحيانا تأخذك الفكرة ولكن أثناء الكتابة القصيدة تعثر على مسارات تقود هي الفكرة وتنتج هي فكرتها. يعني التخطيط لا يضبط القصيدة دائما، القصيدة استقلالية أثناء الكتابة وقد تقود تخلق فكرها المستقل عن الفكرة السابقة. فلكل قصيدة حرية حركة، وحرية الحركة هذه ما أسميها هي البحث عن المعنى، يعني هي تبحث عن معناها. أحيانا تكون مطيعة وتخضع لك، ولكن من خلال تجربة الشخصية لاحظت أن القصيدة الواضحة في ذهني عندما أكتبها لا تكون قصيدة جيدة، عندما يكنفها كثير من الغموض وتشق هي مجراها تكون أفضل، لأنها تفاجئني بأن أحدا غيري قد كتبها، وأنا من الذين يحكمون على شعرهم بأن أقرأ المسودة، إذا رأيت أنها تشبهني كثيرا أعرف أنني لم أضف جديدا، وإذا أحسست بأن شعرا آخرا كتبها نيابة عني أقول أنه ربما أضفت شيئا إلى شعري.
0: حالك كحال محمود درويش حسن؟
1: يعني أنا أشعر أن القصيدة هي التي تختار شكلها وتختار كواليس كتابتها أيضا وتختار زمن الكتابة أيضا. يعني أنا أشعر أن القصيدة كتبت في زمان ما وفي مكان ما، وأنا لست إلا يعني مجرد وسيط أنقلها إلى حيز الوجود. يعني لا أستطيع أن أحدد الكواليس التي تحيط بكتابة القصيدة بشكل دقيق. يعني أشعر أن هذا السؤال يعني هو محاولة للدخول إلى منطقة سرية يعني في حياة الشاعر.
0: ما هي الفلسفة كلها أنه ندخل نطرق الأبواب ما استطعنا أن نفتح، أهلا وسهلا، وما لم نستطع فسنحاول مرة أخرى.
1: أفهم لكن أنا أقصد يعني أن هذه المنطقة لا يستطيع أي شاعر أن يحددها بدقة، لأنها يعني تكون غامضة بشكل كبير. يعني الشعر يطرق الباب في أي وقت، ويعني ليس له يعني طقوس محددة، يعني كل قصيدة لها طقوسها الخاصة.
0: جميل جميل. والغموض والوضوح، يعني كلما كانت القصيدة غامضة كلما كانت أنجح في تقبلها من عند الجمهور، وإلا ماكش كما محمود درويش ما بين الغموض والوضوح.
1: أنا ضد الغموض في كتابة الشعر. يعني أنا مع مقولة إيميل سيوران، كان يقول أن الغموض كلمة نستخدمها لخداع الآخرين لإيهامهم أننا أكثر عمقا منهم.
0: انتباه للتفاصيل والتعبير عن تلك التفاصيل البسيطة هو ما يعوزنا نحن جميعا.
1: لكن كل قصيدة يعني غامضة بشكل ما، لأن الشعر لا يتعامل مع الواقع بشكل مباشر ولا يستخدم اللغة الاستخدام المباشر أيضا.
0: صحيح. هي إن لم تكن غامضة في تقنياتها التعبيرية فإنها غامضة في زمانها، في مكانها،
1: في رسالتها أيضا.
0: صحيح.
1: لأن الكلمة في الشعر تقول يعني مشحونة بأكثر من دلالتها المباشرة.
0: إن لم يكن لديك مضمون ولادتها القصيدة، إذن فهي بالنسبة ليك أنت كمتقبل وكمتلقي قصيدة غامضة، تفسرها، تقرأها، تحللها، تتقبلها بأي طريقة شئت أنت أو شاءت الظروف متاعك أنت الخاصة. فلهنا معنى الوضوح والغموض ظهر لي يبقى دائما نسبي ولا؟
1: طبعا. يعني كل قصيدة يقرأها المتلقي بخلفياته الثقافية والمعرفية. يعني كل قارئ يعني ينتج دلالتها بنفسه، يعني ينتج دلالة القصيدة بنفسه من خلال خلفياته الثقافية والمعرفية.
0: يلا نمشي للمسمع اللي من بعد حتى نجم نتقدم شوية في الحوار ونخلي أقصى وقت ممكن للقراءة. من عندك مفتاح؟
3: أنت تستطيع أن تصنع نفسك هنري جيمس الشاعر الإنجليزي، قال أن الشعر هو الطفولة، وعندما يصل الشاعر إلى مرحلة ترحل عنه فيها طفولته يرحل عنه شعره.
1: صحيح.
3: فهذا يعني الطفولة، شو هي الطفولة حقيقة؟ الطفولة أن تخترع أشياء المستحيل، دائما تبحث عن
1: الألعاب،
3: عن الأشياء. هلا الطفل مثلا بيحول شجرة إلى حصان بيركبه مثلا
1: وبيتخيل عالم الشارع.
3: وأنا مثلا كشاعر لا أزال قادر على تصور إنه هذا الأمر هذا بستطيع أخذه وحطه بجيبتي مثلا أو خبي نام معه في السرير. يعني حلم ربما واحد يضحك عليه بيقول لك كيف هذا
0: الشاعر والطفولة. ونزار قباني طبعا يتحدث على ما تختفت الطفولة اختفت شاعرية الشاعر.
1: يعني هناك علاقة قرابة روحية بين الشعر والطفولة. يعني الشاعر كما الطفل يرى الأشياء بلا أحكام مسبقة، يرى الأشياء في بساطتها الأولى كأنها تولد للتو. والشاعر دائما يحتاج إلى هذا الطفل الذي يعني يتسم بالدهشة وبشغفه تجاه الأشياء وبطريقة نظرته إلى الأشياء كأنه يراها للمرة الأولى.
0: الطفولة موجودة في قصائدك حاضرة؟
1: طالما هناك دهشة هناك طفولة أيضا، لأن الدهشة والطفولة في رأيي يعني مترادفان. يعني إذا كنت تنظر للأشياء ولم تفقد دهشتك بعد بها فأنت طفل لم يكبر، والشاعر في رأيي أيضا هو طفل لم يكبر.
0: ومتى ومتى يكبر؟ أنا في المشاكسة
1: لما يكبر عن الكتابة
0: يكف. طيب جميل جميل، إن شاء الله لا يكف عن الكتابة الشاعر. أكيد احنا نحب أكثر ما يمكن من المنجزات الشعرية حتى نستمتع. نعرف أنه الكتابة ما هيش فعل سهل على الشاعر، هي معاناة، هي فيها باشا من الإحساسات الصعبة اللي يعيشها الشاعر. مش نمشي الزوز أسماء، ما نجمش تكون موجود معايا في الحوار الليلة ومن غير ما نسمعوهم الزوز أسماء هذوما. أولهم المسمع للشخصية الشعرية هذه
4: حدائق الرؤية، سواء كان هذا الشعر مكتوب شعرا حديثا بالفصحى على طريق التفعيلات أو شعرا بالعامية متحرر من الأوزان الزجلية يعني. وأنه الحداثة لها جناحان، المعاصرة، ولكن جناح الآخر هو الأصالة. يعني لا يمكن أن نستحدث شيئا من فراغ أو ألا نتكئ على تراث الأمة وعلى ماضيها حتى نستطيع أن نحقق رؤية نافعة للوجدان، لوجدان الشاعر أولا قبل أن تكون متصلة بوجدان الناس. وإذا كان التراث عندنا يعني منقسم قسمين، تراثا رسميا وتراثا شعبيا. التراث الرسمي يتمثل في الأساطير العربية والأساطير الإسلامية والميثولوجيا الدينية. التراث الشعبي يتمثل في كل إقليم عربي أو في كل قطاع عربي، حلاجة في مصر مثلا، الظاهر ببرس، ممكن ألف ليلة ممكن نعتبرها أيضا ضمن التراث الشعبي ولو أنها فيها جزء في بغداد وجزء في القاهرة ومفصول عن بعض المعروف. فالعودة إلى هذا التراث أساس في اكتشاف شخصية الشعب نفسه، في اكتشاف العلاقات بين الأشياء. الحداثة كيف أن نكتشف علاقات جديدة بين الأشياء غير العلاقات القديمة التي كانت سائدة. لأنه الشعر التقليدي سواء كان هذا الشعر يكتب بالفصحى أو يكتب بالعامية، يكتب شعرا عموديا أو يكتب زجلا، هو الحقيقة درجة الكلاسيكية بتحدد بأنه يستخدم نفس العلاقات القديمة بين الأشياء التي كان يستخدمها الشاعر القديم في القرون الوسطى. لا يفكر في أن ينظر هو من زاويته إلى الأشياء لكي يكتشف بينها علاقات جديدة حتى في إطار موروثه الديني أو موروثه الشعبي.
0: أنت تشترك مع أمل دونقل في فكرتي في أو فكري عن الحداثة؟
1: أنا أرى أن الحديث عن الحداثة دائما ما يختزل في مسألة الشكل وفي مسألة البنية والإيقاع، لكنني أرى أن الحداثة الحقيقية تبدأ من الرؤية. فالشعر في الأساس هو موقف من الوجود وهو رؤية أخرى للعالم. الحداثة لا تعني دائما يعني الخروج على البنى القديمة أو الأوزان وكذا، لكننا في الحداثة نعني أن ننظر بعين الدهشة وأن نسأل الأسئلة التي لم يعد أحد يجرؤ على طرحها. والشاعر الحديث هو من يمنح التجربة الإنسانية أفقا أوسع ويعمق يعني علاقتنا بالوجود ويشتبك بصدق مع الواقع.
0: يحكي الواقع أم يحكيه الواقع؟
1: يشتبك مع الواقع، لأن الشعر كما قلت أو الإبداع ليس وصفا مباشرا للواقع، وإنما هو اشتباك مع هذا الواقع واشتباك مع أسئلة الوجود الكبرى.
0: هو في المعجم تاع الاشتباك ظهر لي معجم حربي ولا ليه؟
1: لا
0: لأنه من سيفوز في من سيفوز في الأخير ولا
1: لا؟ هو اشتباك جمالي، يعني اشتباك جمالي، يعني ليست الحداثة هدما لما كان، بل بناء عليه على هذا الموروث وتقديم أفق أوسع ورؤية أوسع مما كان.
0: صحيح. المسمع الأخير اللي هو من عند الخال عبد الرحمن الأبنودي.
5: الوقت ما عادش فيه المسافة اللي بين الذاتي والموضوعي، اللي بين الخاص والعام، انتفت المسافة. وإحنا يمكن كجيل، يمكن جيل الستينيات بالذات، يعني تحولنا إلى يمكن تعبير عن الزمن اللي عشناه. أنا بعتقد أن احنا أقرب للإحساس بكل ما يدور في العالم الآن. طبعا الناس اللي قبلنا من حقهم يقولوا نفس الكلام، والناس اللي جايين بعدنا طبعا هيكونوا أنضج. إنما يعني احنا اكتشفنا أن الإنسان لما يكتب الشعر هو بيكتب حياته في لحظة. وحياتنا بصراحة ما عادتش أن أنا ما شايفش غير مراتي أو حبيبتي أو شقتي أو لا، ده كل ما يحدث في العالم يسعدني أو يحزني، وهو جزء مني وأنا جزء منه. وبالتالي تعبيري عنه ده مش نويت أكتب قصيدة سياسية، لا، ده نوع من ضخ هذا الإحساس اللي بيبقى يعني جاسم على صدر الشاعر، واللي هو مش ممكن يستريح إلا بالصراخ به أو التعبير عنه.
1: نعم، الشعر في رأيي يعني يقوم على علاقة توتر بين الذاتي والموضوع. يعني الشعر يبدأ من تجربة

0: مسطحا ويعني يفقد أيضا قدرته على أن يمس ذوات الآخرين. فهناك دائما علاقة توتر، يعني كيفية تحويل هذا الخاص إلى مشترك عام.
1: وبأي طرق وبأي الوسائل والأليات، وهذه ما يبدع فيه الشعر، وأعتقد أنه هذه السر اللي يخلي شعر يتفرد على شعر آخر في الكتابة. هذه تحية
0: الشعر يبدأ من نفسه ليصل إلى الآخرين.
1: طبعا هذه تحية تصلك من حسن، يقول تحياتي تصلكم من حسن إلى حسن لضيفكم. إذا قال حسن فصدقوه، فالصدق والإبداع ما قال حسن. طيب، وقولوا للناس حسنا. شكرا لك حسن العادي على متابعتك، شكرا أيضا لزكية علال الروائية والقصة الجزائرية والإعلامية أيضا الجزائرية التي هي الآن في المتابعة معنا، فسهرا إن شاء الله فيها الإضافة للجميع. عندي ثلاثة أغنيات لفيروز، واحد كيفك أنت وأسامينا. على كل مقطع من أغنية لفيروز نسمع من عندك مقطع، عش قولك حسن؟
0: موافق.
1: يلا، من عندك الشعر ومن عندنا فيروز.
0: أبدأ بالشعر.
1: يلا.
0: ضيعت مفاتيح البيت ولا بيت، وشعرت بأني حر الأنفاس فغنيت، لكني من فرط حنيني غافلت الغرباء جميعا وسرقت ملامحهم وبكيت. قلبي نافذة تنبح في الليل وآلاف متاهات رأسي، أيامي قطط عمياء بلا مأوى وكجرح مفتوح يأسي. لولا سخريتي لاخترت جنوني، لولا أحزاني لشككت بنفسي. ثمة عاصفة تحلم بالأرض وبركان يتنفسه التاريخ وأجراس خطر، في البيت ظلام كالقبر وفي الشارع أشباه بشر. أعطيني سببا لأحبك في هذا العصر البائس، فلدي ليأسي أسبابي، لكأني جربت حظوظي وقرأت كتابي. ضميني إن عدت من الحرب سليم القلب، وإن مت فغطيني بثيابي.
2: تذكر آخر مرة شفت

عصافير تنقر لحم مخيلتي، صبية يركضون حفاة على جسدي فوق سلسلة الظهر يندفعون إلى النهر. أشعر بالذوبان على جسد الشمع، أشعر بالكلمات

التي تتحسس قشرتها بالحنين وبالغرباء الذين نسوا في الزحام عناوينهم، بالبيوت وبالصور العائلية، بالطرقات البعيدة والقبلات على سلم الليل. أشعر بالحجر المطمئن وأصغي إلى صمته في خشوع، وأشعر أن دمي قطرة في المحيط وقلبي حبيس الضلوع.

0: قلت فيما قلت حسن، في العزلة أقرأ صمتي وأداوي جرحا ما في ذاكرتي، في العزلة أستأنس غضبي وأروض ذئب كراهيتي.
1: أما أنا فأقول ما الجدوى، لا شيء إلا الداء والعدوى، ليل بلا عينين ملتبس، والأرض شاردة بلا مأوى، وعلى سبيل اليأس ينقصني عدم الذي ضيعته سهوى. صمتي المقدس حيث لا لغة إلا الفراغ تخطني محوى، لن تفهم المكبوت من ألمي أبدا ولو بالغت في الشكوى. هذا الوجود حقيبة ثقلت، وأنا على الأيام لا أقوى، وكأنني شاهدت قبل دمي يجري ولامست المدى الرخوة، ورأيتني أقصى مخيلتي، ورأيت تاريخ الورى يطوى. ماذا هناك ولست أعرفه إلا الأسى في وجهه الأسوى، إلا الحضارة في توحشها، والحرب في غاياتها القصوى. مدن على الأسوار يصلبها رب الجنود ويبدع الفتوى، مدن تغادرها طفولتها حيث السماء تسمم الحلوى، حيث الخطى في ذاتها خطأ، والحب محض خرافة تروى، رعب يكرر نفسه أبدا، والخوف سقف القلب لا التقوى. غيبوبة سوداء يا زمني، صحراء أقطع رملها حبوة، لم أختر اسمي بل هوت قدمي، ودخلت في كابوسها صحوة.

0: ولكل منا اسم يحمل منه الكثير، يحمله يأخذ منه يعطيه، ولحسن عامر الكثير من اسمه وأيضا الكثير من العلاقة الجدلية اللي تنجموا تلمسوها وتنجموا تلمسوها إذا قريتوا بعض مما كتب كالذي جرب الطريق أو بعض القصائد اللي موجودة في مختلف الدواوين الشعرية، كتاب الهذين عفوا أو قيرولة الراعي وغيرها من الإنتاجات الشعرية. فما إنتاج شعري في الطريق حسن؟
1: نعم، هناك مختارات شعرية ستصدر قريبا في بيروت عن دار كاف بعنوان أزعجتني العصافير،
0: وهي قصيدة ولا لا في وسط واحد من في كالذي جرب الطريق أزعجتني العصافير؟
1: نعم نعم، عنوان قصيدة أيضا وعنوان مجموعة من المختارات الشعرية أيضا عنوانها أزعجتني العصافير. وهناك أيضا مجموعة ما زلت أعمل عليها بعنوان كوابيس اليقظة.
0: وفي الاثنين إن شاء الله لنا ما نقرأ ولنا ما نتشارك مع المتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين. قلت أعرف الليلة من صدى في خيالي والليالي أقيسها بالليالي، وليلتنا الليلة لا مقياس لها، ظهر لي إلا الجمال في حضرة شعرك وفي حضرة صوتك وإلقائك وأيضا هدوءك ورزنتك الليلة. فشكرا على ما منحتنا من وقت حسن.
1: شكرا لكم، أنتم سعيد بلقاء هذا، ويعني سعادتي أكثر أنني يعني عبر إذاعة تونس يعني بلد الشعر وبلد الحرية وبلد الجمال أيضا. شكرا لكم وشكرا لكل متابعي البرنامج الكرام، سعدت بلقاء هذا جدا.
0: يعيشك، ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا، ولا لقاءات أخرى إن شاء الله في القريب القادم. حسن عامر الشاعر المصري بالكثير من التألق والتميز والنجاح لك. مستمعينا، ليلتكم أسعد الليالي، ونلتقي دائما على الخير والمحبة عبر موجة إذاعة تطاوين.
2: جارة القمر
3: بكرة أحلى.

0: موجز الأخبار. منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء صالح للشراب في عدد من المناطق. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال إشرافه بجافس على فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجامعي أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن أحداث كلية للحقوق بجافس. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. دوليا استشهد 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وقعت إصابات منذ فجر أمس بقصف صهيوني استهدف منطقتين في مدينة غزة. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتلا أثناء تصديهما لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: طبيل قرقنا.
3: الباحث في التراث الموسيقي الشعبي يكتشف اللي هو عبارة على نتاج فكري فيه برشا رموز ودلالات تخليك تفهم خصوصيات وعادات المجتمعات وحتى طريقة عيشها. بالأكثر من هذا، التراث الموسيقي الشعبي من خلال الآلات اللباس وتركيبة الفرقة ينجم يعطيك فكرة على الأحاسيس والمشاعر والانفعالات الإنسانية، كما ينجم زادة يخليك تتعرف على المحيط الطبيعي والاجتماعي للأفراد. هذا ينطبق فعلا على فرقة طبال جزر قرقنة، وإلا كيما متداول من حيث التسمية بطبال قرقنة موضوع وثائقيات اليوم. باش نحاولوا نتعرفوا من خلاله على تركيبة فرقة طبال قرقنة، الآلات الموسيقية المستعملة

0: نلقاوها زيدة في التورات في استقبال وتوديع الحجيج. أكثر من هكا نلقاوها في رمضان وقت السحور، لكن فما خصوصية تتمثل في أنه يتكون من زكار وطبال فقط. وجرت العادة أنه كيف يتعدى طبال السحور قدام دار واحد مستويات يعمل تحية خاصة به، وهذا يدخل في القدر والمخذة بالخاطر. الأستاذ فريد خليف بصفته أستاذ تعليم فني وباحث في التراث الموسيقي القرقني يأكد لنا أهمية حضور طبال القرقنة في كل تفاصيل حياة القرقنة.
1: بالنسبة لفرقة طبال القرقنة كي نحكي وقبل رهوة، ما هي حاجة اندثرت، فما ظواهر اجتماعية قبل. مثال كي يرجع واحد من الخدمة العسكرية كي يجي الطبيب كإعلان على معناها قدوم طبيب للمنطقة، قوم طبيب القرقنة بمعزوفات، كذلك معناها عند شراء مركب جديد قوموا بعزف مقطوعة موسيقية غالبا ما تكون قالب الفزوع، وإلا عند وفاة أحد الأفراد زادا كانوا يعبروا هذا زادا بضربات هي عبارة كإعلان عن حدث.
0: وأهمية طبيب القرقنة مش كان في مستوى الجزيرة، بل لاحظوا نفس الأهمية ويمكن أكثر على المستوى الوطني وحتى العالمي، وذلك من خلال مشاركته في أغلب المناسبات الثقافية والمهرجانات. طبال قرقنا منذ فجر الاستقلال كما أكدت لنا أستاذة التاريخ والجغرافيا الأستاذة بشرى النابلي أن الزعيم لحبيب بورقيبة أعطى تعليماته بإصدار ورقة نقدية من فئة 500 مليم مرسوم عليها طبال قرقنا. هذا لمحة عن أهمية طبال قرقنا، لكن شنو على التركيبة متاعو؟ تتكون فرقة طبال قرقنا من أربع عناصر أساسية، وهما عازف زكرة أول ويتسمى بالعارف، عازف زكرة ثاني ويتسمى بالصانع، عازف إيقاع أول طبل، وعازف إيقاع ثاني أيضا على آلة الطبل، وغالبا ما يكون أقل خبرة من الطبال الأول. مع الملاحظة أنه عازفي الإيقاع ينجموا يغيروا العزف مطبل للعزف على آلة الدربوكة شريطة إنهم ما يعزفوا كان على نفس الآلة، بمعنى يا إما يعزفوا الاثنين على الطبل وإلا يعزفوا الاثنين على الدربوكة بالطبيعة متى تطلب القالب الموسيقي المعزوف ذلك، وهذا ينجم يعكس قوة الوحدة ما بين بحارة قرقنا. وما دامنا نحكيو على الآلات المستعملة، تجدر الإشارة على أنه الطبل يتكون من جهتين مختلفتين، فما جهة مغلفة من جلد الماعز الذكر وجهة من جلد الماعز الأنثى، ويقع استعمال الدبوس اللي هو عبارة على عصا غليظة يقرع به من جهة جلد الماعز الذكر، والمطراق اللي هو عبارة على عصا نحيفة يقرع بها من جهة جلد الماعز الأنثى ويصدر أصوات حادة. وكي نرجعوا في حديثنا على التركيبة نقولوا إنهم أربعة عازفين أساسيين عندهم وقفة منظمة نجم تعرف منها العرف كما تعرف منها شكون عازف الإيقاع الأول من الثاني. وقفة الفرقة مدروسة حيث أنه العرف يقف في الوسط يكون متقدم ولو بخطوة على بقية الأفراد كما الرئيس في الفلوكة، ونلقاو على يمينه عازف الإيقاع الأول وعلى يساره عازف الزكرة الثاني وعازف الإيقاع الثاني. ونحب نأكدوا زيدا أنه النجم ساعات نلقاو فرقة متكونة من خمسة أفراد. إيه بل شكون الخامس؟ الخامس يا سيدي يسميوه بالوراش، وهو الشخص اللي يجمع الفلوس من الحاضرين مقابل ما تعزف الفرقة من أغان وقوالب موسيقية للفرد وإلا لمجموعة معينة. ونلقاوه يلبس نفس لباس المجموعة كيما ينجم زيدا يشاركهم حتى في الرقص. هذا ما يأكده لنا الأستاذ فريد خليف بصفته الباحث في التراث الموسيقي القرقني.
1: فرقة اللي هي تتكون عادة من أربع عناصر، والقائد في الفرقة هو يسميه العرف أو الصا يسميه، وعادة القائد في الفرقة يكون زكار مش طبال، ويكون متقدم على بقية العناصر. القائد ديما يتقدم

0: بخطوة تقريبا.
1: هذا من حيث تركيبة الفرقة. مال شنو اللي يميز لبسة استويت قرقنة؟ أصل زي طبال قرقنة تقريبا مش واضح برشا، على خاطر فما بعض المراجع القديمة تنسبوا للحضارة الإغريقية، وفما مراجع أخرى تنسبوا للحضارة العثمانية، كما تجدر زاد الإشارة إلى أنه فرقة طبال قرقنة قبل الاستقلال كان زيها باللون الأزرق والأبيض نسبة لعلم فرنسا، وإثر الاستقلال مباشرة ولا اللباس أحمر وأبيض نسبة لعلم تونس. ويتكون الزي هذا من شاشية حمراء تتحط فوق الرأس وفيها نوارة سوداء، ونلقاو زادة قشطة اللي هي عبارة على قطعة قماش صفراء اللون طولها تقريبا 4 متر تتلف بطريقة معينة فوق الشاشية. وفما زادة السورية البيضة، وتتميز سورية الزكار على سورية الطبال بكونها من جهة المنكبين نلقاو جزء من القماش متدلي، والجزء هذا يتسمى امتاتق على خاطرهم تقريبا على شكل متيق البحر. وفما زيد شكون يسميهم بنتاتق بالنون، وهذا على حسب نطق كل جهة في قرقنة. كما مثلا اسم فاطمة فما اللي يقول فاطنة. الأستاذة سعاد الشلي أستاذ أول تعليم ثانوي مميز ومتحصلة على الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى. تزيد تأكد كلامنا.
2: الزي يتمثل في سوريا والجلوالي احنا نقوله هيك الجوب والفرملة والعمامة الفوقانية، وتبدأ من السورية هابطين زوز هكا قطع من القماش بيض يسميهم المتيقة.
1: ما غير ما ننسيه بالطبيعة أهمية الحذاء الرياضي الأبيض مع الجوارب البيض، الشيء اللي سهل على عناصر الفرقة باش يتنقلوا وسط الحاضرين ويقوموا باللوحات الفرجوية المتميزة، وحتى تكتمل الصورة للفرقة الموسيقية الرجالية لتبل قرقنة. وإلى جانب التعرف على التركيبة وخاصيات اللباس، هات نغطسوا ولو شوية في عزف الصطوات. سهرة الطبل القرقني تتميز ببرنامج موسيقي خاص ومنتظم يبدأ بتنفيذ بعض القوالب الآلية الوظيفية الموسيقية من قبل أعضاء الصطوات. والقوالب هذه النجم نلخصوها في النقاط التالية: نلقاو الفزوع، من بعد يجي دخول الدار، ثم الشغل. بالنسبة للفزوع، هو معزوفة آلية تعني الإعلان عن بداية الحفل ودعوة الأهالي للمشاركة فيه، ونلقاو الفزوع الأول والفزوع الثاني، ولكن المعروف أكثر هو الفزوع الثاني اللي يمكن تقسيمه إلى 4 مراحل رئيسية اللي هما الاستخبار، رأس الركاب، القلبة الأولى والقلبة الثانية. كما تجدر الإشارة إلى أنه قالب الفزوع ينجم يعزفوه عازفين فقط، آلة الذكرى وآلة الطبل، كما ينجموا زادة أيضا يعزفوه 4 عازفين، يعني زوز بالذكرى وزوز بآلة الطبل، ويكون هذا غالبا ليلة العرس. قالب الفزوع الثاني واللي هو معروف أكثر ويتسمى زادة بالفزوع العادي، باش يزيد يحكي لنا عليه الأستاذ فريد خليف، خاصة وأنه مشروع التخرج متاعه عنوانه الفزوع في مراحل العرس التقليدي بمنطقة العطاية.
0: بالنسبة للقالب هذا نسميه قالب الفزوع، ديما يتدرج من البطيء إلى السريع، هو قالب آلي ويعتمد على تكرار متاع جمل موسيقية. كذلك نجم نلقاو معناها استعمال برشا درجات متقاربة بكثرة، ودي كان مش مستعمل درجات متباعدة في العزف لغاية الزخرفة فقط.
1: ويزيد الباحث وعازف الذكرى المتميز الأستاذ محمد علي ويردة يحكي لنا على قالب الفزوع.
3: الفزوع قبل كان في مقام كيل حسين، أما هو الجو العثماني، يقول جو عثماني درجات متحركة، ما هيش نفس متاع الحسين التونسي القريب للبيادي. لكن توا أغلب الزكارة متأثرين بالإصبعين، يعصوا فيه إصبعين، يقول لك ماذا بيك تعصوا حنين. هو بالنسبة لي له بعد 70 والنغمة هذيك متاع المقام هذيك فيها الجانب التعبيري والحسي للعازف.
1: وتجدر ملاحظة أيضا أنه فما فزوعات أخرين ولكن يتسمعوا مرة في الفيل، كيما فزوع الخيل وفزوع الحضري حسب المرحوم استاع عبد الفتاح النابلي المعروف بعبد الفتاح العيادي. وكيما فما زادة برشا قوالب أخرين عوضوا الفزوع كيما الانتظار وقالب الفزوع الغربي اللي هو في الأصل شغل. وبعد ما سمعنا استا وحيد عزيز على آلة الذكرى وشاكر الجلالي وقيس الطرابلسي على آلة الطبل قالب الفزوع يجي ادخول الدار، الأستاذ والباحث وعازف الذكرى محمد علي وردة يوضح.
3: بعد الفزوع يصير دخول الدار، وبعد دخول الدار يجي إسراف. كان قبل دخول الدار وحده معزوفة، وبعد يصير استخبار بالذكرى يدخلوا إسراف يجيبوا لبعضهم لكن مختلفين، كل الزخارف والواحد تتغير. لهنا الحاجة اللي تو فقدناها إنه لو يعطفوا دخول الدار وإسراف مع بعضهم.
1: وما يحلى دخول الدار إلا بصلاع النبي.

0: وما تكمل الفرجة والمتعة مع طبل قرقنة إلا بقالب الشغل. الأستاذة سعاد الشلي بحكم أنه رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى كانت حول الشغل في الموسيقى الشعبية بجزر قرقنة، دراسة إثنو موسيقية تحكي لنا على الشغل.
1: الشغل بخلاف أنه قطعة آلية أنه قطعة راقصة، هناك شغلات تلقاها بالذكرة والطبل بالعصا، وشغلات بالذكرة والطبل باليدين، وأنواع أخرى بالطبل والدربوكة. ومن بعد في وسط السهرية فما تدرج يولي فما الذكرة والطبل باليدين، وفي آخر السهرية تولي الذكرة والدربوكة. الزكار نمر واحد يعطي الإشارات للعازف الطبل اللي على يمينه، العازف الذكرة اللي على يساره. هيك الإشارات تنظم الجانب الموسيقي والجانب الإيقاعي وينظموا جانب الرقص اللي يلفت الانتباه برشا. الجانب الرقص، الرقص الجماعي، شغل القرقني كأنه تبحيرة بمقدمته ببطئه في البداية، بالحركات بالمرح بالسرعة اللي في الأخر. الشغل هو عرض حيني فيك اللحظة هيك انت والترى، لازم برشا ركوح ورياض. والشغل هو نفسه نفس الفرقة، إن شاء الله حتى فرد مكان، الليلة مش كيما الليلة جاي، أما نفس الشغل هذايا جم يتبدل موسيقيا ومن حيث الرقص. فما شخصيات ملهمة وكانوا مدرسة للي بعدهم، أحمد شلوق على الأول، سعد القدي، علي سويسي اللي ياسر خذ شهرة كبيرة برشا برشا، هو علي واردة وبعده هو الحبيب واردة، عبد الفتاح العيادي، برشا أسماء. الشغل هو مقياس نجاح الفرق.

الأكيد أن التراث الموسيقي الرجالي القرقني طب القرقنة ثري جدا، لا من حيث تركيبة الفرقة فقط، وإلا اللباس، وإلا الآلات المستعملة ونوعها، وإلا من نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وإلا أيضا حتى من الجانب الفرجوي، بل هي أعمق حتى من حيث الكلمات المغنات اللي ساهمت بنسبة هامة في تصوير الأفراح والأحزان لأهالي أرخبيل قرقنة. وشكون ما يعيشش مع أغنية الشهيد حشان؟

0: هذا جانب من التراث الموسيقي القرقني الرجالي، فماذا عن التراث الموسيقي القرقني النسائي؟
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: طبال قرقنة، إعداد وتقديم شريف الشريف، تنسيق رياض الجايد، إخراج سمير الكتاري،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: شامخة بطت سيدي شيخ بطت
2: معها رافع ما تدري على الخير وين. رافع الصغير كبرناه قبل وقته. الناس تقول قليل الوالي عمل على الصبر واحنا طايرين من غير جناح.
3: وانت اش عملت مع صاحبك تريف يا عمي شيخ؟
2: اش تعمل الشاه قدام الززار؟
3: وش قال لك اليوم؟
2: الرجل ناوي على سلاحاتكم ينحيها.
1: سلاحاتنا الله الله الله شنو ما عاد خايف من حد يحب لك في انسانه؟ اش قلت له انت؟
2: قال مدام فرساني يحموا فيكم واللي ضاع نعوضه لكم والعسه تولي ليل ونهار فرقه تمشي وفرقه تجي.
3: وهالراي يرضيك يا عم عبد الدعيم؟
2: يرضي ولا ما يرضيش؟ ايش عندي ما نقول؟ تكلمت والسمع ربي يجيبها.
3: هذه ما نسكتوش عليها يا عم الشيخ. هكا يا مادي ولا ليه؟
1: الموت خير يا شاكر الموت خير. خلينا نحفر قبورنا في الجبانه وكل واحد يردم صاحبه واللي يفضل منا يسلم سلاحك.
3: هذا الكلام اللي نحبوا نسمعوه يا مادي، لكن الشيخ ربي يهديه.
2: هذا كلام وسع يا شاكر، في الضيق ما هو السهل. حقنا الكل فيك يا شاكر، واللي أنا عارف عقابها، ويا ريتك وقفت عند البنقة، وإذا بيك وين تشبح هاشم تعرض بالسلاح والتهديد.
3: تحبني نعرض بعصاتي يا شيخ وهو عنده زوز مكاحل بخلاف اللي عند صاحبه؟ ولا تحبني نتفرج عليه وهو يجري ورا بناتنا وهما كيف الأرانب والخزز؟ كاني غلط فهموني. هو داه ودا ربيحة، يقول ناخذها ناخذها.
2: عدو اللي ما تقدرش عليه اصبر على بلواه.
3: اه يا شيخ يا شيخ حط روحك في مكاني. ايش تعمل قول يا شيخ.
2: اني اليوم في بقايعكم الكل، في بقايعكم الكل، الكل بنساكم وذريتكم، جميع البلاد في راسي. فهمتكم؟ الواحد يضحي واللي يحصل يصبر للدرك ويعطي للذل كارة. على بلادنا ورضنا نعملوا كل شيء، اللي ما يعملش نعملوه واللي ما ينقالش نسمعوه. اليوم نقولوا باع كيف المعيز وغدوة نزهروا كيف السيودة. أما خير أما خير ولا نرحلوا من أرضنا ونلجوا قد البرينية؟
3: حلالي حلالي إيش بها الدنيا تقلبت سفاعل عفاه. أشيخ إيش تحبونا نعم؟ فهمونا بالباء والتاء. أنتم كبراتنا وروسنا والدبارة منكم تخرج.
2: إن شاء الله هاك النهار ما نوصلوش ولا نمشوا خلية على يريع. الطايح أكثر من الواقف والهارب أكثر من اللي عارض. أنتم شجعان يا شاكر، ما عندي ما نقول. أرواحكم تهون عليكم، لكن أرواحكم ما تهونش عليا. أرواحكم أعز من روحي. أنا بيكم راجل وبلاش ما نسوى شيء. وقت اللي تكون التضحية في مضربها ما يهرب منها كان خايب لصل، وكيف تكون التضحية باطل وقتها جينا نربحه يصيدنا أبو ربيح. الواحد إذا ما يصبرش على الكلمة الطايشة يوصلوه للموس في حلقة، وإذا سد صحيح في صوريته وهم طالبينها يقتلوه ويلبسوها.
3: قولي قولي يا شيخ، خي تحبني نسلم في ربيع على الهاشم ونزيد نعطي مكحلتي لبابا طريف؟
2: ما قلتش هذا، أنا ما قلتش هذا. الله لا يوصلنا لهالبهادل. أما الحديث تشبيه

0: هذه يا فرح حنوني.
1: هاني جيت. مرحبا مرحبا بحميد. مرحبا مرحبا. ما تبكيش الرجل، ما يبكيش ما تبكيش.
2: ما عرفت انا شكون الفن، كيف امي كي غيرها.
1: الحمد لله اللحمه ما تكبر كان في عظمها. وليد بلاقتها ما تفرقش، والبلاد قطعة من الإيمان، والطير يقول يا وكري، والناس تقول الخوخو والصاحب صاحب، وخوك لا يغر بيك صاحبك.

0: يا قليلة الهمة يا قليلة الهمة لوكا أنا.
1: اسكت اسكت يا مادي، هي تعرف اللي ما يصير شيء. كملي يا شامخة كملي.
2: ايه المبروك ويعقوب وحتى ابراهيم، الحق رجاله كايد. ايه ولا ابراهيم طبس راسه ومبروك تلقح مين.
3: وقولي لهم ايش عملت.
0: تعال في غمري، انت رجلنا والله ما عزتك خاصة.
2: رافع ايه في رافع سيد البلاء الثنية الكل سيدي، هو الشاشح فيا
0: ايه؟
2: راكب على حصان والغادر يفيده ويقول لي ما تخافيش ام شامخة، اني معاك اني راجل نحميك. الحق وليت نبكي، هو يحسبني نبكي خايفة وني نبكي من عساسة ورجوليتة. خوي الحنان الله مصلي عن بي على وليدي، الله مصلي عن بي،
3: الله مصلي عن
2: بي. وكيف قلت قدامهم نفس حواشي، خويتي صبر الغجري فيا وقال لي نقلت لك لو تقلع لك فيهم فوق راسي. قربت له وهزيتها في غمري وبكيت. الحق الحق خفت عليهم العين، وحتى الفكينيات زغرت وعادوا وقتها ضيفونا.
3: وصاحبي مبروك هدالي كابوس وستوج معبي بالصور.
4: وينكم اسمعت باللي عامله ولدي رافع؟ صلوا على النبي،
2: الله صل على
4: النبي، لا تخطوا في العين. الملح والداد في عيون الحساد، في عين اللي ما يصلي على رسول
2: الله. صلي على النبي.
3: جدي مش ناديون لكن الفلوس ناخذ.
4: عيش عيش، وينك يا حميد وينك؟ هل عريس وينه؟
5: هاني هنا هاني هنا يا أمي سلمى. يمنا الغالية توحشك يا أمي سلمى.
4: شادك وفر حم صخر صخر والله كان
2: ايه يا أمي سلمى ايه يعني الصح. ايه ربي شدنا فيك يا أمي سلمى.
4: اخواته نهار فرحته ولا نهار ماته.

0: متكدرين يا حميد يا ولدي، الخواطر مكسورة وطريف تمشيت في عمك حمد حتى كسرة من المشيخة، وتوشاد شدت القضاء في شاكر، والله أعلم اش يعمل فينا واش يحب منا. بوك هاني واحد، أنا أعرف كوعي من بوعي، شارق غارق مطوس في فم صيد، وباباك يحب يلجم الصيد، وتو برا انت والجماعة دوروا على قصور الجبل، قصر قصر تيسقدل وترفوت وبني قنديل وبني معقل والبريقيه الصغيرة والكبيرة، ما تخلوا حد.
1: اي لكن ابي انت اشطالب منه؟
0: نادوا المشايخ قولوا لهم عبد الدايم عارض عليكم الكل، فرحان بولده، واللي ما يجينيش ما عادش نمشيله. برا انت وشاكر وبكار وما تتفرقوش، دوروا على القصور مع بعضكم، وقبل اطياح السمس ترجعوا. وهات لي فيدك شوي دخان.
2: شامخة، ما حكيتيش المبروك على طريف واللي عامله فينا؟
3: هو اللي نشد ومتيسف ياسر على حالتنا.
2: قولي فرح، مبروك وطريف كيف الكلب والذيب، الذيب يغور على الشويهات والكلب ينبح من بعيد وما يزودش، على خاطر الذيب يقول لانبح يا كلب وبايك حاصل، وهذا اللي يصير، يقتل الذيب الشاه ياكل منها والفاضل باي الكلب. وعلى هذا قالت الناس اللي يعمل الذيب ما يكره الكلب، احنا يا شامخة بين الذيوب والكلاب.
3: حليلي خويتي شبيني يا اخي، هذا كل زيت انا خي زعمه مبروك يتويل ويتيسف من فمه مش من قلبه. ربيح الحنان جيتك من جناب ربي، استريني استريني ما تخبى

0: ناديتكم يا الإخوة.
1: أي نعم.
0: لا على الماكلة ولا على طلقان ولدي. لكن عندي ما نقول لكم. وراس العهد والعشرة والنعمة اللي بيننا لاني طامع. لكن خايف علينا وعليكم. والمثل يقول اللي تغدى بخو تعشى بيك. وإذا ريت لحية جارك ينتفوا فيها دير لحيتك في الدباغ. الرجل هذا عاتي ظالم ومتعدي بديب مطوس وانتم مش بعاد.
2: أهلا سلقايدة
3: طيبين. خطوة سعيدة. خطوة سعيدة.
4: أهلا مرحبا.
5: كيف شميت ريحة الزردة جيت؟ أني نفكر ديما كيفاش نجمعكم. هاو سبقني الشيخ عبد الدايم.
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. عروس الجبل.
7: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.